0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو بو بيان ديماري.
4: DJ Sammy on the mix.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات عادل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في واسمع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التجارة تؤكد أن التوزيع المكثف للمياه المعلبة سيشمل كل الولايات التي تشهد اضطرابات في التزويد. والحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط وسفن مرتبطة بأمريكا. تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفادت وزارة التجارة يوم أمس أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي ترابلسي في تصريح إذاعي، قال أنه سيتواصل التدخل المكثف والاستثنائي خاصة بالولايات التي تشهد طلبا كبيرا، مضيفا أنه ستكون هناك أكثر عدالة في التوزيع بين تجار الجملة والمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة مع توسيع قاعدة التجار للوصول إلى مناطق أكثر. وترابلسي ذكر أنه تم ضخ 9 ملايين لتر في 4 أيام خلال الأسبوع الماضي بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بإقليم تونس الكبرى الذي يضم ولاية تونس وأريانا ومنوبة وبنعروس. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه. وبيّن الوزير خلال إشرافه يوم أمس رفقة كاتب الدولة المكلف بالمياه حمد الحبيب على افتتاح أشغال الورشة الوطنية حول التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2025 و2000، بيّن أن المياه تمثل رهانا استراتيجيا لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن القطاع يواجه عدة تحديات من أبرزها الاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية ومحدودية تثمين المياه في القطاع الفلاحي وضعف إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة إلى جانب ارتفاع كلفة الطاقة. ودعا الوزير إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية وتعزيز إدارة الطلب على المياه وتنويع مصادرها والرفع من الإنتاجية الاقتصادية للمياه ودعم الفلاحة المطرية إلى جانب تكثيف استعمال الموارد المائية غير التقليدية. أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس في بلاغ لها أن الصحفي محمد اليوسفي المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي على خلفية ممارسته لمهنته الصحفية تعرض إلى وعكة صحية طارئة استوجبت نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة حيث خضع لتدخل جراحي عاجل. وأكدت النقابة أن سلامة الصحفي محمد اليوسفي وصحته مسؤولية مباشرة للسلطات القائمة على الاحتفاظ به، وأن أي تدهور إضافي في وضعه الصحي لا يمكن التعامل معه كمسألة ثانوية، خصوصا بعد اضطراره إلى الخضوع لتدخل جراحي عاجل. وجددت النقابة مطالبتها بالإفراج الفوري عن محمد يوسفي وإيقاف التتبعات المرتبطة بممارسته لعمله الصحفي، مؤكدة أن مكان الصحفي الذي يمارس مهنته مهما كانت طبيعة مواقفه أو حدة انتقاداته لا ينبغي أن يكون أماكن الاحتفاظ والسجون. كما حملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطة كامل المسؤولية عن سلامة محمد اليوسفي الصحية والجسدية، ودعت إلى تمكينه من الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة وضعه الصحي بشكل مستمر، باعتبار أن الحفاظ على حياته وسلامته يتقدم على كل اعتبار وفق ما أوردته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك. من جهته أكد مجلس الصحافة أنه يتابع بقلق بالغ إيقاف عضو لجنة الأخلاقيات بمجلس الصحافة محمد اليوسفي أول أمس لدى استعداده للدخول إلى مقر إذاعة خاصة للمشاركة في برنامج حواري حول أزمة المياه في تونس. واعتبر المجلس أن ما حصل مؤشرا خطيرا ينضاف إلى سوابق أخرى على وضع الصحافة والصحفيين ومؤسساتهم في مرمى التهديد والترهيب والسجن، ويمثل كذلك مؤشرا كبيرا بالغ الخطورة على وضعية الصحافة والصحفيين وعلى المناخ الذي تمارس فيه المهنة. وبين مجلس الصحافة أن إيقاف الصحفي بسبب نشاطه المهني أو مواقفه أو آرائه المهنية أو المتعلقة بالشأن العام ليس واقعة عابرة أو إجراء عادي، بل يطرح أسئلة جدية حول بيئة العمل الصحفي ومستقبل المهنة في ظل ملاحقة الصحفيين واستهدافهم لتجفيف منابع المعلومة والتعدي على حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة وذات جودة وفق ما يضمنه الدستور. وحذر المجلس من نشر مناخ الخوف والتطبيع مع الملاحقات والمحاكمات التي ارتبطت بعمل الصحفيين منذ سنوات، بما فتح الباب واسعا أمام تكريس الرقابة الذاتية وثقافة السنسرة وإرساء عقيدة مهنية مبنية على الخوف وناظمة للعمل الصحفي. كما طالب مجلس الصحافة بالإفراج عن الصحفي محمد اليوسفي وضمان حقوقه القانونية كاملة، مع التأكيد على احترام استقلال القضاء ودوره في تطبيق القانون واحترام الضمانات القانونية للعمل الصحفي وخاصة سرية المصادر وحماية المعطيات المهنية وعدم تحويل إجراءات البحث والتحري إلى وسيلة للضغط على الصحفيين للكشف عن مصادرهم. دوليا الآن تصاعدت الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران ضد السفن وناقلة النفط، إذ شملت حوالي 10 أهداف في يوم واحد في تطور قد ينذر ببدء مرحلة جديدة من الصراع، حيث أعلنت بحرية الحرس الثورية الإيرانية أمس استهداف 3 ناقلات نفط قالت إنها كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز، بالإضافة إلى 3 سفن أمريكية ردا على مهاجمة الجيش الأمريكي 3 ناقلات عائدة لطهران. وفي اليمن يتواصل التصعيد العسكري مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات عدة، لا سيما في محافظتي تعز والحديدة وعلى امتداد الساحل الغربي بعد غارات جوية وهجمات متبادلة يوم أمس. دوليا أيضا كشف مصدر من وزارة الدفاع بحكومة البيبة في ليبيا أمس عن القبض على خلية تخريبية تقف وراء الهجمات بالمسيرات الانتحارية التي استهدفت منشآت حيوية في البلاد مؤخرا، وأكد المصدر أن الخلية تضم ليبيين وأجانب وتورطت في استهداف خزانات النفط في طرابلس والزاوية ومحطة كهرباء الزاوية. نهاية هذا العرض الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

Non-stop. Yeah. Shorty, I know what you need.

عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فاش صوتك.

0: 74 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: جوهرة FM Music Non-Stop.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
0: جوهرة اف ام ميوزك نون ستوب.
4: أحلى واحد ببيروت
5: بيننا سوء تفاهم برك حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

يا حياتي.

تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة اف ام تي موجة مع الموجة. ستة وتسعتاشر دقيقة صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من ماتينال ويكاند. كالعادة صبحية جديدة ونهاير جديد رافقكم في حتى التسعة متاع الصباح كالعادة. الماتينال ويكاند مع فقرات مع الموزيكا مع صبحية جديدة، إن شاء الله تكون صبحية زينة للجميع. اليوم لحد 6 سبتمبر، أهلا وسهلا منال تخيل في الإخراج، أمين الميلادي معكم من قدام الميكرو، سعاد العدواني في الستاندار. بعد شوية إن شاء الله يتحقوا بنا فريق الأخبار الرياضة الأخبار الوطنية والعالمية، والموزيكا نبدأها كالعادة مع فيروز.

0: صباح النور من جديد الى 6:37 دقيقة في الماتينال ويكاند. توت سويت الموعد مع انفوغاما. انفوغاما الحق بنا اشرف عبد السلام. صباح النور اشرف.
1: مرحبا امين ومنال كل سادة مستمعين تحياتي.
0: يلا صبحية اليوم

0: باش يكون فيها موعد إخباري السبعة متاع الصباح في أولى نشراتنا الإخبارية. شنو عنا فيها إن شاء الله؟
1: أبرز العناوين. وزارة التجارة أفادت أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة اللي تم إطلاقه الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى باش يتواصل في الفترة القادمة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي الطرابلسي قال أنه باش تكون هنالك أكثر عدالة في التوزيع بين تجار الجملة المساحات التجارية سواء الكبرى أو المتوسطة مع توسيع قاعدة التجار للوصول إلى مناطق أكثر. وقال أنه في ظرف 4 أيام فقط تم ضخ 9 مليون لتر من الماء المعلب في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بإقليم تونس الكبرى اللي يضم ولاية تونس أريانا منوبة وبن عروس. على المستوى الاجتماعي والسياسي والحراك السياسي، نشطاء من حراك نفس نظموا امبارح وقفة احتجاجية في الحي الأولمبي بالمنزه، عبروا من خلالها عن رفضهم لما وصفوه بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتراجع الحريات. على مستوى أخبار العالم، جيش الاحتلال أعلن عن شن ضربات في جنوب لبنان بعد إطلاق حزب الله 2 طائرات مسيرة نحو جنود الاحتلال. والقيادة المركزية الأمريكية أعلنت عن غرق ناقلة نفط في خليج عمان بعد استهدافها ضمن هجوم أمريكي استهدف 3 ناقلات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. في المقابل إيران أكدت الرد باستهداف 3 ناقلات و3 سفن مرتبطة بالولايات. الفعل ورد الفعل والحرب متواصلة في الشرق الأوسط. هذا هو.
0: شكرا لك أشرف، إن شاء الموعد معك 7 متاع الصباح كالعادة في أول مواعيدنا الإخبارية. سينان زاد الموعد معقوم عيدك اليوم، ساعتنا الجاية من تو تنجموا تكلمونا إذا كان عندكم شكون يحتفل اليوم 6 سبتمبر بعيد ميلاده على 36 300 ألف. احنا فايقوه نهنيوه ونربحوه الكادوات إن شاء الله تكون مفاجأة جميلة بطبيعة الحال الكل اللي باش يكونوا حاضرين معنا في قوم عيدك اليوم الساعة الجاية. دونك تكلمونا من تاو على 36 300 ألف. ساعة تستقبل تليفوناتكم، احنا مواصل معكم حتى 9 في الماتينال ويكاند.

على رد في بوشناق على جوهر اف ام. مرحبا من جديد, صباح النور ومرحبا باللي التحقوا بنا الوقيت هذا. بعد شويه الاخبار مع اشرف عبد السلام. نعم, نطلع زاد على حاله الطقس بالنسبه لليوم لحد 6 سبتمبر, وما تنساوش قوم عيدك اليوم ان شاء الله. بعد شويه وبعد الاخبار باش نهنيو مواليد 6 سبتمبر اذا كان من الاحباب والاصحاب اليوم يحتفل بعيد ميلاده. خلينا رقمه احنا ان شاء الله باش نفيقوه ونهنيوه ونفاجئوه ونربحوه زاد الكادوات على 36 300 الف. دونك من تو تنجم تكلمنا على 36 300 الف, تخليو سوربريز هذه علينا احنا. سعاد استقبل تليفوناتكم واحنا مازلنا معكم باللا موزيكا اللي توصل توت سويت مع رغب علامه.

0: بدل الموجة واسمع جوهرة فاح فلتروين سيدي بوزيد قصرين سليانة وصفاقس الشمالية على 104 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة فاح. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. وزارة التجارة تؤكد تواصل البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة. والاحتلال يقصف مجددا جنوب لبنان. في تفاصيل أخبارنا، أفادت وزارة التجارة بأن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي في تصريح إذاعي، سيتواصل التدخل المكثف والاستثنائي خاصة بالولايات التي تشهد طلبا كبيرا، مضيفا أنه ستكون هناك أكثر عدالة في التوزيع بين تجار الجملة والمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة مع توسيع قاعدة التجار للوصول إلى مناطق أكثر. وذكر أنه تم ضخ 9 ملايين لتر في 4 أيام خلال الأسبوع الماضي في تونس الكبرى بالمساحات التجارية الكبرى في المساحات المتوسطة بإقليم تونس الكبرى الذي يضم ولايات تونس وأريانا ومنوبة وبنعروس. نظم أمس نشطاء من حراك نفس وقفة احتجاجية في الحي الأولمبي بالمنزه، عبروا خلالها عن رفضهم لما وصفوه بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتردي وضعية الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصحة إلى جانب ارتفاع الأسعار. هذا ورفع المشاركون شعارات تتعلق بالحريات العامة وخاصة حرية التعبير، وانتقدوا الأحكام القضائية الصادرة في عدد من القضايا بينها ما يعرف بقضية التآمر واحد، مطالبين بالإفراج عن الموقوفين والمحكومين في هذه القضية. في نفس السياق، العضو في حراك نفس طارق قرواشي صرح أن الوقفة تندرج في إطار سلسلة من التحركات التي ينظمها الحراك وفق القانون، مؤكدا أن نشاطه يتركز على الدفاع عن الحريات والمطالب الاجتماعية. في أخبارنا العالمية، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قصفا مدفعيا للاحتلال استهدف بلدة النبطية الفوق جنوبي لبنان، أسفر عن استشهاد شخصين في الغارة الإسرائيلية على بلدة عرب صليم جنوبي لبنان. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الأحد عن غرق نقلة نفط أمريكية في خليج عمان بعد استهدافها ضمن هجوم أمريكي طالت 3 نقلات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، فيما أعلنت طهران الرد باستهداف 3 نقلات و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة. وختاما، كشف مسؤولون أمريكيون مطلعون عن إخضاع نحو 50 من كبار ضباط وموظفي هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي لاختبارات كشف الكذب خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار تحقيق موسع لتحديد مصدر تسريبات صحفية حساسة تتعلق بمخزونات البلاد من الذخائر المتطورة في ظل الحرب مع إيران. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

déplacement fait le week-end. Matinale week-end. Météo. Al Jora FM. Météo. نرجع معكم من جديد في حالة الطقس بالنسبة لليوم لحد طقسنا باش يكون يتميز بسحب قليلة على البلاد الكل، الحرارة في ارتفاع طفيف في الشمال والوسط وفي استقرار في الجنوب، البحر قليلة الاضطراب، أما الريح باش تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة داخل البلاد.

جوهرة FM.

اسمع مرحبا من جديد مواصل معكم كالعادة في الماتينال ويكاند على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. شهركم زين ومرحبا باللي يبداو الصبحية متاعهم ونهارهم لقيت هذا وعدلوا الموجة على جوهر اف ام. ان شاء الله تكون موجة الخير والأخبار الجميلة الأخبار الزينة. نرجعوا لها مع 8 متاع صباح إن شاء الله. وبطبيعة الحال معكم أنتوما ننسوكم بالموزيكا بالمتابعات فقراتنا وبالأخبار في صبحية اليوم. ما ننساوش حالة الطقس نذكركم بها زادة كيف كيف بعد شوية. على ما يبدو اليوم باش يكون الطقس أسخن درجة أو درجتين من النهارين اللي فاتوا. إن شاء الله ما يكونش معهم برشا حالات قصان الضوء والماء بطبيعة الحال على أمل زاد أن نلقاو الماء المعدني. إن شاء الله الأزمة تعدى سلامات وعلى خير. يلا طريق سلامة للجميع. إن شاء الله تكونوا بخير وبطبيعة بالموزيكا اللي تونسنا تكون حاضرا بعد شوية مع نجوى كرامة. ما تو سويت خليكم مع عمرو دياب.

علي الضحكاية مع هاني الشاكر الفنان المصري المتميز. طبعا نعرفوا الناس كل هاني شاكر اللي كان غادرنا في 2026 3 ماي بالتحديد. يظل من أهم الأسماء واللي خلى بصمة في عالم الموسيقى العربية المشرقية بطبيعة الحال، واللي كان مواليد سنة 52 ترحموا لي بطبيعة الحال مرة أخرى، يبقى من أهم الأصوات اللي ديما تسمعهم على الدنيا وما فيها. نواصلوا معكم بالموزيكا ونواصلوا معكم بالأخبار إن شاء الله بعد شوية في جولة الصحافة، ويكون حاضر بحضنا أشرف عبد السلام رامي زيدا كيف كيف في الأخبار الرياضية، وطلع على أهم المستجدات الرياضية خاصة عودة على نتائج مباريات الفرق التونسية المشاركة في الكؤوس الإفريقية كرة القدم. اليوم أون برانسيب فما ماتش آخر ولا لا عبدو؟ فما ماتشوات كوب دافريك، كوب دافريك كاملو، دونك نادي الفريقي سي اس اس وجرجيس كاملو ديجا. ما زالت البطولة اليوم إن شاء الله تكون عودة بعد شوية كما قلنا لنتائج وأهم تحكي في الصحف التونسية رياضيا وكرويا. وحنا نواصلوا مع الموسيقى اللي جينا توت سويت مع شبامي في حين.

0: جوهرة اف ام،
1: جوهرة اف ام.
2: يا حياتي انت يا عرفة عندي غالية، وقال لي قالوا هدرة خاوية.

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000. تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة اف ام تي موش مع الموجة. ريفيو دو بريس. نرجو معكم من جديد في جولة الصحافة. صباح النور بالجميع ومرحبا باللي التحقوا بنا الوقت هذا. جولة الصحافة نبداوها معك أشرف، مرحبا من جديد.
1: مرحبا أمين من جديد. نبدأ بجريدة الشروق اللي تقريبا معظم العناوين رياضية بالأساس وبعض الأخبار العالمية، ونلقاو عنوان ببند العريض في الصفحة الأولى: ألعاب إلكترونية خطيرة تعبث بأطفالنا، صغارنا في دوامة الانتحار، وتقرير كامل في الصفحة العاشرة حول الموضوع هدايا وغيرها من الأخبار التتعلق بالشأن العالمي. جريدة الصباح تحدثت على قضية عالمية تتعلق بنشر 1,000,000 وثيقة سرية على الدارك ويب بعد رفض برلين دفع فدية. حسب جريدة الصباح فإنه عمدة برلين اكشف في مقابلة تلفزيونية بأنه بيانات حساسة سرقت جراء هجوم سيبرني تعرضت له بلدية برلين، وأعلنت فيه حكومة ولاية برلين أن بصدد مراجعة البيانات المسروقة بأقصى درجة من التدقيق وتقييم حجم وتأثير الهجوم الإلكتروني اللي استهدف زوز إدارات. وأكدت المجموعة الألمانية العامة أن القراصنة الإلكترونيين نشروا أكثر من 1,000,000 من البيانات هذه عبر الإنترنت المظلم الدارك ويب بعد عدم التجاوب مع طلبهم للحصول على فدية مقابل الامتناع عن ذلك. والهجوم هذا يجي على شبكة برلين قبل أقل من شهر من انتخابات في الولاية مقررة إن شاء الله نهار 20 سبتمبر، وغيرها من الأخبار والمواضيع الاجتماعية والاقتصادية في الصحف الصادرة بتاريخ اليوم. أمين،
0: شكرا لك أشرف، يعطيك الصحة. طبعا كل أخبارنا تلقاها على السيت متاعنا جوهر FM.net، وتستناوها زادة في مواجيزنا ونشراتنا الإخبارية لأننا نطلع على أهم الأخبار الرياضية مع رامي. مرحبا رامي.
2: مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين والمشاهدين. نبدأ بالحمد لله
0: إن شاء الله. يلا نبدأ.
2: نبدأ بجريدة الشروق اللي عنونت الترجي لأحمد الغضب. ترجي خاصة بعد الهزيمة ضد شبيبة العمران جولة الفارطة مطالب بالتعويض، هكا كان عنوان جريدة الشروق. الإفريقي ينتصر والصفاقس يتعثر. الحديث على المسابقات الإفريقية، الإفريقي كان ينتصر على جولي بالميري المالي البارح 1-0 في مسابقة دور الأبطال الإفريقية في الدور التمهيدي الأول، ولا سي اس اس كان ينهزم قدام شوتينج ستارز هدف مقابل صفر. في الصريح تقريبا نفس العنوان، يفوز الإفريقي على جولي با، والإنتر يقلب الطاولة على نابولي في الكالتشو الإيطالية، ماتش كان هيتشكوكي تتهدف مقابل هدفين. وبنزيما يرحب بالعودة إلى نادي ليون بدون أجر في انتظار طبعا قرار الدوري السعودي بخصوص انتقال بنزيما وعودة بنزيما لفريق ليون فريق الأم. في جريدة الصباح 284,000 دينار عائدات للإفريقي بعد نقل المقابلة على منصة الأولوين. نعرف أنه الحقيقة الموضوع هذا يأخذ برشا مؤخذات خاصة من جمهور الإفريقي لأنه الماتش يقص، وكذلك الجمهور الإفريقي
0: ما كانش فرحان
2: بتبيع، ما كانش فرحان
0: يعني قالك براتيك ما متفرجناش على الماتش،
2: المقابله ما كانش تلفزيوني. ثم عباد ما تقدرش انه تدفع بصراحه 10,000 باش تفرج فيه.
0: لا هما مش مشكلتهم في الدفوع، يعني 10 دنانير ودجا اذا كانك ولد جمعيه تحب تمشي الماتش تتفرج يعني تخلص. اما قالك نحب نتفرج على الماتش يعني.
2: وطريقه البث زاد على
0: اي فوالا طريقه البث دونك هذاك،
2: والجمهور متعود بالقناه الوطنيه.
0: اي قالك اذا كان يعني الامور ما وبنيه تحتيه ما كانتش يعني في الموعد، ما كانوش يعني محضرين ارواحهم علاش ما هيش في التلفزة.
2: ثم قصان معناها الحقيقة
0: هي هذا اللي قص هذا اللي يقلق
2: يعني. ايه الجمهور ما تفرش مرتاح بريسك معناها ربع ساعة درجين ويقص فما كلاق معناها ما تفرش مرتاح جمهور الافريقي في المقابل. رئيس الأولمبي البلجي كمال الوالي كان تعرض لحادث مرور ديما في جريدة الصباح بعد طبعا عودته من مقابلة الأولمبي البيجي ونادي البنزرتي اللي فات هدف مقابل هدف نتمنى له طبعا السلامة. هذا كل ما عندنا
0: نتمنى السلامة حتى الليفرور اللي ضربوا خطر دوك تحية ليهم الليفرور الكل اللي قاعدين تعرضوا برشة زادة حوادث مرور شاء الله ربي معهم كيف كيف إن شاء الله لباس الرئيس نادي البنزرتي
2: إن شاء الله إن شاء الله يعني يقوم سلامات رئيس الأولمبي البيجي كمال
0: الأولمبي البيجي رئيس نادي البنزرتي لا الأولمبي البيجي
2: رئيس أولمبي البيجي كمال الوالي في ماتش كما قلت في واحد مقابل واحد وفي ماتش آخر في البطولة تقدم الرياضي بسقي الدائر واصل عروضه القوية في البطولة فاز على النادي حملان في هدف مقابل صفر 7 نقاط في 3 مقابلات الوفد الجديد على البطولة الوطنية.
0: دونك نتيجة إيجابية
2: قدم
0: سقيت الدائر في انتظار بقية المباراة اليوم إن شاء الله
2: أكيد
0: من وقتاش يبدأ
2: أبارتير من الأربع ونص ترجي شبيبة عمران نجم المتلوي أمل حمام سوسة ونجم الرياضي الساحلي ترجي مستقبل مرسى أمل حمام سوسة نجم المتلوي ونجم الساحلي يلعب أمام شبيبة عمران. كل مقابلات تنطلق الساعة 4:15.
0: واضح شكرا لك رامي إن شاء الله في متابعة متواصلة لكل المستجدات الرياضية وترجعنا إن شاء الله بعد شوية في جوهر سبور.
3: ميتيو على جوهر اف ام
0: بالنسبة لطقس اليوم لحد حسب المعهد الوطني للرصد الجوي طقس باش يكون صافي قليل السحب في اغلب المناطق درجات الحرارة القصوى اليوم باش يكون بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية بقية الجهات تراوح بين 36 و 39 درجة ولاحظوا انه فما ارتفاع طفيف جدا مقارنة بالليامات اللي فاتوا الرياح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة الى معتدلة تصبح قوية نسبيا قرب السواحل بحر قليل الاضطراب وما فماش مؤشرات لنزول الأمطار.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: جوهرة سبورت
1: avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
5: برعاية
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهرة سبورت
7: 38 دقيقة على جوهرة فاما. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بمسابقة دوري أبطال إفريقيا الدور التمهيد الأول، وننجح النادي الإفريقي البارح في الفوز على جولي بالمالي هدف مقابل صفر. بونتو محمد الصدق قديدة في الدقيقة 72 بعد توزيعة من فيليب كينزومبي، أداء هجومي محترم للسيا الفريق اللي ضيع برشا كرات البارح، والنتيجة كانت نجم تكون أثقل. في انتظار طبعا التأكيد في مواجهة العودة يوم السبت القادم. من جهة أخرى إدارة النادي الإفريقي نجحت في جمع 284 ألف دينار كعائدات من منصة الأونلاين اللي عادت المقابلة بعد طبعا مؤاخذات كبيرة أيضا من جمهور الإفريقي على النقل اللي اعتبروه سيء للقاء. في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية النادي الرياضي الصفاقسي نجح خسر البارح أمام النادي شوتينغ ستارز النيجيري بنتيجة هدف مقابل صفر. السي اس اس تعثر في انتظار طبعا مواجهة العودة أيضا السبت القادم. السي اس اس مطالب بالتدارك والانتصار بنتيجة هدفين مقابل صفر أو أكثر. نحكي طبعا على فريق على الدفعة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الثالثة. مواجهات اليوم أبرز المقابلات بالنسبة لملعب حمادي العقربي بيرادس، سيحتضن مواجهة الترجي الرياضي التونسي مستقبل المرسى بتحكيم باديس بن صالح، وفي غرفة الفار باش يكون أسامة بن سحاق. في ماتش التأكيد للإطوال فريق النجم الرياضي الساحلي يستقبل شبيبة العمران على استاد سوسة الأولمبي تحكيم لمنتصر بالعربي، وفي غرفة الفار فيليب بيريرا على ملعب المتلوي. نجم المتلوي يواجه الأمل الرياضي بحمام سوسة تحكيم محرز المالكي، وفي غرفة الفار مجدي بلغة. البارحة تلعبت الدفعة الأولى من

0: نحكيه طبعا على كرة اليد ونتائج الجولة الافتتاحية من قسم النخبة لكرة اليد. المقابلات اللي تلعبت البارح، نجم الرياضي الساحلي في انتصار هيتشكوكي على نادي كرة اليد بجمال بفارق هدف وحيد 27-26. النادي الافريقي ينتصر على نصرة بولبا 23-16. الترجي الرياضي التونسي يكتسح الاتحاد التميمي 41-21. مكارم المهدية يفوز في الكلاسيكو على بعث بن خيار 26-23. وسبورتينغ المكنين ينهزم أمام جمعية الحمامات 32-29. ومباراة المنزه الرياضي والتقدم نادي سقيط الزيت أجلت إلى موعد لاحق. في المسابقات الأوروبية طبعا أبرز المواعيد الأوروبية لليوم، مساعتين إيفرتون يلعب مع مانشستر يونايتد، والأربع ونص الكلاسيكو القمة بين أرسنال وتشيلسي. في البطولة الألمانية ماضي ساعتين ونص هامبورغ يلعب مع ماينز، أنترخت فرانكفورت يلعب مع أوكسبورغ، برشلونة من أجل الانفراد بالصدارة في بطولة إسبانيا من 3-4 يلعب مع فالنسيا، ألافيز يلعب مع أوساسونا، ليفانتي مع مالاغا. وفي البطولة الإيطالية القمة 8-4 بين نادي يوفنتوس والميلان. هذا كل ما عندنا في جوهر سبور، في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Tasman fin week-end. Matinal week-end.

0: معلم مارون فايف على جوهر اف ام نرجع معكم من جديد في الماتينال ويكاند توتسويت علم الشيء مع الأستاذ ناصر شهلول.
1: علم الشيء علم الشيء
0: حديثنا عقاري اليوم بامتياز في موضوع جدا مهم. صباح نور متر.
2: صباح خير أمين. صباح خير لكل السادة المستمعين المشاهدين.
0: التسجيل
2: التسجيل ولا خلينا نزيد نحيي عبد الفريق
0: العامل معنا
2: توا يهديك يا أمين.
0: الله يبارك. تفضل.
2: منال بنت خيل عبد الحميد. شكون منال في الستاندار؟
0: سعاد
2: العدواني. معالي التحية ليها. هو الحقيقة اليوم حبيت نحكي على التسجيل العقاري الاختياري وكذلك المسح الإجباري. قول قايل علاش الموضوع هذا؟ أولا فما ساعة نوع من العتاب من السادة المستمعين، يا أستاذ شبيك ما تحكيناش على عقاري، راهو العقاري عنده أهمية في حياتنا، راهو عقاراتنا هي كما نقولها الذمة المالية متاعنا العقارية. قول قايل علاش اليوم حبينا نجبدو على ما يسمى بالتسجيل الاختياري والمسح العقاري الإجباري، لأنه هبط في الرايد الرسمي عدد 84 بعد سنوات، والحقيقة سنوات عديدة ما تفتحش ما يسمى بالمسح العقاري الإجباري. هبط في الرايد الرسمي عدد 84 ستة قرارات تهم ستة ولايات باش يشملها المسح العقاري الإجباري. اليوم باش نفرقوا بين المسح العقاري الاختياري والمسح بين سمحني التسجيل الاختياري وكذلك المسح العقاري. قل قايل الجذور متاع السجل العقاري جذور قديمة ياسر. تعرف أمين من عام 1885 هبط وقتها أمر علي عن طريق الباي يحدث لأول مرة في تونس ما يسمى بالسجل العقاري أو الريجستر فونسيي.
0: من جابوه وقتها؟
2: جابوه من القانون الفرنساوي بكل صدق. هو توا ربما باش نعرج على كلمة، هو احنا أكلن ناخذوه بعد عملية تسجيل تسمى تيتر بلو. سمحني، هو أخضر، هو مش بلو. وقت اللي ترى توا شهادة الملكية تلقاها خضرة مكتوبة.
0: هو فما هكا لغط صغير والمواطنين مازالوا ما همش فاهمين خطر الساحات المصطلحات متنوعة وهي تقصد نفس الشيء. هما ثلاث حاجات.
2: ايه؟
0: شهادة الملكية
2: اللي هي
0: العبارة اللي بالعربي.
2: ايه؟
0: والتيتر بلو والتيتر فونسي.
2: تيتر فونسي
0: دونك ثلاثة حاجات أحيانا المواطن ما همش فاهم اللي هما
2: تقريبا هو نفس الوضعية.
0: هو نفس الشيء أو لا؟
2: هو خليني نقول علاش قبل كان يسميوه تيتر بلو. هو يرجع للحقبة الاستعمارية قبل أمين، وبرشا باطنا وجدودنا يعرفوا أنه التيتر كان بلو
0: أزرق.
2: كان أزرق، كان معمول في كاغت مقوى الكاغت القوي شوية، وكان يتربط بالحبل.
0: أوكي.
2: كان يتربط بحبل، ووقت تحل التيتر تلقاه أزرق باش نفرقوه مع الكتائب، وقعدت ماشية فينا تيتر بلو تيتر بلو. في وقت اللي هو توا شهادة الملكية راي خضراء واللون مهاش بلو، وذاك علاش هو يرجع كما قلت للحقبة الاستعمارية، خاصة وأنه عملية التسجيل العقاري منظمة بمجلة الحقوق العينية. تعرف مجلة الحقوق العينية أمين صدرت عام 64 بموجب القانون عدد 5، وقتها هي نظمت ما يسمى بالتسجيل العقاري الاختياري. صحيح تنقحت فيما بعد في فصول قانونية 303 وما بعده، لكن بقات إلى حد الآن يقع العمل بها كمجلة حقوق عينية تتعلق بالأمور العقارية. الحقوق العينية هي العين، هي عين الشيء أي العقار. ثم بعد ذلك فما مرسوم عدد 3 لسنة 1964 هذا اللي نظم عملية المسح العقاري الإجباري. قول شنو الفرق ما بيناتهم؟ الفرق أنه الاختياري يقوم به الفرد بنفسه ويمشي للمحكمة العقارية، وتوا ولات فما وجوبية تكليف محامي عندها لسنوات، يكلف محامي يقول له عندي عقار فيه كاغت كتب خطي حب نرده بالتيتر متاعه. خلينا نقول ديما التيتر بلو كما يقولوا العامة، اللي هو مش بلو كما أسلفت القول. فيقع التوجه إلى المحكمة العقارية، ناخذ مطبوعات وفما معاليم نخلصوها سواء في القبضة المالية أو معاليم لفائدة ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط. تقول علاش ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط؟ لأنه عنده من الآليات اللي باش تتحدد الملك هذاك حتى عن طريق صورة جوية وعن طريق ما يسمى بالرليفي توبوغرافيك. معناتها الرليفي توبوغرافيك تعملوا ديوان قيس الأراضي ونعطيه معلوم لديوان قيس الأراضي. الديوان هذاي معناتها هو اللي يقوم بعملية التحديد وكل. وبعد ذلك تنشر القضية بعدك الأعمال التحضيرية متاع ديوان قيس الأراضي والتوجه متاعه على العين وحطانه ما يسمى بعلامات التحديد الوقتية يحدد كذا. فتنشر القضية ويخول للشخص اللي يحب يعترض على عملية التسجيل الاختياري أنه يمشي يعمل مطلب اعتراض لدى المحكمة العقارية. يقول راهو العقار هذا يدخلي في ملكي ولا راهو مهوش ملكه، راهي هوا أنا العقار هذا راني أنا بيدي وارثه وعندي ما يفيد في المقاسمة كذا. فيقع دراسة الاعتراض ومطلب التسجيل من طرف من؟ من طرف أحد القضاة الذين ينتمون إلى الفرع متاع المحكمة العقارية. لأنه المحكمة العقارية عندها كما قلها سياج أم موجود في تونس، ثم عندها فروع في عديد الولايات، وهي اللي تقوم بعملية المسح الإجباري والتسجيل الاختياري. علاش فما مسح؟ نقوله مسح المسح لأنه فما قرار كما قلت بكري قرارات صدرت عن وزارة العدل تتعلق بالمسح الإجباري في الولايات هذه. اللي نحب نذكر بها هي ولايات القصرين، المهدية، جندوبة، مدنين، وصفاقس، وقابس. وقتاش تنطلق عملية المسح الإجباري والفرق بينها وبين التسجيل الاختياري؟ التسجيل الاختياري على كاهل المواطن يدفع كل شيء هو. المسح الإجباري العقاري الدولة هي اللي تتكفل بالمصاريف وهناك إعفاء تام للمواطنين. الخطورة متاع المسح الإجباري العقاري فاش تكمن يا أمين؟ أنه وقت اللي تتوجه اللجان هذه الفنية اللي تؤذن لها بعملية المسح وتهبط على عين المكان، ينجم يكون عقار تابع لي أنا وأنا موجود في الخارج. يتقدم أمين يقولوا لا العقار متاعي، وهو عندي زوز ولا ثلاثة شهود، عندي منال وعبد الحميد يشهدوا أنه العقار هذا يمتع. فيقع التسجيل باسم أمين الميلادي وليس باسم الناصر شهلول في حق في السحيني، أنه الناصر شهلول عنده عقد انجرار ملكية وعنده عقد بيع، وكيجي يتفاجأ وأنه ذلك العقار تم مسحه إجباريا وسجل باسم أمين الميلادي.
0: ولكن كيف يبدأ هو مسجله في القبض؟
2: التسجيل في القبض ذاك تسجيل جبائي. راهو يا أمين فرق بين التسجيل العقاري والتسجيل الجبائي.
0: كيفاش متر وقت اللي يقول لك أنت كيف تشري عقار أنت مطالب أنك تسجله في القبضة؟ واضح أنه هو التسجيل،
2: تسجيل جبائي.
0: ولكن يقول لك في صورة ما البايع باع مرتين العقار يكون من نصيب الشخص اللي سجل جبائي.
2: لا هو صحيح في جانب صحيح، يقول لك ما يسمى بالبرمي بار لو طون، سي لو برمي بار لو دروا، الاول في الوقت هو الاول في القانون. هذاك وقت اللي تكون فما معارضه من الغير، وقت اللي انت تشري عقار امين وخفت من القبضه تلقى معناتها برشا معاليم، نجي انا للبائع نشري منه العقار، وقت اللي انا نمشي نسجل في القبضه انا لول
0: واضح.
2: الملكية ترجع لياني، لكن يبقى دائما كتبا خطيا. هاو نعطيك أكثر من ذلك، أنت فيدك كتب أمين وما سجلتوش، وأنا فيدي كتب مسجل ومشيت سجلت اختياريا العقار متاعي وخذيت تيتر، هل يمكن لك أنك ترجع تقول لي لا نشطبوا على عملية التسجيل؟ وكل القانون يجيبنا بالنفي، لأنه المشرع يحب على استقرار الوضعيات العقارية. أنت أمين إذا تدعي استحقاق عقار سجل باسم الناصر شهلول وما يزموش يكون مسجل عن سوء نية، لأنه فما عقاب جزائي بموجب مرسوم عدد 64 ما يسمى بالتسجيل الخاطئ أو التسجيل عن سوء نية. لكن المشرع في نطاق محافظته على استقرار الوضعيات العقارية ما عادش تجم يرجع لك العقار ذاك، تطلب بقيمة متاعه، تطلب القيمة متاعه بموجب اختبار وتعمل قضية في طلب تعويض باعتبار أنه تم تسجيل خاطئ أو عن سوء نية أو عن حسن نية باسم شخص، ما عادش نرجعوا على العقار، نرجعوا على قيمة العقار. ملاحظتك في محلها متاع التسجيل الجبائي، لكن يبقى دائما تسجيلا جبائيا. وقتاش هو يكون نافع؟ وقت اللي يكون فما تنازع في الملكية، وقت اللي يكون فما تنازع في الملكية، واحد يدعي الملكية بموجب كتب خطي غير مسجل في القبضة المالية، وإنسان اشترى مجددا العقار وقام بتسجيله جبائيا في القبضة المالية، فإنه قانونيا أصلا حتى المحكمة ما تقبلش الكتائب الغير مسجلة جبائيا في القبضة المالية. فما مجلة التسجيل والتامبر متاع عام 83 في الفصل 87، المحاكم لا تقبل الكتائب الغير مسجلة جبائيا. وبالتالي ننتبه، راهو بالنسبة للمسح العقاري الإجباري يلزم وقت اللي تمر اللجان يلزم مالك العقار يكون موجود. راي نجم العقار يتسجل باسم الغير، وراك ما تنجمش ترجع على العقار إلا إذا كان الغير هذاك قال لك أخويا راهي سامحني راني غلطت وراني سجلت ملكي وسجلت لك ملك، وقتها يمشي يعاود يبيع لك من جديد مع فما معاليم ويتحمل المصاريف متاع كتابة العقد ومصاريف تسجيل العقد من جديد، ووقتها تأخذ الكتب هذاك وتعاود تصبه أنت في إدارة الملكية العقارية، ما يسمى الكونسيرفاسيون فونسير، وفما ما يسمى بحافظ الملكية العقارية اللي عنده لتيتر فونسي. هذا الفرق بين التيتر بلو والتيتر فونسي. السجل العقاري التيتر فونسي أصلا المحامي ومحرر العقد لدى إدارة الملكية العقارية، والسادة عدول الإشهاد ما يكتبوا عقار ويبيعوه إلا ما يرجعوا لإدارة الملكية العقارية ويطلعوا
0: على
2: الرسوم العقارية، لأنه فما مسؤولية محرر العقد. تعرف أمين وقت تجيني أنت تقول لي عندي عقار أنا نحب ناخذه مع عند منال مثلا، وأنا ما نمشيش نطلع على الرسم ويتضح أنه فيه رهن وكذا، فإنك نجم ترجع لي أنا ترجع لي كمحرر عقد باعتبار أني ارتكبت خطأ مهنيا بعدم اطلاعي على الرسم العقاري والتثبت من الحالة الاستحقاقية والحالة القانونية متاع العقار، وبالتالي عدلوا الإشهاد ومحرر العقود لدى إدارة الملكية العقارية والمحامون الغير المتمرنين، محامون المرسمين في جدول الاستئناف، وقت اللي يكتبوا الكتائب راهو يثبتوا مليح في الرسم العقاري الأصلي. إذا يتضح أن الحالة القانونية أو الحالة الاستحقاقية غير غامضة بلتو، فإنه يمتنع عن تحرير ويعلم الأطراف، وأنه يتعذر في الوقت الحالي بعد التثبت في الرسم العقاري تحرير كتب بيع نهائي، باعتبار أنه الكتب هذاك فيه مثلا رهون ولا فيه معنتها أحواج اللي تحول فيما بعد دون ترسيمه بإدارة الملكية العقارية. لأنه الملكية العقارية وقت اللي تصب لها عقد نجم تبدا تطالبك بقداش من ورقه، هالورقه هذه علاش؟ لانه فما نقص على مستوى تحرير العقد.
0: نرجع لموضوعنا البرنسيبال، خرجنا شويه.
2: تفضلي.
0: التسجيل الاختياري والمسح الاجباري العقاري. التسجيل الاختياري حسب ما فهمت وانت صلح لي، دونك عندي عقار ماخذه بكتب
2: خطي،
0: كتب خطي ونحب نطلع له تيتر بلو نتاعو ونركح له الامور نتاعو، دونك هذا هو المعنى،
2: هذا هو المعنى
0: الاختياري.
2: وانت تدفع المعاليم،
0: انت باش تقوم بالاجراءات
2: للديوان قيس الاراضي، وانت تقوم بالاجراءات ويطالبوك بحتى جوابات متمبرة باش يبعثوا لك مراسلات وكذا في صورة ماذا طالبين كذا. المسح الإجباري تقوم به الدولة. تقوم به الدولة من تلقاء نفسها، وكما قلت راهو هبط باش يبدأ ظهر لي في غرة نوفمبر.
0: والله تعميم هو ما بداش جملة، يعني
2: هو مثل 6 نوفمبر يبدأ، أما هو القرار يبدأ
0: في الولايات اللي أنت حكيت عليهم.
2: أما بربي تعميما الفايدة، أنا عندي تور النسخة من الرايد الرسمي من مثلا بالنسبة للقصرين تشمل عملية المسح العقاري الإجباري منطقة هنشير أم الخير، عمادة هنشير أم الخير من معتمدية مجل بالعباس، منطقة زلفان بعمادة زلفان من معتمدية تالا، بالنسبة للجندوبة تشمل العملية العقارات غير المسجلة وغير المبنية بمنطقة ما بارد بعمادتي حليمة وأولاد مفدة من معتمدية فرنانة بلتو. المهدية يشمل المسح العقاري الإجباري منطقة هيبون بعمادة هيبون من معتمدية المهدية. مدنين تتعلق العملية بعمادتي حاسي عمر واللبة ولا اللبة سامحوني معناتها ما فماش الشكل من معتمدية مدنين الجنوبية عمادة الحشان من معتمدية جربة حمة السوق إضافة إلى منطقة شهابنية هكا بعمادة شهابنية من معتمدية بني قردان. بالنسبة للصفاقس يشمل المسح منطقة العطايا بعمادة العطايا من معتمدية قرقنة منطقة بليانة بعمادة بليانة من معتمدية العامرة. بالنسبة لجابس تشمل العملية عدة مناطق وهي تمزرت أم الشياه عيثة الزقراطة تمزرت من جديد سقوي وبعلي معناتها ضمن عقارات فلاحية الرباعي الحميلة واحد والحميلة اثنين التابعة لعدد من العمادات والمعتمدات بولاية جابس. هنا كما قلت المعتمديات هضملي والولايات هضملي باش يشملهم المسح العقاري بداية من غرة نوفمبر 2026. لكن علاش قل وزارة العدل هبطت في الرايد الرسمي عدد 84 الستة ولايات باش العباد تحضر عقودها
0: أوكي.
2: تحضر وثائقها تحضر شهودها
0: نجم تسبق هي الأحداث وتبادر
2: لا توا مدام هبط قرار فإنه باش يشمل المسح
0: به.
2: كي نجي وأنا نمشيو المحكمة العقارية وباش نعمل تسجيل اختياري تقول لي المحكمة العقارية راهو باش تتعدى لجان المسح وبالتالي ليس لك الحق باش تعمل توا تسجيل اختياري فانتي لأنه هبط قرار في الرايد الرسمي ستة قرارات هما يعطي لستة ولايات والقرارات هذم لي باش يبداو من 1 نوفمبر 2026 ما عليكم اللي تحضروا وثيقكم وديما نقول لكم ردوا بالكم من التسجيل الإجباري الخاطئ أو عن سوء نية راهو ينجم يتكلف لكم حبس لأنه يعني المرسوم عدد ثلاثة لسنة 1964 فيه عقوبات سجنية لمن يتولى التسجيل الخاطئ أثناء عملية المسح الإجباري أو التصريح الخاطئ بالملكية وتنجم زادة تتكلف لكم غالية باعتبار أنك مش تفقدوا عقاراتكم تنجموا ترجعوا كان بقيمة العقار وليس على العقار نفسه.
0: آخر سؤال ماتر خاطر الوقت وفاء كيف نقولوا عقار في إطار التسجيل الاختياري أو المسح الإجباري هل نحكيوا على ديار وأراضي

0: الغير مبنية تو نحكيه والعقارات الفلاحية. لاحظت أن نحكي على بعلي وسقوي كل صحيح. العقارات الفلاحية
1: بالنسبة للمسح الإجباري.
0: بالنسبة للمسح الإجباري بالنسبة للتسجيل الاختياري أنت بكري قلت لي في الأوف متاع الزابارتمون
1: فما
0: إشكال كبير ياسر تو برش عباد شارية بك العقد بينه وبين البروموتور يجي نهار ياخذ قرض البنك تقول له هز وريقاتك راه ما عندكش
1: وما ينجمش يبيعوا الشخص
0: وما ينجمش لا ينجم يبيعوا
1: لا ينجم يبيعوا اما مش بقرض
0: لا مش بقرض يبيعوا واحد هنا فما التيترمير ما يسمى بالرسم الام
1: في التسجيل الاختياري
0: يقع تسجيل كامل العماره على اساس انه التيترمير هو موجود ويقع بعتالي اجراء عمليه تقسيم للعماره وافراز معناتها المنابات المشتركة وأكل ملكية الواحد ملكية الهول
1: نوع ملكية من الشياع
0: نوع من الشياع يتسجل تتسجل العمارة كلها على الشياع ثم بعتالي المتساكنين يتولوا عملية التقسيم والتقسيم هذاك كل إنسان كي يمتاز بالمناب متاعه يرسم العقار متاعه في إدارة الملكية العقارية باعتبار أكثر لبروموتور وقت اللي يشريوا العقارات يشريوهم راو بتيترمير ما يسمى بالتيترمير للأرض كاملة والأرض ما تعرف القانون اش يقول الأرض وما عليها وما فوقها فما عليهم إلا أنه البروموتور هو اللي ملزم ساعات بإحضار بالعقد شهادات ملكية فردية كيبدأ مش ملزم فإنه المتساكنين ينجموا يبادروا وحدهم بعملية التسجيل الاختياري لكامل العقار ثم تقسيم العقار وإفراز كل مناب على حداء كل شقة بتيتر وحده.
1: شكرا لك ماتر يعطيك صحة أستاذ ناصر شهلول زيدنا من المواضيع العقارية دونك نتصور مواضيع مهمة جدا. يلا وصلنا معكم لآخر موعدنا في صبحية اليوم الماتينال ويكاند أشرف عبد السلام في الأخبار وفي موجز التسعة خليكم مع بقية برامجنا هاركم زين نسكول تشاو تشاو باي باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. انعقدت بمقر لتسوسة جلسة عمل اللجنة الجهوية الاستشارية للمؤسسات التربوية الخاصة بحضور كافة أعضائها في إطار المتابعة الدورية لحسن سير المؤسسات التربوية الخاصة والحرص على احترام التشريعات وترتيب الجري بها العمل. وتناولت الجلسة جملة من الملفات المتعلقة بالمؤسسات التربوية الخاصة، حيث تم التداول فيها وإبداء الرأي بشأنها، ومن أبرزها ملفات أحداث مؤسسات تربوية خاصة جديدة وتعيين مديرين بعدد من المؤسسات لسد الشغورات وضمان حسن سير العمل، إلى جانب تعيين ممثلين قانونيين لبعض المؤسسات وفقا للأطر القانونية والترتيبية المعمول بها. من جهته وللجهة، سفيان التنفوري أكد أهمية قطاع التربية والتعليم العمومي والخاصة ودوره في بناء الأجيال وتنمية الموارد البشرية، مشددا على ضرورة ضمان حسن سير المؤسسات التربوية الخاصة وتوفير الظروف الملائمة للعملية التربوية بما يكفل حق التلاميذ في التعليم في إطار الالتزام بالقوانين والترتيب الجاري بها العمل، مشددا على ضرورة اعتماد الدقة والموضوعية في دراسة مختلف الملفات وتثبت من مدى استجابتها للشروط القانونية والفنية المطلوبة، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والحيادة بما يضمن حسن سير المؤسسات التربوية الخاصة واحترام الضوابط المنظمة للقطاع. أصيب فلسطينيان أحدهما طفل فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال في مدينة جنين وقليقلة شمالية ضفة الغربية المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة رجل يبلغ من العمر 50 عاما بالرصاص الحي في اليد والساق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي منطقة الجبريات بمدينة جنين. وأضافت أن طواقمها نقلت المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

0: جاء. وفي مدينة قليقلة أصيب طفل بالرصاص الحي في الفخذ خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة، وتم نقله إلى المستشفى وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. ختاما، شن جيش الاحتلال فجر اليوم سلسلة غارات على مناطق في مدينة النبطية جنوب لبنان بعد إعلانه اطلاق عناصر من حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه جنوده العاملين داخل ما يسميها المنطقة الأمنية في الجنوب. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت عددا من البلدات في النبطية بالتزامن مع إصدار جيش الاحتلال إنذارا إلى سكان مبنى ومبان مجاورة له في بلدة عرب صليم مطالبا بإخلائها الفوري. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: لابد من كارد جوهر اف ام 73 24 3000. بيست اوف
3: الله يا جوهرة، احنا نبسم تاعنا راهو جوهرة اف ام، احنا نشكيو كان جوهرة اف ام نشكيو لحد مربي راهي مدينة الساحل راهي تخنقت كل يوم فيها كارتة، كل يوم فيها كارتة على الموتوات. نحب نوصل ميساجي وزارة الداخلية لخرة الدخل تريد راهو عندنا موتوات راهو لا نرقل ولا ليل لنهار غوف ما تمشي راهو تدخل فيها موتور فشخلك رحمتها والزوز يموتوا كارتة تحلت كبيرة بربي يا جوهر برحمة والدي. احنا راهو نفس بتاعنا جوهر اشتيو كان الجوهر ميساج وزارة الداخلية تدخل تريد احنا تور عنيه في الفرزة ومشاكل تولت هالمتوات الكبار هضم
4: مراقبة الأسعار. إذا كان الدبوز المية بوئيترا بألفين فرنك في القهوة والدبوز الصغيرة 13% راهو معقول، راهو استغلوا المواطن كما حبوا عندهم الماء في القهاوي ويجيبوا فيه وفي الأحوان يستغلوا فيه. مراقبة الأسعار لابد تعمل حملة في القلعة الكبيرة.
5: ما عندي إشكالية بربي نحب تجولي نداء لرجل القانون. رجل أختي توفى عنده شهرين، بنات السنين قاعدين في الدار ما يخدموش مرضى، الشيخ بالشهرية وقفوهم على حرف في اللقب يلزم يتقد، وقفوهم ملاك باش يطردهم. بربي وصلولي صوتي يرحم والديكم هو زيتين باش يتلوحوا في الشارع.
6: أسلام الله جوهر، والله يعطيكم الصحة، أنتم قاعدين تعديوا في صوت المواطنين، أما مرة أخرى اللي تصنت مسؤولين اللي باش يتصنتوا ينفذوا ذلك هو ملاه قاعد يتصنت وذا قاعد ينفذ، إحنا توا في الزهرة أوراد كل مقصوص علينا الماء، معناه ما يزيدش مع الناس ما تزيد، ما يزيدش المقصوص علينا والصغيرات وواحد ما يزيدش الضوء يقصفوا 4-5 مرات.
5: تحياتي لكل كيف نتاع جراف ام وان شاء الله القدام ان شاء الله بالنجاح يا ربي وعز اذاعه راهو كل توانسه والاذاعات كلها يهبلوا ما هي فيها المواضيع محلاها فهمتني بربي على طريقكم انتم مش نص النداء معتمد حمام لنوس رئيس البلدين تاع حمام لنوس والكياسات نتاع حمام لنوس تاع الهمامه اللي الهمامه تضر تونس اللوغارات كلهم منحين مكسرين اللي يعيط طعام كان كل شهر يجيه يخطف الزبلة والخروبة وينحيوك الانتصاب الفوضى ويقولهم قوموا الزبلة نوم بربي.
7: أنا وفي حسن جوهر أف إم باللي يعيشك كتش مرة نتصل بيكم على شط سلامبو الكرم شط سلامبو العشية تسبح وقت البحر والعمان ما فهميش الكلاب تبرد العشية الكلاب تبدأ جحافة لتجي لحدش كلب في المدخل بتاع سلامبو في الرمل اللي يتحدى غيرات ما عادش طلعب اللي يجري نتز عليه ينبح كلب يهد الكل أما تبرد العشية تجي.

0: في معك مع أسماء الجربي.
1: مع أسماء الجربي
0: على جمعة FMTV. شوف أسماء واتمتع.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرشيماك، votre magazine spécialisé en architecture et en décoration، المجلة المعمارية الأولى ونقولها بكل فخر في تونس. اليوم باش نحكيو بيان سور مواضيع مختلفة تهم لا ديكوراسيون، تهم الأرشيتكتور، وكالعادة بورصة البناء، واليوم تحت الطلب نتاعكم باش نعطيو بيان سور أسعار الدهن دهينة محينة، دونك ستي تيوند. اليوم باش نعطيو دونك الاسعار الدهن عن عام، ما حكينا شي اسعار الدهن من 2025، صارت فما بوليميك كبير عليها، ولكن اليوم رجعنا وحينا الاسعار نتاعنا وباش نعطيوها بكل استفاضه. دونك خليكم معنا باش نحكيو زاده في الاخشي نيوز على شنو هو جديد لي سالون دو باتيمون، المشاريع نتاع الباتيمون اللي موجودين، وباش نعطيكم تشيك ليست بور لا ديكوراسيون للبيوت نتاع صغارنا باش تكون حاضره للغونتري سكولير اللي هي تري تري تري بيانتو. دونك قعدوا معنا، هذه أرشيماك، معكم أسماء جربي مهندسة معمارية، على ذلك أرشيماك تعطيكم كان الصحيح في البلاصة الصحيحة وفي الوقت الصحيح. خليكم معنا.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوك 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج
1: جوهرة
2: بوبليسيتي
4: تسمعوا لحد التسعة العشرة أرشي ماك مع أسماء الجربي على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء واتمتع
5: خلينا ندخل بكم تسويت في الأخشي نيوز وشنو جديد في عالم العمارة. خلينا نبدأ قبل كل شيء بأن سالون انترناسيونال ينسناوه مرة كل عامين، سي لو سالون انترناسيونال دو باتيمون باتيمات. برشا ناس توقعين يحضروا رواحهم بيان سور باش يحضروا في باتيمات في باريس، دونك موعد للي بروفيسيونيل دو باتيمون للي زارشيتكت وكل إنسان أكيد يحب يعرف لي نوفوتي بور لي دو زاني كي فون فينير. دونك العامين جايين مش عام فقط، نلقاو لي نوفوتي تكنولوجيك، نلقاو كل جديد، نلقاو الماتيريو، تلقى حتى لي زونجان دو كونستركسيون. دونك بيان سور فما برشا دي كونفيرونس، فما زاد كيف كيف سورتو لو كوتي ايكولوجيك والعنايه بالبيئه والبناء الاخضر موجود اكيد في باتيمات اللي عنوانها بيان سور لا كونستركسيون انوفونت. دونك لو سالون انترناسيونال دو باتيمون باتيمات في باريس باش يكون من 28 سبتمبر حتى الواحد أكتوبر 2026. دونك وقيت مادام دخلنا في سبتمبر هو 28 سبتمبر، دونك تمشي نهار قبل تروح نهار بعد تشوف دونك الأيامات اللي باش تحضر فيهم. دونك وقيت تحضر الفيزا نتاعك وتحضر روحك بور لو سالون انكونتورنابل دو باتيمون في العالم. نمشي وزاد للي زيتيديون اون اركيتكتور اون ديكوراسيون والا العديد من لي زيتيديون اللي يسمعوا فينا. لي زيتيديون هذوما جوجل جيميناي اللي بيان سور عنده ياسر خدمة مربوطة به. عنا برشا تصور وصلتك واحدة برك ولا اي فوالا دونك دو يدورو تخي بيان. دونك علاش قلت فما تصور؟ خاطر نحبكم تدخلوا لللايف. فما جوجل جيميناي عاطي عرض طلابي مجاني، دونك باش تلقاو بيان سور في اللايف نتاعنا باش تلقاو شنو يمكنكم العرض المجاني لجوجل جيميناي بالنسبة ل 2026. دونك جوجل جيميناي خليك بالنسبة إذا كانك أنت طالب بيان سور ايتيديون عندك كارت ايتيديون ويطلب منك بيان سور باش تصورها وتحطها مش تقول ايتيديون وكها، وعندك بيان سور لانسكريبسيون لو نيميرو دانسكريبسيون نتاعك يمكنك انك ترفع ملفات بدون حدود في جيميناي، مش كيما الكام تاعنا احنا توا لي سا ديبونتي والكبر نتاع الفيشي تنجم تطلع من 10 إلى 15 سادبان أنتي والجيميناي قداش تخدم به. نجم تتعلم استخدام دفاتر الدراسة دون جوجل شيتس هذا كيف كيف غراتويتمون. تنجم تصنع موش تصورك هو ولكن فيديوهات غراتويتمون سيرتو لي زانيماسيون دونك لهنا واللايرز نتاع دونك بيان سور اللي قراو معايا في الاي اي لي كورس في الاي اي يعرفوا اللي جوجل جيميناي يولد صور ممتازه وفيديوهات زاده ممتازه جدا. دونك بالنسبه للطلاب السنة باش يعطيهم غراتويتمون لاكسي للتصاور والفيديوهات ايليميتي. بيان سور تنجم تربط مع لاجندا مع اليوتيوب مع الكالندر دونك كلهم تنجم تربطهم مع جيميناي جوجل جيميناي وتحصل زاد على 400 جيجا بايت من مساحة التخزين غراتويتمون. هذا الكل أكثر بيان سور وفالابل حتى لل 31 ديسمبر دونك من توا من سبتمبر حتى ال 31 ديسمبر. دونك تنجم تحصل على جوجل جيميناي لمدة العام الدراسي نتاعك مجانا، ما عليك أن تدخل لي بيان سور حاطين لكم الرابط الرابط موجود في الفيديو دونك go.google/mina-students2026 دونك لهنا تلقى العرض مجاني ولهنا فرصة أكيد كما قلنا للإستوديون لكل خاطر لزابونمون جوجل جيميناي ولاو غاليين وإنكسيسيبل. نمشي واللي خبر يهم سيدات الأعمال, نحكي لهنا للأرشيتكت وإلا سيدات الأعمال اللي يحبوا يعملوا في الدومين دو الأرشيتكتور. اليوم نحكيه في أرشيماغ ولكن بروجي في المطلق. دونك البارح تم فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث وتوسعة مشاريعهن في إطار برنامج رائدات بعنوان 2026. باب الترشح هذايا من 5 سبتمبر إلى غاية 5 أكتوبر 2026 لفائدة كما قلنا النساء والفتيات صاحبات مشاريع وراغبات في إحداث إما توسعة وإلا مشاريع جديدة, بيان سور مشاريع نسائية واستثمارية بعنوان 2026. دونك فما بيان سور ليستينغ, حاطين لكم الليستينغ كيف كيف تدخلوا لجوهرة اف ام تلقاو الليستة كاملة لنوعية المشاريع ونوعية الاستثمارات. سينون تدخلوا بيان سور باش تسجلوا على موقع www.raidet.net وبيان سور تلقاو لي ديتاي الكل ولي دوني الكل باش تنجموا تقدموا بالمشاريع نتاعكم. وحظ موفق خاصة مادامنا في أرشيماغ للمشاريع المعمارية والمشاريع الهندسية. يلا غنايا ونرجع لكم تسويت, مازلنا كاملين في أرشيماغ.

بتحبش تر. حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر. سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر. ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر. حتى وين افغش للشوشة ما نرضى.

رجعنا لكم في أرشيماغ. أرشيماغ ترجع لكم في بورصة البناء في تونس. نظرا للعدد الكبير برشا من التساؤلات اللي جاونا، عطينا بيان سور فكرة على أسعار اليد العاملة في البناء، البلومبري، الإلكتريسيتي، ولكن عنا عام كامل ما عطيناش فكرة محينة على أسعار الدهن. وبرشا ناس في تيك توك، في الانستغرام، في الفيسبوك يقولنا احنا وقتاش تعملنا تحيين للسعر والدهينة. دونك اليوم باش نعطيو فكرة على أسعار طلاء المباني ادهينا محينا في تونس 2026. ولهنا خليني نوضح حاجة مهمة برشا. فما فرق كبير بين أنك تجيب مقاول وبين أنك تجيب دهان باش يخدم لك، تشري له السلعة ويعطيه باش يدهن. دونك إذا كان باش تجيب السلعة وباش تجيب دهان، تقول له دهني البيت هذية، دهني الفساد، دهني كذا. دونك الأكثرية ياخذوا الخدمة بالنهار. دونك النهار متاع الخدام اللي باش يخدم لك يتراوح بين 60 إلى 80 دينار النهار. نحكي وديما على اليد العاملة. سامحوني. بالنسبة للمقاول، دونك المقاول إذا كان باش تعيط المقاول متاع دهن، المقاول هذا عنده خدامة، عنده سي ان اس اس، عنده ليشافوداج متاعه بيان سور باش يخدم ويلزم وزادة كيف يربح. لهنا فما دو فورمول باش يخدم بهم المقاول متاع دهينة. الفورمول الأولى اللي هو والأكثرية ياخذها وافقة. دونك إذا كان باش ياخذها وافقة، بيان سور أنت نقولوا بارتيكولي عندك فيلا باش تدهنها، دونك لهنا باش ياخذها وافقة. أما كيفاش يحسب الوافقة هذه؟ باش يحسب حسب الخدمة وحسب الوقت اللي باش يحطو. دونك اذا كان الخدمه هذه يشوف السوبور نتاعو، اذا كان السوبور مريقل، اذا كان السوبور فيه مشاكل يلزمو يعمل تريتمون تاع السوبور هذاك. والوقت خاصه كي نقولوا وقت معناها قداش من خدام باش يحط لك وقداش من نهار باش تشدو. دونك هي ما بين الخدمه نتاع قداش المتر مربع وما بين النهار. دونك لهنا باش يحسب حساباته بيان سور ويعطيك الوافقه نتاعو، وانت بيان سور تنجم تاخذ دوفي 2 3 وتشوف انه يساعدك وتخدم معاه. سينا إذا كان عندك أرشيتكت حضر لك البوردوغو متاعك، البوردوغو واضح، اخترتوا لي ماتيريول باش تخدموا بهم، اخترتوا الألوان. دونك لهنا تمشي للمقاول تقول له عندي بوردوغو باش نعمرو وباش يعمره لك بالمترو ومربع. المترو مربع لهنا دونك الأكثرية كي باش ياخذ المقاول باش ياخذه لك سلعة ويد عاملة، سوف لي ترافو دو بانتور ديكوراتيف اللي أنت لهنا باش تمشي تختار بيان سور البانتور اللي تحب عليها. ولهنا كل البانتور والخدمة متاعها وكل البانتور والسلعة امتاحة. دونك لهنا إذا كان نحكيه على خدمة امتاع مقاول بالمترو المربع وحسب بوردوغو دون اللي غيغل دولار، باش نعطيكم فكرة على مارشي بريفي في تونس كيفاش يتخدمو. وجسوي أرشيتكت وعندي فكرة على الأسوام، لهنا باش نعطيكم فكرة على الأسوام سلعة ويد عاملة. خلينا نبدأ أختيكل بار أختيكل، ولهنا ظهر لي فاهمين البرانسيب توا باش بعد ما يصيرش خلط. دونك بالنسبة للأختيكل خلينا نبدأ بدهن سيرفاسور عادي أحيوت الدخلانين. نرجع ديما نقولوا السلعة ويد عاملة ما بين 9 إلى 12 دينار المتر مربع. الدهن سيرفاسور بيان سور ولكن يسبقوا ماستيك. دونك عندنا الدهن انتيريور ماستيك 3 كوش ومعها دهينة سيرفاسور. الحيوت الدخلانين ما بين 15

25 دينار المتر مربع، والجرافيتي دونك اللي برا بيان سور بين 25 الى 30 دينار المتر مربع. نعاود نقول لكم الاسواب هذيا بين السلعه ويد عامله اي كومبري بيان سور اشافوداج باش ينجم يطلع عليه، واذا كان الفساد تفوت ان بروميير ايتاج دونك لهنا يولي عنده اشافوداج سوبليمونتير، وكل عاده فما مارش تتزاد نقولوا بين دينار 2000 تقريبا كل واحد والتقديرات نتاعو سا ديبون. دونك ما نحكيوش على سيزيام ايتاج واذا كان ما عندوش اكسيزيبيليتي وما عندوش روتري، دونك لهنا انت والايتاج وانت وكيفاش ينجم يصير الاكسيسيبيليتي نتاع الايتاج هذاك، على ذاك عندنا مارج دو مانوفر. لهنا زاد كيف كيف نحكيو على بانتور تونيزيان بروميير كاليتي اللي نجمو نخدمو بها وتداوم معانا من الوقت وما تقلقناش وما تعبناش وما تعبش زاد الدهان والراعي وبعضنا. المارج ذا اللي معقوله والمارج هذه نجم نخدموا بها مرتاحين، ولكن نرجعوا ديما نشوفوا دو في واثنين وثلاثه باش نعرفوا مع شكون نخدموا، ونرجعوا كالعاده للارشيتكت نتاعنا وماذا بينا نخدموا مع مقاولين فاهمين الخدمه وفاهمين الصنعه. مازلنا كاملين في ارشيماج، خليكم معنا.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM Dimamak en App Store ou Google Play.
1: Publicité.
2: Bref, l'éclair a fait une crée rage. وينك يا اتيديون؟ لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
3: اريد طور عالمك.
4: تحب روحك الفاش، تحب تفهم العله وبنت العله، تحب تدخل في الشقيقه والرقيقه وتعرف الحقيقه، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام. الدنيا وما فيها.
5: مع أورانج بوستي الرونتري.

0: بالفيبر 100 ميجا.
1: الرونتري مشكل للقراية، الرونتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت ب 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
0: مالا فاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
1: عندك اورانج
2: جوهرة
3: تسمعوا لحد من 9 ل 10 أرشيماك مع أسماء الجربي،
4: مع أسماء الجربي
3: على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء واتمتع
4: واتمتع.
5: الغونتخي سكولير ما عادش عليها برشا، دونك وقيت باش ننظموا بيوت صغارنا ونعطيهم فضاء مريح وممتاز اكيد باش نجموا يدخلوا يقراوا وهما مرتاحين. اليوم باش نعطيكم تشيك ليست نتاع غونتخي، ماهيش قائمه الادوات اللي يعطيوهاكم، ولكن قائمه شنو هو لازمك للغونتخي سكولير باش تنظم بيان سور بيت صغيرك ويكون مرتاح فيها. اول حاجه واهم حاجه كوم كونساي دو بروفيسيونيل، يلزمك تقسم بيت ولدك الى اربعه زون، أربعة بلايس واضحة وكات زون بيان ديترميني. الزون الأولى هي زون النوم، الثانية للقراية، الثالثة للعب، والرابعة للغنجمون والتنظيم. بيان سور يزمك تحاول تخلي له وسط البيت فارغة باش ينجم يتحرك ويلعب، على خاطر هو محصور في الدار نقول له ما تحركش، ومحصور في الكلاس نقول له ما تحركش، دونك باش يولي صغير يحس روحه أوبريسي، دونك ماذا بينا نخلي له مجال على الأقل في بيته باش يلعب ويتحرك بكل أريحية. وكي نقوله بكل أريحية من بعد وزادة كالليكوان لنجم يتيح ويتضرب فيهم، ومن بعد أي حاجة فيها دونجي. ما نعبيوش البيت بالموبيليا، دونك ما نحاولوش باش نكدسوا الموبيليا وهولي تابل دنوي وهاي طاولة منا ومنا، نحاولو باش نحطو كان الغنجمون اللي حاجتنا بيه والإسانسيال. الحاجات اللي يستعملهم الصغير كل يوم نحاول نحطوهم في إتاجير وإلا في غنجمون اللي يكون أكسيسيبل، دونك ينجم يحل وحده ويجبد وحده، خاصة الأدوات متاعه باش ما يقعدش يلوج على شكون كبير باش يجبدلو ويكون انديبوندون. وكل زون يزمها تكون واضحة، يعني مش نلقى لي بيليوش فوق البيرو ولا نلقى حوايج في البارتي نتاع اللعب، دونك كل حاجة تبدا منظمة في بلاصتها. اكوان القراية يزم يكون عنده بيرو زاد على قد عمره، يعني لهنا إذا كان صغير دونك يزم نهبط بنيفو لوتور نتاع البيرو تقريبا 55 سنتي، إذا كانوا في الكوليج ولا ليسي يزم ماكسيموم 75 في نيفو نتاع البيرو العادي ستاندار. دونك الكرسي لازم يكون مرتاح، ما نجيبلوش كرسي من الكوجينه نحطه عليه ونحكم عليه باش يقرا عليها، لا كرسي نتاع بيرو. وكراسي البيرو دونك الاكثريه ماهمش غاليين توا، بالاخص في الغونتري سكولير تلقاو برشا شواء وتلقاو برشا حاجات مزيانه. الضوء الطبيعي نحاول نحط البيرو بحذا الشباك والا بحذا البورت فينيتر نتاع البيت باش نستغلوا الماكسيموم الضوء الناتوريل وما نحطوهوش تحت الاضاءه، خاطر الاضاءه هذيك تنجم تقلقوا بار لا سويت. الضوء نتاع البيرو زاد لازم يكون مرتاح، ما يزموش يكون قوي كيما اللي نشوفوا فيه قاعدين يتباع كيما البروجيكتور اللي محطوط ديريكتومون على عينين الصغير ولا على الورقه، اللي باش الاضاءه هذيك وكي تبدا زاده اذا كان يكتب باليمين الاضاءه يلزم تكون على اليسار، واذا كان يكتب باليسار يلزم الاضاءه تكون على اليمين. ردوا بالنا على خاطر حطيتها على اليمين وهو يكتب باليمين مش يولي يكتب في الظل نتاع ايده، بعد تقول شبيه ما شافش وشبيه الخط نتاعو مش مريقل، دونك الاضاءه مهمه جدا. وزاده كيف كيف الاضاءه اللي الفوق كان نحط كعبه ضو ونتعدى هذيك راهي ما تعاونوش، على خاطر الإضاءة هذيك ماهيش مركزة على الورقة اللي يخدم فيها ولا على الكراسة. أحسن حاجة الإضاءة متاع البيرو تكون وحدها، وكيما قلنا إذا كانوا دغواتي على غوش وإذا كانوا غوشي أدغوات نتاع التلميذ نتاعنا نخمو فيه بربي باش من بعديك ما نقعدوش نلومو فيه شبيه خطك هكا وشبيه كتيبتك هكا، من اللور ننظم رواحة تبدا امورنا امريكلا. بيان سور لورغانيزاسيون تاع البيرو وين يحط قلماته وين يحط كرارسو، وشفت عندنا مكتبات في تونس اللي توا جايبين دي برودوي شينوا على محاله مي مزيانين برشا، خاطر لي شينوا معروفين باللورغانيزاسيون نتاعهم. فما ان اورغانيزاتور كي التابلو هكا فيه كيما القرص، دونك يحط فيه لي تاش اللي لازم يخدمهم وكل تاش يكملها يعمل هكا القرص نتاعو مانيوالمون، معناتها التاش هذيك اكومبلي. هذاك سي ان اكسسوار مزيان برشا ناخذوه لهم بالاخص صغارنا اللي عندهم فرط الحركه، راهي لورغانيزاسيون مهمه برشا برشا لهم هما. وبيان سور وين نلقاو هذاك بعد تنقلك تحية ليك في الإخراج، دونك وين نلقاو هذاك بعد في الأوفتن نحكيو فيه. دونك سينو تنجموا تلقاو في برشا مكتبات. دونك البيبليوتيك، بالنسبه للبيبليوتيك بربي ما نعبيولوش الدنيا بيبليوتيك كبيره، حتى دو زيتاجير سي لارجمون سوفيزون، وديما في المستوى نتاع الطول نتاع صغيري باش ما ترسلوش حات كرسي باش يطلع يجيب قصه ولا يجيب كتاب. دونك ترسيلو يتيح، نخمو في لي سيناريو الكل ردوا بالنا. الكرتابه مش ملوحه نهار كل في الساله ولا في بيت الفطور، ونحكي زاد على روحي. دونك لهنا نعمل معلق سبيسيال ولا بلاصه كرسي حتى صغير بلاستيك يدخل يحط عليه الكرتبه نتاعو. راهي ديكوراسيون ما تحتاجش بودجي كبير، تحتاج اورغانيزاسيون. لهنا بلاصه الكرتبه، لهنا تعلق تابليتك، لهنا تاكل، لهنا تقرا، لهنا ترقد، لهنا تحط دبشك. دونك حاجات سامبل على الاخر تنظم حياتك الصغير وتنظم لك انت زاده حياتك وتنقص عليك من نهار كل تمشي وتلم وراهم في الدار. النوم ثم النوم ثم النوم. انا ساعات كان يخيروني للصغار بين النوم والماكله، انا نخير النوم وهما يعرفوا بالقد، على خاطر النوم اكبر غذاء للجسم وخاصه للعقل. الصغير راهو يزمو يرقد مرتاح ويرقد بعمق ويرقد الوقت السفيزان. بربي ما نسهرهمش معانا، هذاك موضوع اخر تنجيبو دي زيكسبير يحكيو فيه. ولكن بالنسبه لي انا في الكوتي ديكوراسيون اي اركيتكتور، الزون متاع النوم انبعدوا الضوء على وجه الصغير. راه مش معقول الصغير راقد واللامبوبة الفايوز قوية وزيد تشعل في عينيه، دونك ما نجمش يرقد مرتاح. الغرفة يزمها تكون مهوية بالقداء، المتلة يزمها تكون مريحة ومناسبة كيف كيف للطول متاعه والعمره. دونك لدغا يبدأوا مريقلين، كما قلنا إذا أخفيفة في الليل حاجة هكا بعيدة على عينيه في كوام الكوانات متاع الكوان تاع البيغو، أي سيدي الكوان تاع البيغو نحطه فيه حاجة خفيفة وبعيدة على العينين. وبيان سور ماذا بينا نعملوا هكا حاجة تابل دو نوي وإلا حتى القجر متاع تابل دو نوي هذاك نحطوا فيه قصص متاع ما قبل النوم، ما فيها باس. ولينا من بعديك عادة، كما قلنا لو رونجمون دو ليسباس هو اللي يخلق العادات متاع الصغير. راهي لا ديكوراسيون والرونجمون تاع بيت صغيرك أهم حتى من القراية المام باغ لا سويت، خاطر كي يلقى روحه منظم وكل شيء مريقل راهو كل شيء باش يتبع بعضه. بيان سور حكينا توا على الرونجمون، دونك كيما قلنا نحاولوا باش نعملوا دي بواط، نعملوا دي بانيي، دونك كل حاجه في بلاصتها. واللعب خاصه نحاولوا باش نعملوا له ان اسباس دو جو مزيان وعنده بلاصه وين يعمل رونجمون تاع اللعب نتاعو بعد ما يكمل يلعب. دونك لهنا ده لي تشيك ليست نتاعنا الكلها امريقله. بيان سور المونغيلا، دونك نحاولوا نحطوا له ريفيز بدا كيف كيف. دونك التشيك ليست هذه باش تلقاوها موجوده في الباج نتاعنا جوهر اف ام، باش تلقاو التشيك ليست. نجموا تاو مزيد نحطها لكم بعديك في لي كومونتير، جوست تعملوا لها تيراج وتبدا تشوف هاي لوميير اسباس كارتابل اسباس كافي. دونك ماذا بينا زاد فما لي زارتيكل ديكوراسيون اللي يحبوهم برشا الصغار واللي يخليهم يكتشفوا العالم. دونك اللي هي خريطه، خريطة سامبل مزيانة، فما الخرائط نتاع العالم اللي بيوعوا فيهم، وفما زادة كالخريطة دونك كال الجلوب تيغاست خلي فيها زادة ضوء، هذيك نجم تكون منها لامب ومنها حاجة حلوة. ولكن ما تشريش الخريطة اللي قاعدين بيوعوا فيها توا، خاطر البارح صارت اون ميزا جوغ نتاع الخريطة الحقيقية للعالم اللي توري افريقيا بحجمها الصحيح وكل بلاد بحجمها الصحيح، وعودة مدرسية موافقة للاباء قبل الابناء. غناية وهنا رجعنا.

رجعنا لكم في أرشيماغ وخلينا نكمل اليوم بالحديث على الكوجينة وما أدرك ما الكوجينة كي قلنا رونتري سكولير دونك تو باش نرجعوا نطيبوا أكثر صغارنا باش يقعدوا أكثر يمكن يقراوا بحذانا في الكوجينة أصلا دونك كومون تصير كيفاش تصير لورغانيزاسيون إم تاع الكوجينة أول حاجة يلزمنا نفهموا ستيل الكوجينة نتاعنا وإلا لو بلون دو نوتر كوزين فما لي كوزين أون إل فما لي كوزين أون كولوار اللي هو يبدا مثلا اللافابو دونك ليفي ومعاه bien sûr le réfrigérateur au قدام هم هما يتحط obligatoirement donc les plaques sinon فما كوازي كوزين لابوراتوار تسمى اللي هي الاكثريه في لي ابارتمون صغار دونك يبداو كلهم فرتخات اكثر لي كوزين المعروفين في تونس هما لي كوزين اون او ولهنا يلزمنا ديما نطبقوا المثلث الذهبي في الكوجينه نتاعنا اللي هي دونك ليفي يبدا في الوسط اللي هو جينيرالمون الحيط اللي مقابل الشباك على يميني عندي البلاك وعلى على يساري بيان سور نلقى الريفريجيراتور هذوما لي زيليمون برينسيبو اللي ديما يلزمهم يكونوا موجودين في الكوجينه لا كوزين اون جي اللي ساعات زاد كيف كيف تلقى نفس لو بلان ان ال ولكن عندها ان بيتي روتور جينيرالمون تلقاه الغادي اسباس دو كونسوماسيون باش يقعدوا فيه والا تلقى فيه كونتوار سينون كوزين افيك ايلو سنترال اللي هي تلقاها في اسباس كبير شويه دونك ديما نرجعوا للريغل دو تريانجل اللي تلقى ليفي ومعها الغيفريجيراتور دونك لي اسباس فروا وقدامهم البلاك دونك اللي هي في الوسط اللي هي الشو دونك هذوما لي بلان اللي يلزم يكون عليهم الكوجينه نتاعي باش تكون ريوسي بالنسبه للرونجمون بيان سور نحاولوا لي تيروار لو ماكسيموم عندنا في تونس تناجر دونك تناجر الكبار نحاول نعملهم لي تيروار الكبار اللوطا ونعملوا دي تيروار الصغار الفوق بيان سور بور لو رونجمون نتاع المغارف واللي لازم الكل ما ننصحش برشا توا بالنسبه تونس بالنسبه لبرا يمكن تمشي ولكن الليلو اللي يبدا صغير اللي تحط فيه لفاح راه في تونس ما يمشيش معانا علاش على خاطر تلقى روحك عندك حكوك صغار واحنا عندنا برشا حكوك نتاع فاح وحكوك كبار دونك ميسالش نعملهم زاده هما تيغواغ كبير ونحطوهم فيه خير ما كتيغواغ صغيره تو في الامبيونس الجديده نتاع لي كويزين دونك دو بريفيرونس يكون عندك ان كوان كافي زاده ونزينو دي سيتاجير باللي ماغ نتاعنا كالمزيانين اللي عملنا لهم كوليكسيون من برشا بلايص و تقعد ديما المشكلة الكبيرة متاع الناس الكل هي الطاولة دونك الطاولة كيفاش نجم نحطها في الكوجينة سهلة برشا دونك إذا كان ما عندكش بلاصة وصغيرة دونك إما تعمل ام بتي روتور دونك في الرخامة متاعك سوازيزان متاع الكونتوار تعمل رجعة صغيرة قدام الباب وإلا عندك اسباس صغير الغادي دونك يولي نجم يقعد زوز عباد من قدام وزوز من هنا من الكوتي متاع الكونتوار إذا كان ما عندكش بلاصة دونك فما زادة لتاب الغابتاب اللي يتحطوا في الحيط ويعاودوا يهبطوا سينو إذا كان عندك إسباس كبير في الوسط تنجم تحط حتى طاولة كبيرة في بلاست ما تعمل إيلو سنترال تعمل طاولة في الوسط هذيك بور لا كونسوماسيون وإذا كان ما عندكش بلاصة وعندك أن إسباس بعيد شوية نخيروا طاولة مدورة كي تبدأ تخرج كيني كغمام الكوجينة يعني الكوجينة تبدأ في الفون والإسباس اللي عندك كيما نقولوا يعدي الباب هذاك للمنشر دونك هذاك تنجم تعمل فيه طاولة مدورة باش تخلي لك الباساج وأم ممتان ما تقلقكش في القاعدة متاعك سألونا زادة وتحية المنال تخيل في الأسئلة متاحة وتحية العبد بالعجوزة في الإخراج دونك منال سألت قالت إسكو التلفزة ماذا بينا نحيوها في الكوجينة وإلا لا والله سا ديبون انت وال بيان سور والريتم نتاع دونك اللي باش يكونوا يستعملوا الكوجينة دونك اذا كان باش يستعملها كابيت فطور برينسيبال خاطر فما برشا ناس في لي ابارتمون ما عندوش بلاصه نتاع بيت فطور دونك الاكثريه تو ولا يربحوا الاسباس يكبر الكوجينة ويحط فيها كوان بيت فطور وكوان كوجينة دون سوكا كوان بيت الفطور ميسالش نحطوا فيه التلفزه نتاعنا وبيان سور التلفزه باش تكون في الكوتين تاع بالطول معناتها في اخر الطول نتاع الطاوله باش كيك الناس كل اللي يبداو قاعدين ينجموا يتفرجوا سينو اذا كان تو سامبلومون جوست للتطيب ونخرجوا لارواحنا سي با لا بين بيان سور ونحاولوا نقعد الغادي ناخذوا كليمه ونعطيوا كليمه على الاقل كي نبداو ناكلوا وان شاء الله يا ربي اسعد الاوقات تعديوها في الكوجينه نتاعنا ومش اسعد الاوقات ظهر لي نسى كل هكا ولا منال بطبيعه تحيه لكل مراته باش تبدا داخله في الكوجينه من 5 نتاع الصباح وهي طيب في فطور الصباح وتحضر
في بيان سور لي بانيي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ان شاء الله ربي معاكم وان شاء الله ربي يحمينا صغيرتنا الكل ونسيسو رواحنا بيان سور. والتنظيم نرجع نقول التنظيم هو اهم حاجه. كل ما تكثر لونجمون كل ما بيان سور تربح الكوجينه نتاعك. والمثل نتاعنا القديم شي يقول اذا غلبك الضيق اغلبوا بالتعليق. هذه أخشيماك كنت معاكم, نتقابلوا كالعادة لحد الجاي. أرجعوا وتابعوا بيان سور اللي فاتكم الكل على صفحة رسمية جوهرة فام اي بارتاجي لانفورماسيون لو ماكسيموم باش الفايدة تعم مع الناس الكل. شكرا لكم, بقية متابعة ممتعة لبقية برامج جوهرة فام. أتخي بيانتو.

0: تبدل الموجة. نسمع جوهر اف ام. في سوسة الحمامات سود وزروان على 105.
1: جوهر اف ام. بوبليسيتي.
2: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كايتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
3: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: جوهرة أفلام
4: بيبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفلام. أشرف بن عبد السلام.
5: مرحبا بكم. تنظم في تونس يوم 29 و 30 سبتمبر الحالي بمقريدر المصدر بالعاصمة الدورة الأولى من المنتدى الدولي للحلال الذي تنظمه شبكة الأعمال العالمية تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالتنسيق مع مركز نهوض بالصادرات. وستشهد هذه التظاهرة الدولية مشاركة عدد من المؤسسات والهياكل الإقليمية والدولية المعنية بقطاع الحلال والتقييس والتجارة، من بينها المنظمة الإسلامية للمترولوجيا والمعايير والمركز الإسلامي لتنمية التجارة والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وفق بيانات نشرها مركز نهوض بالصادرات. المنتدى يهدف إلى بحث سبل تطوير الصناعات والمنتجات الحلال وتعزيز التعاون في مجالات التقييس وإسناد الشهادات والتمويل والتجارة، إضافة إلى دفع المبادرات الاقتصادية وإرساء شراكات بين الفاعلين في هذا القطاع في كل من إفريقيا ودول الخليج وآسيا وأوروبا. برنامج المنتدى يتضمن جلسات عامة رفيعة المستوى وجلسات نقاش متخصصة وورشات عمل إلى جانب لقاءات أعمال مباشرة بين المؤسسات بهدف تسهيل التواصل بين المشاركين واستكشاف فرص التعاون والاستثمار وإبرام شراكات اقتصادية وتجارية. وسيخصص المنتدى فضاء للعرض للتعريف بالمنتجات والحلول والمبادرات في مجال الحلال ذات القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يتيح للمؤسسات المشاركة إبراز إمكانياتها والتواصل مع الشركاء. في أخبارنا العالمية، قصفت مدفعية الاحتلال جنوب سوريا. وذكرت الإخبارية السورية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط قرية الصمدانية الشرقية بقذيفة مدفعية في ريف القنيطرة الأوسط. شددت كل من مصر وباكستان على أهمية العودة لتنفيذ الاتفاق المؤقت الذي وقع بين إيران والولايات المتحدة من أجل إنهاء الحرب. وأوضحت وزارة الخارجية المصرية اليوم أن الوزير المصري ونظيره الباكستاني أكد خلال اتصال هاتفي أمس أهمية العودة لتنفيذ الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب الدائرة في المنطقة منذ أشهر. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهر اف ام تندنس
6: تندنس
7: برعاية مع أريدو. سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
8: أريدو طور عالمك.
9: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. آخر موعد يجمعنا معاكم الأسبوع هذايا في فقرة توندونس. كل نهار أحد نحكيوا على الأرقام، ورقم اليوم هو 34375 دولار. تقول لي هذايا ماهوش رقم كبير برشا، لكن ينجم يكون رقم كبير إذا كان نعرفوا شنو اللي تباع ب 34375 دولار. نحكيوا على مزاد نظمته آر آر أوكشن. شنو حطت فيه مشروع ستيف جوبز لمعرض العلوم لسنة 1900. 68. دونك سي ستيف جوبز شعمل عمل مجسم مصنوع يدويا وتم عرضه في معرض العلوم سنة 1968. المجسم هذايا تباع ب 34,375 دولار. المزاد اسمه ستيف جوبز وثورة الكمبيوتر، مزاد الذكرى 50 لشركة أبل، والجزء الثاني خاطر كان قبله جزء أول، وانتهى المزاد على بيع المشروع هذايا ب 34,375 دولار أمريكي. ووفقا لـ RR Auction المشروع هذايا قعد في الجراج متاع أبل لعقود بعد ما احتفظت به عائلة ستيف جوبز، وين قال خوه غير الشقيق جون تشوفنيك اللي كونه جوبز رفض مرارا وتكرارا استعادة المشروع. يعني خوه هذايا جون مشى لستيف جوبز قال له هاك هاو المشروع نتاعك، هاو البروجي اللي انت خدمته اللي عرضته في معرض العلوم لسنة 1968، خذوا. لكن ستيف رفض مرارا وتكرارا، شيء اللي سمح للسيد جون بالاحتفاظ بهذا المشروع وهك حطه للبيع، وجنى وراءه 34,375 دولار. بالنسبة للمزاد بشكل عام، مزاد ستيف جوبز وثورة الكمبيوتر، لقينا فيه أكثر من 150 قطعة نادرة متعلقة بشركة أبل والتكنولوجيا، بما في ذلك إن كارد سيرفيس ولا بطاقة عمل مصح عليها ستيف جوبز، مجموعة من المكونات الإلكترونية اللي كان يمتلكها شخصيا. جواب من عام 1983 كان رفض فيها ستيف جوبز دعوة لإلقاء كلمة، والقطع هذوما بما في ذلك قطع أخرى تباعوا ب 156 دولار، ب 27 دولار، ب 24 دولار. هذوما الأسعار اللي كان أغلى قطعة كان جهاز كمبيوتر أبل وان يخدم بكامل طاقته من الدفعة الثانية، واللي مخرجوا منها كان 50 يونيتي وتباع بقريب 500 دولار. هذا شو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش أتوس، في الأمان.

0: احلام غيلان احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: مرحبا بكم، مصباح الخير الناس الكل وين ما كنتوا، ان شاء الله تكونوا يا ربي بخير وان شاء الله تكون صحتكم طيبه. اكيد برنامج موزيك جينا اليوم يوعدكم بدبار حلوه برشا. دونك خلال اليوم الساعه نتاعنا اللي كما كل نهار حد موزيك جينا من 10 ل 11 اترافقني من البنت خيل في الاخراج التقني، خراج رقمي كيف كيف عبد الحميد بالعجوزه. هكا احنا شويه اخرى يلتحق بنا شيف حلمي، وكي كنشوفوا دبارتنا ليزاستيوس اليوم قربت العوده المدرسيه باش نقول لكم ها كيفاش باش تكون الامجه وتكون صحيه. يلا شويه وراجعينا.

0: مرحبا بكم من جديد. صباح الخير الناس الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا، الف مرحبا بكم. دونك اليوم حد، خلينا نقولوا نبداو ناكلوا الحويجه اللي بنينا وما نقولوا لحد هكا ولا يا شيف.
1: اي
0: هيا بونجور.
1: اي صباح النور.
0: شنو حوالك؟
1: شنو حوالي؟ لاباس
0: صافا
1: الحمد لله.
0: شنو هي الامور؟ شايفه الايامات الكل تو في المرشيات في نحكي شنو الحديث اللي موجود؟
1: الناس الكل تو تحس مخهم في لو 15 سبتمبر.
0: اي
1: مخهم الناس كل كيف لو 15 سبتمبر، كيفاش نرجع وكيفاش كذا، وقربت او قربت رجعنا للدوبل سيونس ساعه، فهمت لي الناس اللي كانت في السيونس يونيك، دونك رجعوا للدوبل سيونس، وبدينا ناخذوا في الريتم توا بشويه هكا، تحسنا توا هكا، بدينا مع الطقس بدا يبرد شويه الحقيقه، بدا مش كيما الايامات اللي فاتت الحقيقه. الحمد لله بدات الامور، يعني العجله الدور نتاع الشتاء
0: بدات تتفعل،
1: التحضير للشتاء وتحضير ال 15 سبتمبر.
0: ونتمناو قاعدين، مش حتى تحضير بركه، هو نتمناو ونتخيلوا فك البرد نتاع الشتاء. قاعدين نتخيلوا،
1: احنا نعمه النسيان، ديما ننساو البرد، وبعد في الشتاء ننساو السخانه، وديما هكاك.
0: اقسم بالله
1: ايش قال جعفر القاسم، اقسم
0: بالله باش نولي نحب الشتاء اكثر ما تم في الدنيا، هاني حلفت
1: لك
0: ومين صادق. خليني نقول لك ان شاء الله نهارك مبروك زاد. دونك بيانتو لا رونتري سكولير، وانت بيان سور عندك التزامات زاد كيما الناس الكل. هل عندك التزامات جامعيه سنه ولا تحضير للجامعه؟
1: والله فما بدينا سيور، فما موجود
0: ما شاء الله،
1: موجود كل شيء، دونك الحمد لله لاباس
0: ما شاء الله،
1: الحمد لله الحمد.
0: وفما فما اقاويل تقول اللي ما لقاوش ثم مش خالتين على الكتب نتاع الدراسه، ثم يقولوا شويه راهو الكميه الكتب ما زلت لاباس.
1: بالضبط، لاباس الحقيقه، مازلنا ندهدوا كيما نقولوا فيها، ولاباس.
0: هي احلى حاجه اللي موجوده توا الحقيقه، انهم يبعثوا لك الفورنيتور سكولير كامله من قبل
1: كي
0: تعمل انت خير ما تصف الاكتداد والكل اللي موجود. دعوه من هوني على خاطر قربت الحقيقه القرايه والكل، دوك الجمعيات اللي قاعده تساند في صغيراتنا اللي محدودي الدخل واللي ما ينجموش يخلطوا على فورنيتور كامله، اللي عنده لي كارتابل راه ما فيها باس، كان باش يخرج 20 30 كارتابل 10 ايزي فيه البركه، اللي عنده مكتبه ينجم يخرج حويجه هكا ينحي كما نقولوا على تاع 10 عائلات هكاك الصغيرات ما فيها باس. دونك هذا التأزر، وهذا هو اللي كيفاش نهزوا بعضنا في الايامات هذه. هذه دعوه ان شاء الله يا رب يكون ديما التونسي حاضر في المواقف هذه. والله كان تقبل يا شيف يدق على الباب يعرف جاره قداش، شكون عنده صغار قداش كيفاش، يفهم الاقسام، تلقى يعلقك الساشي كان تقبل يحطوا فيها والا الكردونه الصغيره يلموا فيها الادوات، يجي يحط الادوات ولا الساك يعلقها، يدق على الباب، فمش ناقوز مازال ناقوز، يدق على الباب يا بالحلقه يا بداياته ويمشي.
1: اي موجود،
0: كانت من غير ما يوريه حتى شيء، ما يقولوش راني انا اللي جبت لك، وما يبداش يتبجح ويقول انا باش نمشي نعاون 10 ولا 20 ولا 3 ولا 4، ما يبداش يقول ما يعرفوش.
1: هو ذاك الاصل في الاشياء الحقيقه، معناتها فعل الخير ما لازم يكون بالساكته، ما لازمش يكون بالتبجح باش يجي يشوفوني، يجي يشوفوني يعني قاعد نعمل، لا الاصل في الاشياء انه اللي يعمل خير يعمل ربي هو، مش يعمل فيهم تبجح للناس ولا باش يوري روحه ولا باش كذا.
0: دونك نسعى، واحنا نقول
1: ان شاء الله
0: نجمو نقولوا

0: أهلا وسهلا ومرحبا، عيشناكم أجواء السبعينات، عيشناكم بالموسيقى هذه الصغار تو كي يسمعوا فيها تقولوا بربي وقتاش هذه
1: قديمة دي.
0: قديمة دي. قديمة قديمة هبوش كيك قديمة شنو ذكرتك الموسيقى
1: ايش؟ طيب حصل تاع الصغر
0: بنيام هذم ولا
1: بنيام هذم تاع الصغر تاع الصغر كاو اي وقت اللي كنا في ليسي
0: ونعمل عيد ميلاد
1: ايوه والبوم تقول انت
0: كانت قبل اسمها بوم اي سي فغي والله كانوا يهزونا لي بارون ومحلاها الاجواء قداش محلاها كانت عفويه هكا وكان عباره نادي وكانه نادي مصغر
1: اي وكانت جو الحقيقه كجو نظيف يبدا تلقاها جو نظيف في دار في دار من الديار
0: مع لي بارون
1: موجودين وكل دونك فوالا
0: هذه حاجه حابين نعيشوا هيكم من جيلنا احنا دونك اكيد هي متواصله لكن في ثوب جديد في حاجه اخرى اكيد متطوره اكثر اما ليسونسييل بور نو اللي ديما الاحاطه الاسريه واحاطه الاب والام ديما مهمه جدا الحقيقه فوق كيل سوات معناتها
1: أي بالضبط يلزم يكونوا على الاقل متأطرين مع الصغيرات ومع بالوالدين وبالاساتذه وبالناس كل الحقيقه
0: اكيد ورب ان شاء الله يخلينا جيلنا هذايا جيل الصغار وجيل للشباب ان شاء الله يكونوا دخر للبلاد ويقعدوا هذوك مركزتنا هذوك معكازنا هذوك معكازنا دونك من وليداتنا وجو وليداتنا نحبوا نحكيوا لهم زاد على الماكله نتاعنا البنينه الزمنيه اللي ديما نحبوها برشا دونك انا عندي طاجين الملسوق وانت شنو عندك؟ وانت شنو باش تقدم؟
1: شنو حبوا يعملوا؟ حبوا يعملوا باش
0: تعمل لنا سلايط برغل ولا سلاط مكرونه؟
1: كيف كيف ما يصيرش
0: سلاط عدس
1: ولا سلاط تاع برغل ما يصيرش نجم نعمل سلاط عدس ماذا بينا توا نتلاو شويه بك البقول فهمتني العدس والفول والحمص والحوايج هذوك الكل دونك نحطوهم حتى في مش لازم نعطي يكونوا شوربه مثلا شوربه عدس حاجه نجموا نعملوها سلطه دونك نجموا نطيبوا العدس نتاعنا عادي عادي في الماء نفخوه في الماء والا ديريكت ونطيبوه نطيب شويه ملح شويه ملح يقعد يطيب بعدك نعملوا سلطه نجموا فما شكون يعمل حاجه سهله ما تستحقش حاجه كبيره برشا نجموا نعملوا حتى سلطه تونسيه ونخلطوها بالعدس
0: معناتها ناخذ سلطه تونسيه
1: فلفل وطماطم وبصل شوية فقوس نخلطوهم ببعضهم ونفوحوها التفويح تاع تونسي زاده كيف بالنعناع الشايح وكل وزيت زيتونه وقرص ونخلطوه بك العدس هذاك الحقيقه تجي حاجه صحيه وبنينا برشا
0: ونجموا نحطوا مع العدس هكا شويه مكرونه زاده نجموا
1: فما شكون يحط مثلا فما شويه يكون يحط سيرتو في الوتله كذا مثلا احنا نعملوا دي بات فريش ناخذوا المكرونه جويده تكون جويده على الاخر فهمتني باش تكاليبري مع الخضره
0: مع الخضره
1: اللي قصيناها ونطيبوها زاده كيف في الماء ونخلطوها مع بعضها الحقيقه فهمت لا تجي علاش لا معناتها ماذا بينا نبدلوا شويه العادات نتاعنا ونمشيو الحاجه الصحيه اكثر ونمشيو الحاجه اللي تناولي واللي تشرها معناتها
0: هي ما شاء الله هذه السلطه هذه تنجم تكون كامله راي يزيدوها كعبه تاع دم احنا مثلا من فوق سموتين ديجا بروتيين طريف دجاج مثلا معموله هكا
1: وقتها ولات ان بلا دو ريزيستونس فهمت لا نجم يكون بارد تو تعرف الدنيا صيف وكذا نجم يكون بلا فروا ربا فروا فهمتني والا ينجم ولا نجم نسخنوا ولا حاجه دونك اما ماذا بينا يمشي في الفروا خير الحقيقه
0: فروا خير خاطر بنته هكاك مع سلايطه والكل يكون ابن باش نبعدوا على المايونيز ونبعدوا على
1: اكيد كل ما هو حاجه تخوف كل ما هي حاجه مثل فيها الريسك نتاع السخانه هذه تنجم تضرب تنجم تشد في حاجه دونك ماذا بينا نبعدوا على كل ما هو فيه ريسك فيه ريسك ممكن تعرف مايونيز فيه جون دو
0: اما نجمو نعملو في الدار كمان والا ناخذوها حاجه حاضره
1: ولا ناخذوها حاجه
0: ما تخوفش داكوغ باهي ولا نجمو نعملو صوص الاي زاد عطيتها لك مره الغسيط حلوه برشا في الدار زاد دونك نمشيو للطاجين الملسوق ما نجموش نحطوه مع بعضهم راهم برشا يبداو هكا سلطة مكرونة هذه اللي فيها كل شيء وبعد تجين ملسوقة برشا
1: ولا كونتيتي صغيرة هذه
0: نعمل كونتيتي صغيرة تجين ملسوقة مشكلة عادة تجين ملسوقة انديفيدوال باش ناخذ الملسوقة بيان سور باش نخليها ندهنها بالزيت ونخليها ساعة محطوطة بيان سور باش ناخذ وريقتين باهي كيفاش باش نحضر البصل بتاعي المفروم اللي حضرته، باش نحضر معاه الدجاج. جينيرالمون تو العباد ولات تعملوا بالدجاج، هو راهو بالحم والكبده ياسر يجي بنين الحقيقه. بعد قداش كندلوا رواحنا مثال الشافه دونك ينجم يكون بالدجاج توا نقليوه بيان سور مع البصل. انا راه نحط سنينه ثوم ديما مع البصل، شويه تابل كركم باردون ونمشي في التقليه هذه البنينه برشا. بعد ما كملت قليت ثم عبيده تحط في البطاطا المقليه تزيدها في الـ في الـ في الطاجين المسلوق. انا لا، انا نعمل مش كروفيت، نعمل
1: شويه فرماج رابي
0: فرماج سيناريا نربيها نمشيها شويه في الزبده. الكورجيت كيف كيف نربيها، القرع الاخضر هذاك نتاعنا نربيه نمشيه مع الزبده كيف كيف. دونك ونخلط هذايا الكل بيان سور الفلفل الاكحل موجود والربح موجود كيف العاده. دونك وصلنا للتقليه هذه الباهيه نتاعنا باش نجيو لل

0: الطبايق اللي فيه بابي بيان سور كويسون، لكن ابدا ماذا بيا انتقلوا بحاجه سينو. انا لاستوس يا شيف الفرينه والمي
1: الكل عربي
0: الكل عربي نجي ندهن لي بوردور نتاع الورقه الثانيه ونسكر بها باش ما تتحليش الورقه. كملت هذا الكل، نجي من فوق كل الكعيبه ندهنها بشويه زبده، انا والله خلط زبده وزيت الحقيقه نتاع ربي، اما ندهنها شويه ونحطها في الفرن. نحط في الفوق اللي يبدا ديجا سخون، لكن النار ملوطه كهوا يماني، النار ملوطه بركه. ومن بعد كي يخرب يطيب بالقدا بيان سور ما يخش ياسر، راهو وقت قداش
1: هو مدام كل شيء طيب فيه، معناتها مدام
0: الحم الفرس والوريقه
1: بالضبط، معناتها حكيت أربع دراج خمسة دراج ماكس. انت والكبر نتاع الواحد اذا كان طبق كبير يقعد اكثر، واذا كان دي بتيت بورسيون في دي بتيت هذا يقعد حتى ربع ساعه درجين راه ساعات يطيب
0: ومحليها راه كل قص حتى الكعبه تجي مع انديفيديوال ما عادش تجيك الورقه اللي طايره الفوق. واحنا الورقه كي تكون طايره الفوق النجم، واذا كان نعملوا كامل مع للناس الكل بورسيون كامله، دونك النجم نحطوا كيما قلت انت شاف ان نحطوا بابي الومنيوم من فوق باش ما تتحرقش برشا الكعبه وتقعد مزيانه الورقه. سينو النار ملوطه بركه، من بعد نطفي الفرن خليها دريجين ترجع كالسخانه الكل عليها تبدا مزيانه الورقه تبدا شابه. دونك هذه طاجين الملسوقه بيان سور ما ننساوش رواحنا اللي رانا عندنا غونتخي سكولير، واللي رانا نجمو نحضروا دي باركيت صغيرين، نجمو نحضروا ميني تختلات، نجمو نحضروا لي فون زاد
1: فوالا بالضبط. ماذا بينا نعملوا حاجات سريعه وصحيه اللي تخدم في سفر.
0: جست انا من تجربه خاصه ديما انا نحب نمشي ننطلق من تجربة على خاطرني في الكولينير ماشيه معناها في البيدان هذايا. دونك نردوا بالنا كي باش نشريو لي فون دو تارت ونشريو الكل نشموهم قبل ما ناخذوهم. ساعات راهي تبدا ما عادتش تصلح بعد ما تحط فيها الفارس وتهلك المصروف الكل تخرج وتلوح خسرت عليا. دونك فو فيغ اتونسيون
1: سينو فما لي مول اون سيليكون زاد ينجموا يفيو بالغرض
0: لا نحكي الحاضرين نتاع
1: ماذا بينا نستعملوا
0: حاجات استعملي دياتك وعمل كل شيء في دارك وثم سيليكون رخص على قبل توا حاجات مزيانين برشا لي زومبورت بيس الكل تنجموا تستعملوهم. هكا اليوم الدبره نتاعنا تحبوا تقترحوا علينا حاجات اخرين اهلا وسهلا ومرحبا بكم على 36 300 ألف والا 23 والا قديش هو الاخر 73 275 800. يلا موسيقى وراجعين.
2: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
3: Instagram.
2: Hashtag Jawar FM.
3: Publicité.
4: Bref, l'éclair a fait tout le crayon rajout. وانا كا ايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم، ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
3: جوهرة اف ام
2: تسمعوا اوتوموتو
5: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
2: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
6: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
7: مع أورانج بوستي الرونتخي بالفيبر 100 ميجا.
8: الرونتخي مشكل للقراية، الرونتخي فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
7: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتخي بالفيبر.
8: عندك أورانج.
3: Publicité.
2: تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان. مع أحلام غيلان. على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: دليل وملا دليل يا ماني هذية، وجيت مولات دليل بكلها ودل روحك.
1: دل روحك، دل روحك، دل روحك.
0: وصلنا لفقرة دل روحك مع الدكتورة إيناس سليم. دكتورة إيناس سليم المختصة في أمراض السكري الغدد والتغذية، اليوم تقترح علينا من متابعة على صفحة الجوهرة وين الريل موجود بتاعنا الطريقة اللي فاتت كيفاش بدني والميتابوليزم بتاعي، علاش ما نحرقش في ساعة دونك مستوى بلوتو متفاعلة معانا، متفاعلة معانا، كتبت قالت لك اعطينا مصادر البروتيين.
2: اكزاكتومون
0: مساب نعرفوهم
2: صباح النور ساعه
0: اهلا وسهلا.
2: عجبتني الدخله نتاع ملا دليل يا منال.
0: احنا رانا نحكيو بالشعر والقافيه موجوده. تحب على امثال شعبيه عندنا نعاودو لكم عشان ما عرفت نعاودو لكم اللي تحب انت تدلل، المهم انت تدلل فيني وحنا ندلوك.
2: عايشك عايشك. دونك بالعكس انا فرحانه اللي يجيو معناتها اقتراحات من عند اللي يتبعوا فينا باش هكاك نعرفوا شنو هي بوزوان تاع العباد، شنو يحبوا يعرفوا، شنو يحبوا يتعلموا. دونك انا
0: باهي اللي وصلت المعلومه اللي فرحتني انا برشا دكتوره، اكيد فرحتك ياسر زاد انت، اللي المعلومه وصلت وتفاعلت الناس هذيك وقتاش بالحق رانا نفرحوا برشا خاطركم تتفاعلوا معنا، خاطر تعطيونا اقتراحاتكم، خاطر تقولوا لنا شنو تحبوا، ونفرحوا برشا كي نقدموا لكم حاجه انتم تحبوها.
2: اكزاكتومون.
0: دونك معناها انا كي نحبك راني
2: شدتني. عايشك عايشك يا ليلي. دونك الكيستيون كانت على البروتينات. الحقيقه زاد سوجي اللي انتريسون خاطر لي بروتيين معناتها حاجه يحتاجها البدن نتاعنا كل سوا العمر نتاعنا، خاطر يمشي ديما يمشي في بيننا البروتيين حاجه نستحقوها عند لي سبورتيف هذيك الحاجة المأثورة معناتها، وإلا عند الصغير كي يبدأ يكبر ولا الأدوليسون. ألوغ كو في الحقيقة البروتيين حاجة أوبليغاتواغ للجسم نتاعنا مهما كان العمر، صغير كبير حتى السوجي أجي معناتها عنده احتياجات كبيرة في البروتيين باش ما يصيرش معناتها خسران البدن ولا الميوسكل إتسيتيرا. دونك هذيك حاجة مهمة. علاش البروتيين مهم؟ خاطر البروتيين هو مكون اساسي في الجسم نتاعنا، في خاصه في العظم، في الميوسكل بالطبيعه، في البو زيد. دونك البو تبدا مشحوطه احنا كيما نقولوا
0: اي اي سي غراس ولا انزلنا على ذي دكتور البو المشحوط
2: اي شفتوا فوالا
3: من غير زرق
2: اي وساعات معاهم زوز معناتها هو اون فيت هذيك مهمه خاطر البو بيان سور ما تنجمش انت تستنى انتظارات باغ اكزومبل كيما هكا كيما حكينا المره اللي فاتت على تنتظر من دوي وكل شيء وانت ما تمشيش نفس الحكايه اللي ما تنتظرش من دي تريتمون اللي هما يعاونوا باش يخليوا لا بو جون وانت ما تاكلش اسي دو بروتيين خاطر مهمه ياسر باش تحافظ لك على البو نتاعك. ما ننساوش زاد راهم لي بروتيين مكون اساسي زاد حتى في صناعه لي انزيم لي هرمون نتاعنا. دونك كي نبداو ناقصين بروتيين راهو نجمو يصيروا لنا اضطرابات زاد في الهرمونات واضطرابات في المناعه زاد. هذيك علاش خاطر المكونات المضادات اللي نستعملوها في المناعه زاد تستحق لي اسيد امينه دونك سي نورمال كونه العبد كيحب مثلا اللي قدر تجرح والجرح يتلم فيسع راهو اول حاجه اساسيه في ماكلتنا راهي البروتين باش المناعه تتحسن خاصه توا داخلين احنا على سيزون نتاع خريف ومتاع شتاء زاد لابور دو بروتين توا الي داكتواليتي خاطرنا داخلين في الحكايه هذه فوالا. دونك لهنا السؤال نتاع المتابعه نتاعنا شنو ما انواع البروتين الوغ نقسموهم لدو كلاس معناتها كبار اللي هي البروتين انيمال اللي جيتنا من معناتها من الحيوانات. دونك عندنا الدجاج اللحم العظم الحوت دونك هذوما لي سورس اللي جايه من وزاده الحليب خاطر جاي زاده من الحيوانات واللي برودوي ليتي بصفه عامه. دونك هذوما هما التابعين للحيوانات. بالنسبه للي بروتين فيجيتال زاده نجمو ندخلوها في ماكلتنا خاطر فيها زاده منافع واللي هي في تونس احنا بلادنا معناتها معروفه بها هكا ولا شيء كيما البقوليات عندنا العدس عندنا الحمص عندنا الفول جبنة لوبيا بون عندنا اقل السوجا مي زاده راهي سي سورس دو بروتيين عندنا لي فرويا كوك كيما زوزه كيما اللوز هذوما زاده كلهم
0: شامبينيون دكتوره فيها
2: شويه مش برشا اما فيه معناتها سي به يعاوننا باش احنا نزيدو مش بكميه كبيره اون فادير به. توا شنو الفايده كوني ناخذ هكا ولا هكا ولا اسكو يلزمني ناخذ زوز والا يلزمني ناخذ البروتين في كل وجبه؟ اون فيت لي مش لازمني ناخذ بروتين في كل وجبه ومش لازمني ناخذ برشا زيت. لهنا لا ريغل سي ليكيليبر، معناتها انا باش نحاول نجيب البدني اون بون سورس دو بروتين. اش معناتها اون بون سورس؟ ساعة معناتها معناتها انا ناكل بروتين باهيه ولا مش باهيه؟ هو شنو باش يجي معاها البروتين هذيك؟ اسكو باش يجي معاها اسيد غرا باهي كيما الحوت مثلا والا باش يجي معاها اسيد غرا احنا نسميوه ترانس اللي هو مش من انواع الباهيه كيما اللي يبداو في الترانسفورمي في الاندستري كيما نقولوا مثلا السلامي كيما الحاجات اللي هي تتعمل اندستريال. بيان سور انا كي باش نختار باش نختار الحوت على سلامي مثلا. البقوليات وكل زيدا مهمه خاطر تجيب لنا الاليف وتجيب لنا الفيتامين. دونك لهنا النصيحه كوني انا نخلط نختار في البروتينات اللي جايه من الحيوانات الحاجات الباهيه كيما الحوت كيما العظم اقل شويه اللحوم الحمراء اللحوم البيضاء خاصه كي تبدا حكيتوا على العربي دونك العربي زاد به بيو يبدا
0: بيان سور
2: ونزيدوا معاهم اشك فوا وين ما نجموا نغذيوا الاكله نتاعنا بالبروتين فيجيتال كيما البقوليات قلنا كيما رشا مثلا صبوحه مش هني اليوم عندها
0: رشه المعدنوس ورشه
2: اللحم صحتو عندها رشه القلوب القرع على السلطه
0: والجلجلين وكل شيء
2: ولا صحيت ولا هي راهي معناتها حاجه باهيه خاطر باش تغذي من غير ما تفيق الاكله نتاعك بالحاجات هذوما. بالطبيعه لا كونتيتي باش تختلف من عبد الى عبد مش كيما مش كيما معناتها ان سبورتيف ولا يعمل في بودي بيلدينغ كيما انسان عادي مش كيما صغير في النمو عنده احتياجات في بروتين مش كيما زاد انسان عادي مش كيما امراه حامل مش كيما نسيو لي كونديسيون اللي لازمنا ناخذوهم بعين الاعتبار اللي زاد ما لازمناش نطلعوا فيهم زاد البروتين كيما العبيد اللي مثلا عندها مشكله النقرس كيما العبيد اللي عندها فشل في الكلى هذوما يلزم اوبليغاتوار يشاوروا الطبيب الفوالا يتبع فيهم على كميه البروتين لازم
0: ياخذوها
2: صحيت. وما ننساوش التوندونس زاده نتاع لي بروتين اون بودر زاده هذيك راهي موجوده مش نتحلوا فيها توا اما راهو زاده حتى هذيك راهي بالحساب. يعني مش كيما انت تسمع خاطر هي برشا عند لي جون اي لي زادو سورتو الاولاد يقول لك باش ناخذ نحب نعمل مسكل نتاعي ونعمل دن نتاعي راهو يلزمك تعرف اللي انت في الادوليسونس في البيريود نتاع البوبرتي نتاعك احتياجاتك ماهيش كيما احتياجات ان ادولت اللي هو يعمل في بودي بيلدين. دونك هذوما حاجات اوبليغاتوار نشاوروا عليها طبيب التغذيه وطبيب اللي يتبع فينا باش نعرفوا الكميه والاوقات خاصه كي يبداو يترينيو انهي الاوقات اللي فيها ابسوربسيون اعلى نتاع بروتين باش نجم انا ان معناتها نتمتع بها الحكايه هذيك. دونك فوالا دونك البروتين مهمه ما تعوضش الماكلات الاخرى هذيك علاش كل ستيل ريجيم بروتيني للعبيد تحب تضعف تنجم تنجح فيها وقت معين ولكن ما ينجمش يكون طريقة أكل على طول خاطر يلزم التغذية متاعنا كل كسوى الهدف متاعنا تكون متنوعة وتكون فيها المصادر الكل صحية.
0: تخي بيان يعطيك الصحة دكتورة كفيت ووفيت كالعادة. دونك في فقرة دلع روحك وعرفنا اليوم مصادر البروتين وعرفنا زادة كيفاش يلزمنا نتصرفوا فيهم وديما عندك استشارة طبيبك المتابعة. دونك خليني نختم اليوم البرنامج جمعية فن الطهي للجميع شيف حلمي.
3: جمعية فن الطهي للجميع كما العادة توا صلعنا توا باش نرجعوا باش نعملوا ريونيون توا الجمعة الجاية ولا الجمعة اللي بعدها باش نعملوا ميتيت ريونيون فهمت نتجمعوا فيه الأولاد الكل نحطوا البرنامج البرامج نتاع العام هذا 2026-2027 وبقدرة ربي نبداو نخدموا بشوية بشوية
0: ان شاء الله نبداو نختموا بشويه بشويه واكيد عندنا برشا محطات تستنى فينا كيما لا جورني مونديال دو شيف كيما عندنا برامجنا زاد احنا احتفالاتنا في الجمعيه ان شاء الله الكولينير كيف العاده. دونك هذوما كل محطات يستناو فينا مع جمعيه فن الطهي للجميع. خليني نقولها انا هي يسرى بن خالد خليني نقولها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير ان شاء الله كل عام ربي يعطيك على قد قلبك ان شاء الله كل عام وانت ملمومه مع خياتك
2: هذه سوربريز مزيانه برشا اختي الغاليه الحقيقه انا ما قلت لي جوايز انيفرسير قلت لها هيا روحي يعيشك. انا بربي عندي حاجه اخرى نحب نضيفها، هو حدث في تونس خاطر كنت حاضره فيه البارح، واللي هو حدث حبيت الكل تعرفوا اللي هو السبعينيه نتاع الحرس الوطني التونسي، واللي معناتها استدعيت فيه باش نحضر خاصه للعرض الفيلم لمانا اللي هو الحقيقه فيلم روعه، ما نجمش نقول اقل من كلمه روعه خاطر تعمل لتقدير الجهود الكبيره اللي عملوها عبيد قبلنا باش حافظوا على الوطن هذايا. واللي انا الحقيقه نشجع سورتو لي جون باش يدخلوا يتفرجوا فيه، ان شاء الله تقوم يكون فما ديستريبيوشن وكيف فما عبيد تنجم تعاون بوغ سا. الحقيقه انا نداء هذايا خاطر حاجه كبيره برشا تورينا تاريخ بلادنا وتخلينا عنك الغيره عليه اليوم. دونك نشكر العبيد الكل اللي ساهموا فيه، وراه اليوم فما عرض مجاني في سنتر نتاع شيلي الاقليبي في تونس لحداش بعد شويه والاربعه نتاع العشيه. دونك العبيد اللي تنجم في تونس بالحق فرصه باش يتفرجوا
0: فيه. انا ان شاء الله بقدر ربي غدوه الاثنين باش نكون في بي دون لو، دونك باش نرجع له اكثر موسعا واكيد
2: باش حضرت وتاثرت ما نجمش ما نحكيش عليها.
0: بس نورمال، بس نورمال. دونك شهاده منك انت تعني الكثير دكتوره إنس سليم، وبطبيعتك عندك محاطه باللي جان ومحاطة بدون ان شاء الله يطلعوا في الثنية الصحيحة والمنهاج الصحيح. دونك خلينا من الاحتفال من يسرى بن خالد لل عودوا لنا الفيلم اسم
2: الامانة. الامانة هي ما بالتونسي نتاعنا الامانة، الامانة اللي خليناها واللي وصلت لنا واللي يلزمنا احنا نعطيوها للاجيال اللي بعدنا
0: ونحافظوا عليها، والامانة تردوا بالكم راهي صعيبة برشا. ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. ميرسي بوكو، ميرسي منال كنت معنا في الاخراج التقني، عبد الحميد بلاجوز الاخراج الرقمي، دكتوره إنس سليم يعطيك الصحه على الحضور، شيف حلمي كحبيش رئيس جمعيه فن الطهي للجميع كيف كيف مرحبا. وخليني نقول لها هي كصغرونة هي راهي جات وراهي هي اسمها هي
2: عاقله جوليا، عاقله مش تسمع في حسب
0: بالكل جوليا نحبها برشا ونقولها بوسه كبيره جوليا. يلا انا كنت معاكم احلام غيلان في الاعداد والتقديم، خليكم مع كامل برامج الدنيا

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: اذا عندكم اي مشكله في الميكانيك ولا اي استفسار مرحبا بكم على

0: bien démarré.
1: Publicité. Ma Orange, boostez le rentrée, bel Maxbox 5G.
2: Bah de 30 mégas ou 50 mégas, je guide ma Orange et le Maxbox 5G et débit 100 mégas. Yani accès internet ou accès de sera à l'alforja ou l'kraya ou l'game. Tu branches humaine, connecte le wakt mena. Et d'alcool, pas sensu. Et 69 dinars ou 900, fiaouz 99 dinars ou 900 fichar.
1: Mena fiche de stanna, emche l'akre boutique Orange ou boostez le rentrée, bel Maxbox 5G. عندك أورانج جوهرة أفلام بيبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفلام. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي غدا بالقاهرة على رأس وفد تونسي في دورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد. وستخصص هذه الدورة وفق بلاغ نصدرته منذ قليل وزارة الخارجية للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، خاصة في الأراضي الفلسطينية، في ظل تواصل الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية. ينظم المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر أيام الدكتوراه لتدارس قضايا راهن المعرفة في علوم التربية والتعليميات وإتاحة المجال أمام طلبة الدكتوراه لعرض أعمالهم وأبحاثهم وأثراء النقاش العلمي في هذه المجالات، وذلك يومي 1 و2 نوفمبر القادم. وتهدف هذه التظاهرة إلى تمكين الباحثين من تقديم بحوثهم ومناقشة نتائجها وتبادل الخبرات في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال تكنولوجيات التعليم والعلوم التربوية، وما تفريضه من مواكبة مستمرة للمستجدات العلمية والمنهجية. اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أن التصريحات السياسيين الأوروبيين بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا والانخراط في حوار مع روسيا غير جدية ولا معنى لها. وقال في تصريح لوكالة نوفستي الروسية: ما نراه في الاتحاد الأوروبي من دعوات للسلام وتصريحات حول الحوار مع روسيا ليس إلا كلاما فارغا وإثارة للضجيج الإعلامي لا طائل منها. وأوضح أن سياسة الاتحاد الأوروبي في الواقع تتوافق مع سياسة حلف الناتو وتتمثل في محاولة إطالة أمد النزاع في أوكرانيا بهدف إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو. ختاما، أعلن وزير النفط العراقي ارتفاع الطاقة التصديرية للنفط الخام في بلاده إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن العراق تمكن من في مطلع شهر سبتمبر الحالي من تصدير 3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا. وأضاف أن الحكومة تخطط لرفع الطاقة التصديرية إلى 5 ملايين برميل يوميا بعد استكمال خطوط الاستراتيجية باتجاه مناطق في شمال العراق والبحر الأبيض المتوسط، وتشمل أيضا تطوير منافذ تصدير النفط عبر مضيق هرمز. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من ماما وحيدة وعم سامة ولا مزور. عسلامة يا مزور.
1: عسلامة،
0: شنو حوالك يا مزور؟
1: 55 سنة يا عم الجو.
0: صحة صحة صحة صحة. وعم بشرة اللي عمره 3 سنين ما عادش 5 سنين. عسلامة يا عم بشرة.
2: عسلامتكم الكل. 3 سنين وشهر.
0: 3 سنين زيد شهر. زيد شهر.
1: زيد شهر. تشهر ولا مشهور أكثر؟
0: باهي برشا. توا معانا ضيوف مزيانين ومحلاهم محلاهم برشا برشا برشا برشا. عنا الأم الجميلة الرائعة هندة عباسي. عسلامة يا هندة.
3: عسلامة، مرحبا.
0: معاها وليد ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تقول بطل متاع فيلم هنداوي ولا تركي ولا عالمي، يوسف عباسي. عسلامة يوسف.
4: عسلامة.
0: ومعانا كوثر العلمي الأم الجميلة والرائعة. مرحبا كوثر.
5: عسلامة مدام.
0: ومعانا بنوتة محليها صغرونة تهبل اسمها سارة الميجري.
6: عسلامة.
0: سافا سارورة.
6: الحمد لله.
0: مباشرة قبل ما نعنو على الفقرات يا مزور، باش نذكروا الناس الكل على
1: كارتاجلاند.
0: صحيح، حافظ درسك. يلا قولي لنا شفيها كارتاجلاند مزور.
1: فيها برشا شيخات وبرشا ألعاب مائية وإلكترونية وبرشا حاجات تتاكل وتتشرب ومتعة متعة متعة متعة. أما على شرط تردوا بالنا التساكر متاعنا ما نطيشو همش، نخليهم على خاطر فما إمكانية باش تربحوا كادوات في كارتاجلاند حمامات.
0: مالا كارتاجلاند الحمامات مازالت تتسنى فيكم باش تربحوا برشا كادوات وتشوفوا برشا العاب. هكا قال مزور ومزور مشى وشاف بعينيه. نتعديو الفقرات، لكن قبل هذا وذاك نسمعوا الغنية هذه.

0: الله الله الله الله الله.
1: مباشرة للفقرة الأولى من هذه الحلقة.
2: خلينا نقول أنا اسم هامان هامان. نقول أنا اسم
1: الفقرة الأولى. اسم البرنامج شي حريقك يا مزاو.
2: أنا باهي ما نشرب شريبة ماك شي حريقك.
1: فماش ماء. نحب البرنامج. ماما واحدة وعمو سامي وعمو مباشرة. قول يا مزاو شنو الفقرة؟
2: الفقرة الأولى إيش تختار؟
1: إيش تختار؟
3: إيش تختار؟ إيش تختار؟
1: نبدأ وإيش تختار وعنا أسئلة. بش نبدأ وإيب يوسف. يوسف أنا نسأل سؤال وإنتي تجاوب. إيش تختار من حاجتي؟ فهمنا؟ إيش تختار؟ تحب إما سباق عدو سريع وإلا سباق الماراثون اللي يتطلب برشا جهد وصبر؟
4: سباق عدو سريع.
1: عدو سريع عليه؟
4: بش نحب نجري خد.
1: تحب تجري وتكمل فيسح؟ توصل فيسح؟ ماكش صبور معني ما عندك صبر. بوش الصبر؟
4: لا مش برشا ما كيك حب نجري خاطر.
1: مش برشا حب الصبر. باي اسمعني كان نبعثوك لبلاصة فيها الصف تشد الصف ولا لا؟ تشد الصف معناها فما شوية صبر. هيا باي الحمد لله. نمشي والسرورة. سرورة في هدايا عيد ميلادك تحب دوب ما يجوك الهدايا تحلهم قدام الناس الكل وإلا بعد ما يمشوا الضيوف؟
4: بعد ما يمشوا الضيوف.
1: عليه؟
4: باش ما نحرش حد.
1: باش ما تحرش حد. صحيت بنوتة صحيت.
2: نفس السؤال عاد اليوسف وسأل هي زادة كيف كيف على عدو ماله
1: به. نمشي واليوسف نعاودو نفس السؤال في الهدية. اش تعمل؟
4: نحل وحدي.
1: تحل وحدك صحيت وعليش؟
4: باش ما نحرش حد.
1: صحيت.
2: حطينا الكادوات تحلهم وحدي باش ناكل شوكولاته وحدي.
1: صار مش باش تحرج حد.
2: لا لا نحرش روحي وكا.
1: باش تحرج روحي. قول باش ما تعطيش لحد حد.
2: ما تعطي حتى حد. وصديقتنا سروره ترى شوف تعرف تجري ولا شوف.
1: سروره.
4: لا.
1: لا ما تحبش الجري؟
4: لا.
2: عادوا سريع والا وحده وحده هذاك السؤال الاول.
4: ماراثون. الماراثون خير.
1: الماراثون خير. باهي علاش الماراثون خير؟
4: خاطر في عقلك.
1: خدت في عقلك؟
2: شوبينج.
1: وعندك وعندك نفس معناها؟
4: اي.
1: وعندك برشا صبر؟ هيا بي. شفت يا مزور ديما الفتيات عندهم صبر اكثر من الاولاد. علاش يا مزور؟
2: خاطر في مغنية نادوا معايا الصبر.
1: نمشي والساعة للغنية التالية ومن بعد نمشي لفقرة التحدي.

0: بريف الخلاعه فات والقرايه رجع وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو بريف هكا الغونتري ولا بلاش اريد طور عالمك
1: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
2: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
1: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
1: اس ام اس على 85 990
2: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: قبل التحدي يا مزور تعاود تذكرنا في كارتاج لاند يا مزور.
1: اي سيدي تقوم الصباح بكري تغسل وجهك تحك سنيك تركل امورك تفطر في الصباح وتقصد ربي كارتاج لاند حمامات.
0: اي
1: وصلت الحمامات
0: وصلت
1: تمشي خطوتين على اليمين وبعد دور على اليسار وتدخل كارتاج لاند.
0: دخلت
1: قبل ما تدخل كارتاج لاند فما واحد يعرض يقول لك مسك بالخير تقول مسك بالهناء.
0: قلت
1: تدخل كارتاج لاند تتمتع وتشيخ وتحوس وتعوم وتاكل وتجرب ومثل وحشة السكر نتاعك على خاطر ينجم يربحوك جائزة.
0: ربحت الجائزة.
1: ربحت الجائزة بارك الله فيك.
0: هيا نواصلوا مع التحدي.
2: التحدي
0: شو السؤال الأول مع جوزيف يوسف. يوسف أصلب مادة طبيعية على الأرض باش نعطيك ثلاثة اختيارات وانتي باش تختار واحدة منهم ومزورت يقولك صحيح ولا غلط. أصلب مادة طبيعية على الأرض طبيعية من عند ربي إما الألماس أو الذهب أو من الحديد.
3: الألماس.
1: كيف عرفت هذي؟ حتى هو سمو غالي الديامون.
0: تحب تشري الديامون؟ كيف بدأ عندك برشا فلوس؟
3: اي
0: لش كنت هدي؟
3: نعم
0: ربي فضلها امين. نمشيو لسرورة الدولة التي تمتلك اكبر جزر في العالم باش نعطيك ثلاث اختيارات سرورة وانتي قولي اما السويد او اليابان او الصين.
3: السويد.
0: اوه وكيفاش عرفت اللي هي السويد؟ تقرا جغرافيا؟
3: وي
0: برشا؟
3: اي طبعا.
0: بأنا هي أعز دولة تحب تمشي تزورها يعني بالنسبة ليك؟
3: فرنسا.
0: وعليه؟
3: توريفيل.
0: مش تحب تشوف توريفيل بقى؟ هذيك أهم حاجة. بأي وقت إيش تبني توريفيل؟
1: أنا ما أعرفك.
0: قول ترى مزور
1: عامت اللي كملوا من البناء متاعو.
0: التوريفيل تبني عام 1800 و
1: والباقي
0: تسعود
1: والباقي
3: ثمانين
1: والحديد متاعو منين؟ الفولاذ.
0: الفولاذ فما شكون قال
1: خلينا مازمر غيبة مالا
0: يلا نمشيو لجوزيف ونعاودو سؤال آخر. ما هي الدولة الأكثر عدد سكان في العالم؟
1: فيها برشا ناس معناها
0: فيها برشا برشا برشا عبيد.
3: الهند.
0: صحيت.
1: هي مش الصين ما عادش الصين.
0: لا لا لا الهند يا مزور الهند يا مصور.
1: مال الصين عملوا تنظيم عائلي والهند قاعدوا كيك.
0: اي قالك الصين اللي يجيب اكثر من صغير عقبه باش ينقصوا من العدد بتاع سكان. مال الهند مازال
3: متواصل.
0: متواصل
1: ربي يهنيهم.
0: ربي يهنيهم ان شاء الله يلقاو بلاصه ونحطوا ساقيهم. نمشي والسرورة. من هو الاديب العربي دايوغ الوحيد اللي تحصل على جائزة نوبل في الادب
1: بالعربية في الأدب بالعربي هكا؟
0: اه بتبيعة أديب عربي. أنا قلت لك اكتب بالعربي.
1: اه يا سيدي
0: هاي
1: ما شاء الله.
0: نعطيك اقتراحات.
3: وي
0: باه. هل هو
1: مزور؟
0: لا مزور ياخذ جائزة نوبل في الأكل. حدو الأكل. باه. إذن هل هو توفيق الحكي؟ هل هو نجيب محفوظ؟ هل هو طه حسين؟
3: نجيب محفوظ.
0: صحيح نجيب محفوظ. صحيح صحيح صحيح. هو من أهم الأدباء في مصر اللي خدم على الرواية الواقعية. تعرف معناها الرواية الواقعية سرورة؟ معناها يحكي في حكايات من الواقع بطريقة
3: موجودة.
1: اللي نعيشوا فيه.
0: اللي نعيشوا فيه وساعة ساعة يستعمل حتى أسلوب في الحوار اللي هو بالدارجة باش تكون أكثر واقعية. نمشي لجوزيف. جوزيف يوسف عاصمة السنغال.
3: مدريد.
0: لا
1: سنغال.
0: دا دا دا دا دا
1: استعين بي صديق
0: داكار. صحيح نقطة لجوزيف. نمشي لسرورة. عاصمة إسبانيا سرورة.
3: مدريد.
0: صحيح. تحب تزور إسبانيا؟
3: بيان
0: سور. علاش؟ شنو تحب تشوف فيها؟
1: باش تاكل البايلة.
0: هذيك مزور
4: أول حاجة.
3: سياحة.
0: أما فما حاجة مهمة نحبوا نشوفوها غادي في إسبانيا.
1: اسبانيا فيها تاريخ اسلامي كبير برشا.
0: اي في الجنوب. في الجنوب كي تمشي لاسبانيا في الجنوب اش فهم
1: قصر غرناطة.
0: قصر غرناطة، قصر الحمراء، الأندلس بكلها، والنقشة، وبرشا كتابات بالعربي، ومزالوا غديك في البلاصة هذيك يجوا في الكنيسة، يدخل القس يعطي التراتيل المسيحية، يخرج هو يدخل إمام جامع يأذن ويقوم الصلاة في نفس الموقع، استنسوا مع بعضهم ويعيشوا مع بعضهم في سلام كامل. لازمنا نزوروا إسبانيا يا مزور، أنت كول وأنا نتفرج.
1: مش بدناش إسبانيا قبل شوية قبل نمشيو إسبانيا.
0: تفهمنا. نمشي وتوا إلى سؤال. أنا باش نحكي لكم على واحدة من المدن وانتوما تطلعوا المدينة، عندكم الحق تستنجدوا بالمماوات، كل ماما تعطي نقطة الولدة ونقطة البنتها. نمشي للمدينة الأولى. المدينة الأولى كي نوصلوا لها أول حاجة هي موجودة في ذراع تونس اللي ممدود في البحر. ما كنت تعرفوا تونس عبارة على امرأة حامل ذراعها في البحر.
1: نعم
0: به هذية في الذراع متاع تونس آخر نقطة في الذراع، هذية مكانها ساعة
1: وطن القبلي. قصدك
0: قصدي الوطن القبلي.
1: ها
0: اثنين، وقت اللي تبدأ في المدينة هذية يقعد لك 70 كيلومتر بالضبط على إيطاليا.
1: جدنا على تحديد
0: على سيسيليا معناها تحديدا الجزر بتاع تالي. ثلاثة، المدينة هذية فيها آثار بونيقية.
1: بوشكون؟
0: بونيقية.
1: أيوة.
0: ومن الآثار البونيقية هذية فما مغارات. هو في بعض المغارة فما مطعم.
1: اي قلت لك تشبع عليه
0: بلاصة. اي تشبع على البلاصة. باهي. من المدن في المدينة هذه زيدة عندهم استعمال الطاقة البديلة اللي هي بالهواء، دور فيها برشا
1: نعورات.
0: اي الطاقة البديلة في المدينة هذه تنجم تزرع الكاكاوية وتاكل برشا كاكاوية يا مزور، وتنجم تزرع برشا طماطم وفلفل وكل الخضر.
1: مش عندهم طائر زيدة معروف برشا يعملوا مهرجان؟
0: يعملوا مهرجان. ايوه والطائر ذي اسمه السيف. السيف المقصود به الصقر، هو اسمه السيف. ومعروف هذه المدينة معروفة به بالحق، معناها يصطادوا بالطائر هذا. يا سيدي جوزيف طلعتوش طلعتش المدينة
3: الهورية.
0: الهورية صحيح
4: صيفت فيها.
5: صيف فيها دي
1: صيف.
0: ما انا شفت الجروت. دخلت الجروت المغارات دخلت لهم
4: داخل.
0: فما حاجة شكلها بالحجرة كيما الجمل موجودة في واحدة من المغارات كيما الجمل اللي يبدأ برك في القاع. لازم تشوفوها، خد طلعت عليها برش حكايات واساطير ويقولوا تحت الجبل هذاك فما كنز. ما هو فماش حتى كنز،
1: فما جبل غرق وخد غادي
0: هذاك. نمشيو لساروره تو باش نحكيو على مدينه اخرى هي زاده في الشمال اما مش في ذراع تونس، قريبه للرقبه نتاع تونس من فوق. المدينه هذية هي ولايه، خلينا نعطيك الولايه نسهل، هي تابعه ولايه بنزرت.
1: في الشمال.
0: في الشمال. باهي. المدينة هذية كان اسمها قبل بورتو فارينا، فما مخرج تونسي عمل فيلم اسمه بورتو فارينا اسمه إبراهيم الطيب. باهي. بورتو فارينا هذية فيها قشلة، القشلة هي جزرنا، احنا نقوله جزرنا، هما هي قبل في عهد البيت كان اسمها قشلة وكان فيها جيش كبير يحمي البلاد. فيها ميناء معروف، فيها مناظر طبيعية خلابة جدا، وفيها أفضل شاطئ في الجمهورية التونسية. البلاصة هذية ايش نوع اسمها؟
1: بحرها مزيان. بحرها مزيان
0: مزيان برشا. بحر مزيان مزيان برشا.
1: يا مرحلة بحرية.
0: حاجة اللي شاف مسلسل الحاضرة او تاج الحاضرة.
4: تاج الحاضرة
0: القشلة اللي مثلوا فيها الجنود في البلاصة هذية بالذات، وكتراو الجينيريك محطوط الاسم. قولي
4: غار الملح.
0: غار الملح صحيح صحيح صحيح. ويا مزور الإجابات كل كانت مزيانة برشا، ونتعداو للنغم الموالي قبل ما نواصلوا.

0: باش نمشيو للفقره نتاع عم وبشره وفقره يلا نغني نحطوا لي كاسك نتاعنا وباش نبداو في يلا نغني.
1: يلا نغني
0: مزور باش نبداو
2: شكون تعطيو صديقتنا ساره
0: صديقتنا ساره يلا ساره وعمو
3: سرورة.
0: عمو بشره يلا

0: جبت لكم فطيرة ومعها حلال.
1: عم بشرة اللي عمره 3 سنين وشهر تغني انت خير ولا يوسف خير؟
0: بالطبيعة يوسف خير.
2: خليني خم
1: اي خم مغوزة خم مع عمو بشرة.
2: يظهر لي هو يغني خير.
1: هو يغني خير وانت تغني خير ولا سرورة خير؟
2: سرورة خير.
1: سرورة خير. ربحتوا عمو بشرة. نمشيو مباشرة لمزور ويذكرنا في كارتاج لاند.
0: يا سيدي بن سيدي لميناشي ساكت.
1: اي لميت.
0: حطيناشي مايوات وشورت ودبوز الماء وطربوشة وكريمة
1: حطينا عم دبوز الماء ما عليش. يلا اي
0: هزيناشي الدبوزة فارغة.
1: هزينا دبوزة فارغة.
0: تعديناشي القمر.
1: تعدينا.
0: خذيناشي من عنده دبوزة ماء.
1: قال ما عنديش.
0: مشينا اللي بعده.
1: مشينا اللي بعده.
3: ما عندوش.
0: مشينا نروح طولتول.
1: اي.
0: نركبوا في الكار. اي. نركبوا الحمامات.
1: باه.
0: نلقاو روحنا غلطنا في الكار هبطنا في نابل.
1: اي.
0: ناخذوا تاكسي.
1: باه.
0: نمشي للحمامات.
1: باه.
0: نسأل واحد نقول له وين نمشي كارتاج لاند.
1: سألته.
0: ينادي بالغلط.
1: اي.
0: نمشي العكس اللي قالوا هو.
1: باه.
0: نوصل لكارتاج لاند.
1: توصل كارتاج لاند. وصلنا.
0: قول لهم السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ندخل كارتاج لاند.
1: ادخلنا لكارتاج لاند.
0: ونبدا الشيخ يا بابا على اليمين وعلى اليسار.
1: اي.
0: الالعاب الكهربائيه والمائيه والعباد كلها زاهيه وشيخه محلاهم.
1: اي.
0: شباب واطفال وكبار وصغار.
1: نعم.
0: ومنين كي نجوع نمشي ناكل حوايج باهيه.
3: ناكل.
0: اي. ديما جيعان بتبيعتي.
1: بتبيعتك.
0: ونعمل عومه وشيخه وتفرهيده.
1: اي.
0: وغير ما نلوح التذاكر نتاعي على خاطرني نجم نربح وربحت برشا مرات.
1: صحة صحة يا مزور. وندعو الأصدقاء الصغار أنهم يربحوا برشا جوائز كي ما مزور. ما تنسيوش تتعديوا الكارتاج لاند مباشرة إلى هذا النغمة.

0: الفقرة الموالية اسمها عندي منقول المما.
1: نحكي المامات.
0: المماوات باش يسكروا عينيهم وذنيهم وما يتكلموش وما يسمعوش اللي باش يقولوا جوزيف وسرورة. فهمنا يا مزور؟ ما تبديش انت من بعد تعاود الامهات شنو قالوا. بشرة ما تقول حد شيء.
2: لا لا قولش.
0: ما
2: كان بعد ما يكملوا.
0: كان بعد ما
3: يكملوا. ايش وصلنا هكا؟
0: هاي سيدي باش نبداو بجوزيف. خمم يا جوزيف. ام جوزيف تسكر ودنيها وعينيها.
4: مدام هنداي.
0: هاي هندوداي.
4: هاي يوسفين.
0: هاي.
4: اش تحب تقول لامك؟
0: شنو تحب تقول لامك من غير هي ما تسمعك؟
5: نحب نقولها نحبك برشا خاطر كنت تعبت علي وانا ان شاء الله نفرحك بنجاحي ونتبع لي كي نكبر
0: ان شاء الله.
4: برافو يوسف.
0: يعطيك الصحه يوسف. وشنو تحب تقولها اخر؟
4: طيب لك حاجه تاكلها ولا حاجه من عرش
5: كاو؟
0: وبابا اش تقول؟
5: نقول له زاد كيف كيف نحبك برشا وتو نكبر نصرف عليكم فرحكم بنجاحي
0: ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله يا جوزيف ربي يخلي لك ماما وبابا ويخليك ليهم. يا هندودة هندودة هندودة يا عزيزتي
3: سكرام
0: سكرام. يلا باش نمشي وتول سرورة شنو باش تقول الكاوة ماما؟ كاوة ماما شنو باش تقول لها؟ كاوة غطات وذنيها وعينيها وما عادش تسمع في حد شيء. اش تقول لها يا سرورة؟
6: نحبك برشا.
0: اي
4: فرقين.
0: اي شنو تحب كي تكبر تهدي الماما؟
6: دار.
0: دار. وشنو تحب تهدي لها اخر؟
6: كهرباء.
0: اي وباش تحب تفرحها؟
6: بنجاحي
0: ان شاء الله يا ربي. وماما كي تكبر انت ما قلتلكش شنو تتمنى هي انك انت تولي؟
6: فيتيرينير.
0: فيتيرينير. وانت تحب تولي فيتيرينير؟
6: وي
0: ان شاء الله. تحب الحيوانات برشا ان شاء الله يا ربي. وبابا
6: نحبك برشا.
0: اي
6: وان شاء الله ديما معانا
0: ان شاء الله يا ربي. يحفظ لك بابا وماما ويخليك يا سرورة المزيانة. كاوا الو الو ايوا نجم توا تكلم. بشرة انت وعدتني ما تقول حتى شيء يا بشرة هكا والا ليه؟
2: لا لا مانيش باش نقول اللي جوزيف قال نحب ماما برشا برشا وكيف نقول نصرف عليها
4: حتى صار كيف كيف
2: مانيش نقول الحقيقه اللي هي باش تهدي لامها دار وكهرباء.
4: لا لا
0: احنا ما نقول
4: اسمع حدنا تعرف مش مليون تونسي نسمع حد
0: نسمع حد
4: ربي فضلهم وربي حقق امانيهم يا ربي
0: امين يا رب العالمين. نمشي ولا نغم الموالي ثم نعود

0: يا مزور
1: انا شاهي حاجه بصراحه.
0: قل لي يا مزور.
1: ما هو مش تتاكل قديمه تقولي على الناكله مش حاجه تتاكل.
0: باش
1: شاهي حاجه نسمعها ماذا بي على خرافه صغيره نهضم بها الكسكروت اللي كليته.
0: هيا به به باش نحكيو على مثل معروف في تونس اسمه ميمونه تعرف ربي وربي يعرف ميمونه.
1: صحيح.
0: تعرفوا اصل المثل هذا شنو يا صغيرات؟ لا ما تعرفوش. ميمونه تعرف ربي وربي يعرف ميمونه هي تتقال للناس على اساس انه الناس تعرف الناس، لكن هو في حقيقه الامر اكل عام في فتره سابقه كان فما امام اسمه ابو جعفر الاربسي، الموقع متاعه في الاربس في الكيف. الامام هذايا هبط من الكيف وحب يتمشى واحده واحده حتى يوصل برد تونس، ومن تونس باش يمشي لمصر ومن مصر باش يمشي حج للحجاز. وبما انه ناس بكري لا فما كراهب ولا طيارات ولا حتى شيء، دونك يمشي على ساقيه او على الدواب باش يخلط. هاكا كي مشي تعب حتى لين وصلت وين؟ برد تونس. وصل في الليل، وصل في الليل يلقى فما كيما الكيب معمول كيما احنا نقولوا بالقش نتاع حد فقير،
1: كوخ صغير،
0: كوخ صغير. اما بما انه هو على البحر يا مزور مش مبني باللوح مبني بالقش، فدق الباب طلعت له مرا كبيره.
1: لا طلع سنجاب.
0: لا ما طلعش سنجاب.
1: دق الباب خاطر قلت سنجاب.
0: لا الاربوس يا عمك جعفر هذايا دق الباب طلعت له مرا كبيره. مرأة كبيرة قالت تفضل، قال نحب نضيف عندك الليلة راني غدوة باش نمشي نكمل السفرة متاعي، نمشي للمينا ونهز ناخد فلوكة ونتعدى للمصر ومن مصر نمشي نكمل الحج متاعي. قالت له هي تفضل. قالت له اسمعني يا وليدي راه أنا ما عندي كان قديمة خبز وتريف ماء. قالها ما يسالش اعطيني هذوكم طوى وخليني نتكى بحذاك هكا في تركينا حتى يطلع الفجر. قالت له باهي. يخزر للمراه بعد ما عطاته طرف الخبز والماء قاعده تغزل في الصوف وتعمل في كبابس كابوس معناها
1: كابوس.
0: ايه يا اخي خزر لها قالت تو انت كي عندك الصنعه هذه علاش انت في كيب وهكاكا معناها ما عندكش كان قد متخبز تبارك الله صنعه تجيب ذهب بذي. قالت له شوف عايش ولدي انا اللي نخدم به الكل نشري به تريف خبز ونمشي نجيب بيه قربة الماء والباقي الكل نفرقوا على الفقراء. الطفلة اللي باش تعرس نعاونها والوليد اللي باش يطهر نعاونه واي حد محتاج حاجة نعاونه على خاطر انا لا عندي لا صغار ولا عندي لشكون نخلي، انا نعطي كل شيء يكفيني قدمة الخبز والماء.
1: تخدم الاخرة نتاعها.
0: بالضبط. يا سيدي الراجل تكي قالت له هي راني باش نصلي صلاة العشاء. قال لها باهي. بدات المرأة واقفة مستوية وبدات تقول ميمونة تعرف ربي ربي يعرف ميمونة، ميمونة تعرف ربي ربي يعرف ميمونة. يا اخي الراجل قال لها اش تعمل؟ قالت له نصلي. قال لها مش هكا يصلي ورا. قالت له كيفاش ملا يصلي؟ يا سيدي الامام ابو جعفر قام بدا يعلم فيها في الصلاة كيفية الوقوف كيفية
1: السجود والركوع
0: وكل شيء، وحفظها جوز سورات اللي هي الفاتحة وسورة صغيرة اخرى باش تنجم هي تصلي بها
1: على قد عمرها،
0: على قد عمرها وعلى قد فهمها.
1: صحيح.
0: يا سيدي ما خليها الا ما حفظت الصلاة
1: ما شاء الله
0: ومشيت تكر. قد قام الصباح قصد ربي خليها راقدة ومشي على روحه مشي للمينا. قامت هي الصباح حبت تصلي يا أخي تلقى روحها نسيت.
1: إيه صحيح يصير
0: ما تعرفش مرأة كبيرة ما تعرفش كيف باش تصلي. يا أخي خرجت تجري مكل الكيب متاعها وتجري تجري تجري تجري حتى خلطت للمينا. خلطت للمينا تلقى أبو جعفر الأربس يطلع في الفلوكة وخرج تقريبا في نص البحر. يا أخي كملت تجري تجري تجري بدأت تجري فوق الماء والناس باهتين وما طاحتش في الماء حتى لين وصلت له وين الفلوكة. قالت له يا شيخ يا شيخ. تلفت يخزر للمرأة ويقف فوق الماء.
1: معجزة.
0: معجزة. قالها أنا عم. قلت راني ما عرفتش نصلي عاود ارجع لي تو عاود ذكرني باش انا نرجع نصلي. شافها الشيخ واقفه فوق الماء قال اسمع يا ميمونه. قالت له شنو؟ قال راك واقفه فوق الماء بقدره ربي وربي راضي عليك خليك صلي كيما انت قول اللي تحب راو ربي راضي عليك بعد وقابلها منك ارجع لدارك وصلي كيما تحب. مش الفايده كيفاش تصلي، الفايده قلبك شنو فيه والفايده النيه والفايده ربي اذا كان قبلك. هذايا نعلموه لصغيراتنا علاقه العبد بخالقه رايح علاقة حميمية ما يعرفها حتى حد وما يفسرها حتى حد، فلا تقبل تدخلات من أي حد في هذه العلاقة إلا إذا كان باش ينصحك على خطأ أنت ارتكبته وربي سبحانه ما يحبوش. وهنا يا مزورو في الحكاية
1: وحكايتنا تابا تابا وكل عام
0: جينا
1: جينا صحيح قصة بالهم.
0: نكونوا توا وصلنا لنهاية الحلقة ونعاود نذكركم بضيوفنا المزيانين برشا برشا برشا، مدام هند العباسي شكرا على وربي فضلك يوسف اللي باش يكون ستار نهار من نهارات بهذا الوجه الوسيم، ربي يحفظه ويحميه من العين ومن الحسد. السيدة كوثر العلمي مرحبا وشرفتنا، شكرا سرورة على جيتك ومحليه الغنية اللي هديتها لي، هذيك غنية مهدية ليا أنا ومحليه شعرك وما شبك بنوتي، وإن شاء الله يا ربي راك ناجحة برشا برشا برشا. مزور
1: نعم
0: راك في الحلقة الأخرى اللي جاية
1: نتاع الأسبوع القادم.
0: إي
1: من هناك الحوية ونرجع
0: يكون حوية ونرجع مع تحيات مزور وعمو سامي بالطيب وبعمو بشرة اللي عمره 3 سنين وشهر، ومع تحيات معز الخياطي بعد ما كمل المهرجان متاعه والمهرجان في قرنبالي ينجح برشا برشا برشا برشا والناس كل شكرته، معز الخياطي يعود إلى قيادة السفينة مع تحيات نادرة الترابلسي ووحيدة دريدي. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج.
3: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
4: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
1: جوهرة بيبليسيتي
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم أشرف بن عبد السلام
5: بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. تقديم خطوة عن بعد لتعريف بفرص الأعمال في القطاع الرقمي التونسي. وزير الشؤون الخارجية يشارك غدا بالقاهرة في اجتماع أشغال مجلس جامعة الدول العربية. في لبنان استشهاد 4 أشخاص في غارات الاحتلال جنوب لبنان. في تفاصيل أخبارنا تنظم مبادرة تاك 2016 تابعة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي جيزات في تونس ندوة عن بعد بعنوان توسيع الأفاق الرقمية للتعريف بمنظومة التكنولوجيات المعلومات والاتصال في تونس واستعراض فرص الأعمال والشراكة الواعدة في القطاع الرقمي وذلك وخصوص سبتمبر الحالي وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز صورة تونس كوجهة جاذبة للشراكات في المجال الرقمي خاصة في مجالات التعهيد في تكنولوجيا المعلومات و خدمات القرب التقني وذلك عبر عرض تجارب وخبرات مؤسسات دولية ناشطة في السوق التونسية ويخصص هذا اللقاء الذي ينظم من الساعة 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت أوروبا الوسطى للتعريف بالديناميكية التي يشهدها القطاع الرقمي في تونس وتسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية الناشئة إلى جانب تقديم تجارب ناجحة ولمؤسسات تنشط في السوق التونسية. يشارك غدا الاثنين وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج محمد النفطي بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وستخصص هذه الدورة وفق بلاغ نظرته اليوم الوزارة للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية خاصة في الأراضي الفلسطينية في ظل تواصل الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. تسلم تونس بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر الحالي إلى مارس القادم حيث ستعمل على أن تكون هذه الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربي والتقريب بين وجهات النظر بما يعزز وحدة الموقف العربي ويتيح التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية بروح جماعية ومسؤولة. عبر وزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر اليوم عن إدانتهم بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي في الاحتلال ووزير دفاع الكيان بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وما تضمنته من طرح وخطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أرضهم. بيان تمثل هذه التصريحات والمقترحات التحريضية انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنسانية وتهديدا مباشرا لحقوق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 4 أشخاص بالغارات التي شنها جيش الاحتلال صباح اليوم على عدد من البلدات جنوب لبنان. قال رئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات الاحتلال تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى مؤسسات الدولة واستهداف مبنى وزارة المالية، يكشف نمطا متماديا من الاعتداءات يعكس نية لضرب مؤسسات الدولة. وطالب المجتمع والولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها. المتحدث باسم جيش الاحتلال قال إن الجيش هاجم مسلحين وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وختاما أكد رئيس البرلمان الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية وجهت ضربات قوية للقواعد الأمريكية، مشيرا إلى أن أي اعتداء على المصالح الإيرانية سيواجه برد قوي وسريع، كما أنه يجب إيجاد بدائل جديدة لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي يمارسها العدو بشأن سلاسل الإمداد. ويجب أيضا تجنب الأمور التي تؤثر على الوحدة الوطنية في إيران حسب تعبيره. المتابعة وإلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ساعتي أوتوموتو مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: وصلنا لسبعة دقائق على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم وين ما كنتوا، اتبعوا فينا كالعادة من نص نهار حتى الماضي ساعتين كل نهار أحد نحكيو على السيارات نتاعكم، شو اللي فما جديد في عالم السيارات. جديد بالطبيعة باش يجي من عالم الميكانيك، باش نشوفوا مع عميد الحصة سيد سامي عبد الجليل اللي مالوريزمون يتغيب علينا اليوم، لكن قام باللازم باش نشوفوا كيفاش مبدلوا البوجيات في فقرة كونساي براتيك. دونك الناس اللي مغرومة بالميكانيك وتحب تتفلسف شوية، نحاولوا في الفقرة هذه اللي ديما نستناو التعليق نتاعكم، ديما نستناو الاقتراحات نتاعكم فيما يخص الفقرة هذه، شو على شنو تحبوا نحكيوا، شنو تحبوا تراو قدامكم من عمليات خاصة بالسيارات نتاعكم. دونك اليوم باش نوريكم كيفاش نبدلوا البوجيات إذا كان بالطبيعة عندكم الرغبة في التفلسيف شوية في سياراتكم. بالطبيعة نوريكم كان الحاجات السهلة، مانيش باش نوريكم كيفاش ما نعرفش أنا تعمل ريفيزيون موتور ولا تبدل جو سيغمون ولا غيره، هذوكم صعب برشا، يلزم برشا ماتريال، يلزم برشا حرفة، يلزم برشا بروفيسيوناليزم باش تقوم بعمليات رزينة شوية على محرك السيارة. هذا في الساعة الأولانية. في الساعة الثانية باش نستضيف السيد أحمد مقديش، السيد أحمد مقديش المدير بالإدارة العامة للتكنولوجيا في وزارة تكنولوجيا الاتصال، والهدف هو التعريف بتطبيقة اسمها خدمات. التطبيقة هذه تنجم تدخلوا لها الناس الكل، تعمل الهوية الرقمية نتاعك بالطبيعة باش نجم تدخل للتطبيقة هذه، فيها برشا حاجات كسوسوا الكنام سانساس سانربيس، الطلبة زادة كيف كيف عندهم المجال في التطبيق هذه. لكن اللي يعنينا أكثر احنا اليوم في أوتوموتو هي الخطايا المرورية، التذكير بالأسيرونس مثلا، التذكير بالتاريخ انتهاء صلاحية البرمي متاعك. نعرفوا اللي يكونوا في برشا ناس ما تعرفش اللي يكون البرمي بعشر سنين بالنسبة للصغيرات في العمر، بالنسبة اللي أكبر شوية البرمي يولي بخمس سنين، بالنسبة اللي أكبر شوية البرمي يولي بثلاثة سنين، ويزمك تجدد رخصة السياقة نتاعك. لاسيورونس قداش من واحد ينسى باش يخلص لاسيورونس، يبدل التليفون نتاعو مثلا، هما شركات التأمين تبعث لك ميساج تقول لك راي لاسيورونس نتاعك حاضرة، تجي تشوف انت تلقى راك باش تدفع مليون مليون ونص مثلا في لاسيورونس نتاعك، انت وقتها ما حضرتش روحك، ما خليتش شوية فليسات، سورتو إذا كان لاسيورونس نتاعك تجي وقت العودة المدرسية ولا تتوالم مع عيد كبير ولا مع عيد صغير، شوف شنعمل، نشري العلوش ونخلص لاسيورونس نتاع الكعبة، على الأقل يخرج لك أن رابيل في الموضوع هذا. كيف كيف فاتورة الماء وفاتورة الضوء يخرج لك رابيل فيهم، هذا الكل تعرفوا عليه مع سيد أحمد بعد شوية في أول ساعة الثانية، ماضي ساعة وترجين ماضي ساعة وربع إن شاء الله يكون ضيفنا ونحلوا هالتطبيقة هذه. التطبيقة اللي ما نجمو كان نباركوها ونشجعوها، علاش؟ على خطرة خدمة بكفاءات 100% تونسية. دونك أول الغيث هي قطر، دونك إن شاء الله تتلوها تطبيقات أخرى. تنسيد نشوفه مع سيد أحمد فاش قاعدين يحضروا في وزارة تكنولوجيا اتصال فقرة أمبان الساعة آخر ساعة الأولى آخر ساعة الثانية. بالطبيعة نستقبلوا تليفوناتكم على 73-275-800-36-300-1000. إذا كان عندكم موضوع مطول شوية نجم تخليه هنا على الموزع الصوتي 29-100-100-29-100-100، هذا رقم الموزع الصوتي متاعنا. دونك نجم تخليه المساج متاعكم بالطبيعة نسمعوه ونحاولوا نتفاعلوا معاكم أول بول إذا كان بالطبيعة في الإمكان. خلينا نرحب بالفريق اللي موجود معنا، عبد الحميد بلعجوزة كالعادة في الإخراج ديجيتال والتلفزي، سعاد تستقبل تليفوناتكم في ستاندر الدنيا وما فيها، وتغيير تكتيكي خرجنا ملاعبي مهم بعثناه عرس دونك في مهمة ما أصعب بالطبيعة. دونك نتمنوا له التوفيق، نتمنوا له زادة كيف كيف إن شاء الله بالسعادة وبالرفاه والبنين. صديقنا سامي الذويهري وزوجته أروى، دونك إن شاء الله بالرفاه والبنين خويا ترجع لنا بسرعة. لكن التغيير معناه يشمل ملاعبي أهم وأقوى وأكثر خبرة وأكثر تركيز، خاصة في الميكانيك يحب يحل جراج وحده دونك كونسي براتيك بالنسبه لي هو اعز ريفريك باش يلوج على مفتاح 14 ومفتاح 16. طريق شكون لقان؟ طريق سويس باهي بعد ما عمل كسكسي في الحومه هذيك. زعما مش فما كراج غادي هو اللي شيمنا فيه باش ننافسوه باش يهمنا فيه نطيحوا عليه بيان سور بالخبره اللي عندك نطيحوا عليه. منير اسماعيل كالعاده موجود معنا، مرحبا منير صاحب الكراج اللي كنا نحكيوا عليه واللي باش ننافسوه في الكراج هذا موجود بحثنا. مرحبا شكيف.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم.
1: صافا تقد روحك معنا انا وسامي
2: صعيب شوي
1: حلو بحذاك. تسكر تسكر ثنيه قول لي صافا
2: لاباس الحمد لله.
1: رجعت دوبل سيونس ولا مازلت في السيونس؟
2: لا رجعنا
1: رجعت دوبل سيونس. وانت منير رجعت دوبل سيونس ولا؟ حميده تريبل سيونس يخدم مش دوبل سيونس
2: يخدم على روحه.
1: قال عاد الامام عنده شغل بعد الظهر. هاي سيدي بعد شوي باش تركز معانا. شكون في تبديل البوجيات؟ مفتاح قداش تبديل البوجيات؟
2: فما 16 فما 14
1: 10 بركة
2: 10
1: يز في البركة كيف بس غيرونا على قدها. دونك بعد تنشوفوا كل التفاصيل. خلينا نبداو بطريقة المشاركة بعد نسمعوا فضل شاكر جورج مايكل وراجعين بالطبيعة في فقرة كونساي براتيك.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

بغيف الخلاعة فات والقراية رجع وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك

0: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
1: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
0: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
1: عندك أورانج.
2: Publicité.
3: Automoto.
4: مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة فقرة كونساي براتيك ديما في ضيافة السيد عميد الحصة سيد سامي عبد الجليل. مرحبا سيد سامي.
5: مرحبا بك أكثر.
4: سافا؟
5: كنت ضيافة معناتها.
4: مضيفين بحذاك.
5: عندي دار كراج كراجكم هكا تو.
4: في دارنا بحذا سي سامي.
5: جبتوا حاجة معكم؟
4: جبنا احنا جينا بكلنا وجبنا شوية بوجيات على شوية.
5: أنا عيد ميلاد عميد اليوم. جبت بوجيات.
4: هاي سيتي في كونساي براتيك بالنسبة لليوم باش نشوفوا البوجيات كيفاش نجمو وحدنا نبدلو البوجيات. يسوفي دافوار لو بون نوتياج، راهي عملية سهلة ما تتطلبش برشا خبرة، بالعكس فما بعض النصايح اللي أكيد توسامي يعطيهمنا بما في ذلك مثلا ما نبدلوش البوجيات والكهرباء سخون، لازم نخليو الكريهبة تبرد، راهو فما ريسك على كهربتنا كي نبدلو البوجيات وهي سخونة. حتى كان تلاحظوها كي تهز كهربتك للميكانيسيان وتقول له بدل لي البوجيات يخليها متكي على جنب وانت ما تفهمش عليه شبيه ماهوش قاعد يسقط فيها شبيه حقرني خلاني على جنب، وهي لا، هي راهو فما احتياطات. دونك خلينا نبداو بالاحتياطات الاوليه فيما يخص البوجيات. ساعه عمر البوجيات سامي،
5: عمر البوجيات انت والكيلومتراج تمشي فيه انت والسخان نتاعك
4: باهي،
5: مش كيما سخان اغريسيف كيما سخان عادي معناتها
4: اللي هو ينادي اكثر للعمل نتاع البوجيات. نذكروا اللي كونوا البوجي هي اللي تعطي ليتانسيل، بالنسبه لهنا نحكيوا على ان موتور اسانس، هي اللي تعطي ليتانسيل للموتور باش تنجم تصير الاكسبلوزيون الاكسبلوزيون ولا الاحتراق ولا الانفجار.
5: انفجار انفجار داخل المحرك،
4: انفجار كونترولي راهو داخل المحرك في وسط شامبر دو كومبستيون هكا بلايصه صغير هنا وين يصير فيها الاحتراق. خليني نوريكم البوجي كيف نيه. دونك عندنا لهنا بوجي جديده، دونك الماركه بالنسبه لهنا هي ماركه سوزوكي، سي اون بوجي دوريجين. دونك الموتور سي تان موتور 3 سيلندر اللي باش نبدلوا له ثلاثه بوجيات هكاو مادام 3 سيلندر كاك ولا نجموش اربع سيلندروات فيه.
5: قول قايل علاش نبدلوا فيه البوجي؟
4: هكاك انت باش تقول لي شوفوا كيفاش الساعه قبل كل شيء البوجي كي تجي بالعاني خليتها هذه.
5: لا لا البوجي عبد الحميد عندك تصويره صحيحه كذا
4: خليتها بالعاني سي بور بروتيجي البوجي من الهزان ومن الجبان ومن
5: علاش هذه معموله باش كي تيح بالباكو فما ايكار لهنا ما بين لي طون وحده الايكار هذاك لازم يكون دوريجي
4: قد
5: فهمتني اللي هو زيرو زيت
4: اذا كان زايد راهو الاحتراق ما يتمش ولا. بطريقه مثلى
5: تنجم تطيح البوجي تطبخ هذيك شويه
4: تو خلينا نحيو الكاش نتاع البوجي. هذه البوجي، البوجي في الدوريجين بالنسبه للسوزوكي سي اون مارك ان جي كا اللي هي ماركة معروفة واللي نلقاها موجودة نوتامون في الفيات وإلا غيرها من الكراهب اللي هي تجي لمارك بريمير مونت
5: من أحسن ماركات في العالم.
4: وي هذه بالنسبة للبوجي متاعنا. دونك كما نلاحظوا لهنا الراس متاع البوجي، كنت تفكر سامي قبل كنا جبت تصويرة وريت فيها ناهي البوجي الخايبة
5: وناهي اللي تحرق بالكدا وناهي اللي متحرقش وناهي اللي فيها فما فويت متاع زيت في السيلاندر واللي
4: دونك هذه البوجي. دونك باش نقوموا بعملية تغيير البوجي في السيارة هذه اللي هما 3 بوجي فيو اللي كونوا الموتور إلي 3 سيلندر. دونك أنا يزيني ما حكيت نخلي السيد سامي لو بروفيسيونيل
5: هو اللي
4: باش يتصرف.
5: اون باس ديريكتومون باش نحيو البوجيات وديما نقولوا البوجيات نحيوهم وهما باردين.
4: علاش سامي نقولوا اللي كونوا يلزمنا نحيو البوجيات وهما والكهرباء باردة؟
5: الكهرباء باردة خاطر الكلاس اللي هو الألمنيوم. ألوغ كي يبدا الألمنيوم تحلو البوجي باش تلقاها مكبوسة فهمتني تتحل مش مشكل، أما من بعد في التركيب لازم تكون بارده باش كي تكبس ما يصيرش كل
4: الفلتاجور
5: يتهلك الفلتاج يكسر كاريمون.
4: استناني قبل ما تمشي لهذوما الساعه هذا شنو اللي نحينا
5: هذاك جوست كاج يغطي لا لا لا
4: وهذه بلاصه الفلتر
5: فلتر هو كاج و ميم طون فلتر
4: باه دونك احنا فما ان بيتي بولون ولا ان بيتي
5: بولون
4: نحيناه باش نجمنا نحيو الكاج دونك هذا مسيو طول موند بو لو فير مفتاح قداش ثاني 14 10
5: وهذا زاد البوبين لي بوبين لي 3 بوبين اللي فوق البوجي لازم نحلوهم
4: مفتاح 10
5: مفتاح 10 كيف كيف زاد
4: يل سوفي دافوار مفتاح 10 سلكنا
5: نحي البولون تحطه لهنا
4: اي
5: باش تطلع من بعد
4: شو اللي نحيته هذا
5: هذه سيم بوبين
4: هذه اللي نقولوا كي يجيونا في فقره طمبان يقول
5: لك بعد نقولوا تفقد البوبين
4: تفقد البوبين
5: هذه تفقد البوبين
4: باهي هذه ولا مش باهي
5: ما تنجمش تعرفها الا ما
4: تحلها تقيسها
5: لا تقيسها ولا عندك مشكل في الموتور
4: واضح
5: وقتها اش نعملوا نحيوا البوبين هذه نحطوها لهنا ونجربوا كان الراتي ولا في السيلندر هذايا وقتها ناكدوا لي بوبين
4: واضح
5: شو ما تلفها لي تروا بوبين كيف كيف
4: باهي سامي البلاصه هذه مربوطه ديريكتومون في شومبر دو كومبوستيون تحتها تلقى السيلندر
5: تلقى تحتها البيستون سيلندر كل شيء
4: واضح
5: هذا مفتاح بوجي بيان سور
4: هذا بون سي با دوني ا طول موند دافوار المفتاح هذا
5: يتباع في يتباع هو ما واحد يشري لازم معناتها مفتاح بوجي نتاعو معناتها كهرباء كل كهرباء والديامتر نتاع المفتاح فما جوج انواع نتاع مفاتح الور لازم يكونوا موجودين انت والكهرباء نتاعك خليك كيفاش الحلين مسهل
4: وي
5: رغم اني استنيناها تبرد
4: معناها دو بريفيرونس نزيدو نستناو تبرد
5: لا لا لا سي بون انا بارد الكهرباء نتاعنا
4: باهي خدمة الميكانيك سي ان ترافاي فيزيك لازم شويه مسكلوات شويه هكا حميده خاطينا الحكايه هذه
5: لا انت يا حميده سبا
4: باهي بارك الله فيك
5: غير مزيان تلصق في حميده معك علاش
3: باش ما نحسش روحي وحدي
4: ذولي البوجي الثالثه اسهل
5: لا احنا خفينا السيد سانسنا
4: بالمفتاح
5: فوالا هنا تو باش نمدوا البوجي اللي كان نتاع الواحد ينقص بيان سور
4: خاطر يتحرق
5: يتحرق بشوي بشوي لين يتحرق وانا حاجه اخرى زاد نفهم بها البوجي الصفوريه لهنا كان لاحظتوش ما تفرش في الكاميرا اما فما هكا شويه صفوريه
4: شويه صغيرون اي
5: هذيك وين تصفر اكثر وين راهي البوجي البير سي كاباسيتي الخوة نتاعها تنحى
4: تولي الكهرباء تاكل اكثر
5: اسونس تولي تاكل اكثر اسونس تختفي
4: البوجي وصلت للعمر نتاعها للتبديل والا مازال
5: مازالت ماشي شويه مازالت ماشي شويه
4: مي دو بريفيرونس
5: دو بريفيرونس تبدل على الكونسوماسيون
4: البوجي هذه ماشيه في الكهرباء 45000 كيلومتر
5: هذه دوريجين
4: دوريجين على خاطرها بروميير مونت سينو ما ننصحوش بالبوجي باش تقعد لنا حتى ل 45000 كيلومتر 30000 كيلومتر نبدلوا البوجيات نتاعنا صحيح فما في انواع نتاع كهرباء البوجيات غاليين شويه هذوما لي دو بوجي اللي نحيناهم اون اتوندون سامي كمل اللي نحي البوجي الثالثه دونك نفس ليتا بريسك 99% كيف كيف معناها لهنا سي ان سيني دو بون سونتي اللي كون الموتور يحرق في لي 3 سيلندر نتاعو كيف كيف ما عندوش مشكله في سيلندر من السيلندروات كان ناخذ واحده قديمه وواحده جديده دونك نشوفوا لا ديفيرونس ما بيناتهم بون كيما يقولوا في البوبليسيتي القديمه والفرق واضح دونك هذه هي القديمه وهذه هي الجديده
5: ثم ديفيرونس كبيره برشا ديجا واضحه
4: واضح باه توا ركبوا البوجيات الجدد نتاع بالطبيعه الكبسان ما يزموش يكون برشا وما يزموش يكون شويه جوست سو كيلفو باش تبدا امورنا واضحه والاحتراق يتم بطريقه مثلى
5: طابت مستوي طابت مستوي تحط في بلاصتها وتدور تحسها دخلت في
4: تحط هكا سامي معناها البارتي اللي تحرق اللوط
5: كان لاحظت اللي البوجي قاعده تدخل بصعوبه على البلاصه تقف
4: خاطر ما تفرسيش
5: هنا راك حطيتهاش الفلتاج في بلاصته معناتها
4: والا راهو عندك مشكله في بلاصه البوجي بدلوا لك البوجيات مثلا قبل هما سخان دونك الحل هنا هو عند التورنور يتهز البارتي الفوقانيه هذه تمشي للتورنور ويعاود يعمل لك الفلتاج
5: الفلاس كامل تو ولات فما طريقه اخرى اسهل برشا
4: دونك الرجو
5: تو الرجو كل واحده في بلاصتها بيان سور
4: الان في الان والدو في الدو
5: هما ظاهرين طول الخيوط
4: رزمة
5: وي كان تيكر اني قمرتهم نكتب عليهم 1 2 3 4 1 2 3 ايزي كاونتي كات لي انت خديتك الكات تو عملية تبديل بوجيات سي بون بوجيات في بلايصهم جدد بوبينات في بلايصهم فقط كل شيء بون هنا تنجم شغل تنجم تتفقدوا ميم طون كي تغزر هكا تغزر ديما فماشي خيوط نتاع ضوء اللي ماشيين للانجكتورات ولا فيهمش
4: تقطيعة صغيرة ولا تخريشة صغيرة
5: تنجم تقطيعة صغيرة هذيك تعمل فيهم هذا جوست تثبت وبرا تنجم تعمل حتى شيء تثبت باش تعرف كرهبتك شو فيها شو ما فيهاش جوست فيريفيكاسيون حتى افي دو
4: واضح كان فما اي اشكال وقتها ما عادش نتصرفوا احنا وحدنا وقتها نمشيو للبروفيسيونيل
5: فوالا
4: دونك لهنا رجعنا الكاش اللي موجود كل عاده مفتاح 10 العجيب رجعنا في بقط اوكي نجربوا نخطفوا الكهرباء
5: خطفوا الكهرباء تو
4: جربنا خطفنا كهربتنا سي بون نجحت العمليه سهله نجم نقوموا بها قداش شدتنا وقت سامي درجين ولطون اللي بردت الكهرباء نجم انت في الصباح تنجم تقوم نهار حد صباح كما العاده قلنا تبدل البوجيات نتاعك بطريقه سهله مفتاح 10 مفتاح بوجيات
5: ديما نقول الانسان اللي يفهم شويه معناتها ما نجيش معناتها باش نبدل بوجيات واني ما نعرف حتى شيء
4: اوكي كي تبع التوتوريال هذا انا عادي
5: فوالا
4: معناتها تبع المرحله كلها من اولها لاخرها شوفوا الريفلكس نتاع البروفيسيونيل لهنا كيفاش من الجمج من الجمج هذه الروبريك نتاعنا بالنسبه لليوم كونساي براتيك حكينا على البوجيات وريناكم كيفاش نبدلوا البوجيات الجمعة الجاية سامي حكينا في السابق على بواتا فيزيبل وين جات البواتا فيزيبل كيفاش نعملوا البواتا فيزيبل شنو نتفقدوا فيها فما سيربريز مزيانة في بعض السيارات في البواتا فيزيبل نخليكم متشوقين معنا للجمعة الجاية إن شاء الله نحكيوا على البواتا فيزيبل سامي عبد الجليل يعطيك الصحة مرسي على حسن الضيافة حميدة كيف تعبناك معنا في الطقس السخون هذا يعطيك الصحة احنا نرجع للموسيقى مازلنا متواصلين مع بعضنا في أوتوبوتو حتى الماضي ساعتين
6: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: لايزا ستينسفيلد All Around the World نختبها هاتكشي نصنار وثلاثة واربعين دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
0: دونك إذا كنت تحبوا تدخلوا معنا بعد شوية مرحبا بكم 73-275-836-300. قبل ما نمشي للموضوع اللي بعده نعطيكم ترتيب أحسن لبوجي شاكيب بالنسبة لك أنت ساعة عندكش تعليق على الفيديو أنت ما حضرتش معنا
2: كل شيء ملي قلنا
0: خمسة على خمسة
2: ها؟ لا كل شيء في الصحة سامي يخدم على روحه بالبي
0: عشرة على عشرة
2: خدمة بروفيسيونال الحقيقة ما عندي حتى تعليق.

0: به خارق للعاد. ماركة البوجيات شو تعرف منه؟
1: ولا شو نعرف منه برشا هما لا.
0: اي اما عندكش ترتيب مثلا للماركات البوجيات؟
1: ترتيب هما الحقيقه ديما اكثر حاجه زوز نخدم بهم هما زوز ماركات بالنسبه لي يعني.
0: اللي هما
1: هي لانجيكا اللي كنت ركب فيها هيك
0: اللي هي في المرتبه الاولانيه والصنيعه
1: وجابوني
0: في اليابان. برافو عليك.
1: وعندك البوش المانيا
0: اللي هي في المرتبه الثالثه والصنيعه في
1: المانيا.
0: المانيا زيد معك
1: يعني. هما تو كلهم برسك
0: هذا ميني كويز الشكيف. دنسو
1: دنسو زاد ماهيش خالد صحيح دنسو به
0: في المرتبة الثانية عالميا فيما يخص البوجيات والصنعة في
1: حتى هي جابان
0: اليابان. به الماركة الرابعة موجودة بارشا في الرونو.
1: في الرونو
0: ما جوكش تاكسيات
1: شامبيون
0: صحيت والصنعة في لا
1: مش فرنسا. ما عنديش
0: فكره. تدرب معنا سيد المخرج باش تولي كيما سامي. لو كان جا سامي موجود راهو قال لي شامبيون راهي امريكان. ماهيش فرنسيس. فما اوتوليت اللي هي تصلح برشا للسيارات الامريكيه واللي هي ميد ان يو اس اي. فما البيرو اللي هي المانيا رائده في السوق الالماني. فما اك ديلكو اللي هي الكرهب جنرال موتورز الكل جي ام دونك كي نقولوا جي ام دونك امريكان. وفما موتور كرافت اللي هي يخدموا بها برشا الكرهب الفورد دونك ماركه امريكانيه. هذوما ابرز انواع الماركات بلوتو البوجيات اللي يتم استعمالهم. دانزو باش فما بريسك زاد كيف كيف اللي هي ماهيش موجوده برشا في تونس لكن احسن بوجي نجم نقولوا هي الانجيكا. وماذا بينا ديما نتبعوا لا بوجي بريمير مونت اللي عندنا في الكهرباء ان وجدت. خاطر كي نشري كهرباء اوكازيون ما نعرفش عليه السيد شنو اللي بدل وشنو اللي عمل دونك نجم حتى نمشي للدار نسال دار رونو دار البيجو دار الفولكسفاجن نسال شنو الماركه اللي موجوده عندي في الكهرباء دوما تخرج الكهرباء دونك هذيك اللي نستعملها. فما حاجات اخرى يتم استعمالها في البوجي مثلا تلقى دي ار 8 او اكس ما نعرفش شنو تحت الماركه نتاع البوجي كما مثلا في الانجيكا دونك كل حاجه عندها التفسير متاعها. القياس متاع البوجي بتبعي يتقاس بالبيا كوليس كسوسوا في الطول وإلا في العرض. البعد متاع الراس وإلا السنة متاع البوجي على الكار متاع البوجي زادة كما قال سامي 07 دونك هذاك عنده أهمية كبيرة. فما حاجة أخرى اللي كنت جربتها أنا شخصيا وما نشحتش العملية هذه شكيب كنت تفكر كنا جربناها مع بعضنا وقت اللي الكهرباء تولي تاكل في الزيت والسيجمونات يتيبوا برشا الزيت يطلع ويولي يمس البوجي. كان تلاحظوا في الفيديو اللي شفناها البوجيات اللي نحيناهم من الكهرباء كهرباء الحمد لله لاباس عليها ربي يبقي الستر دونك ما فيهاش مشكلة متاع البوجي تتبل بالزيت. الإنسان اللي ما عندوش امكانيات باش يعمل الجوت سيجمون نتاعو ولا باش يعمل ريفيزيون موتور نتاعو ولا باش يبدل الموتور فما حل انترميديير اللي هو حل وقتي نتاع شهرين ثلاثه ماكسيموم 6 شهور هو اللي نسميوه الكيلو. هكا ولا شكيب شو الكيلو بالضبط؟
1: هو هذاك حل وقتي خالد راهو ما عندوش
0: اي قلنا حل وقتي وجست باش تلمد فليساتك باش تخدم
1: اي هو جست باش يزيد يبعد البوجي على البلاصه اللي هو فيها معناتها
0: فوالا الكيلو هي البلاصه وين تحترق البوجي هذيك وين تعطي لتانسيل نتاعها يجيو يحطوا فوق منها كيما كلكاش اللي ريناه هذاك كاردونا نحطوا كالا تركب بالفلتاج تلقاها تنجم يا اما تشريها حاضره يا اما تهزها للتورنور يعمل لك الفلتاج نتاعها. وكي تركب البوجي تركب الكيلو مع البوجي تبعد شويه البوجي على الشامبر دو كومبستيون يلزمك وقتها تكون عندك بوجي اقوى من البوجي العاديه اللي موجوده في كهربتك باش توصل لتانسيل للشامبر دو كومبستيون بطريقه صحيحه وان ميم طون تكون بعيده على التطيش نتاع الزيت اللي قاعد يوصل لها في لو ديفو اللي عندك في جوت سيجمون اللي كونه نورمالمون فما لو تروزيام سيجمون اللي هو لو سيجمون راكلور اللي هو يجبد الزيت الكله ما يخليهش يطلع الفوق للشامبر دو كومبوستيون، ما يمسلكش البوجي، ما يمسخلكش التيت بيستون. دونك هذاك تلقاه ما عادش يقوم بدوره، يزمنا بعد البوجي ويزمها تكون عندها نفس الافيكاسيتي متاحة. راهو كيما قلت انت شكيب، هذاك راهو حل ترقيعي متاع شهر شهرين ماكسيموم ستة، ما يفوتش
1: نتصوري،
0: ما يفوتش هو ما يوصل لهم جملة، معناها باش تعاود تلقى كرهبتك البوجيات قاعدة تتنفخ مرة أخرى بالزيت اللي ما تنجمش الكهرباء تولي تخدم دو سيلاندر ترو سيلاندر، معناها تنجم حتى تسقط جملة إذا كان لي كات سيجمان ولا لي ترو سيجمان اللي عندك في السيلاندروات متاعك في البيستونات متاعك بلتو ما همش قاعدين يقوموا بخدمته.
1: صحيح المارك الحكاية دي كي توصل لها إلا مرة وخاطر أنت
0: في الميكرو شكي
1: تعرف روحك ساعة من الأول اللي عندك ديجا عندك كونسوماسيون تاع زيت.
0: صحيح كهرباء تاكل في الزيت
1: وأنت ماشي وتزيد توخر. كي توخر أكثر من اللازم شو اللي يصير؟ شو اللي الزيت
0: توخر على التصليح،
1: التصليح بالطبيعة
0: والتصليح راهو مش ترقيعي، مش نمشي نغلظ في الزيت نرد 20 W50 ونقول الكهرباء ما عادش تاكل في الزيت خارقة العادة.
1: ما عندك من يوصل في الاخر شنو تحب تبدل بدل أمارة وفي الاخر ما عندك من توصل للحكايه اللي كنت تحكي فيها تو. زيد شوالي في وسط الشامبر وكيوالي في وسط الشامبر باش تكون تصلح في حاجات معينين ومربوط بحاجات معينين باش تصلحهم باش تزيد ضر اكثر حاجات من هكاك معناتها باش اللي تمشي لبرشا حاجات اخرين السوبابيت الكاتاليزور فهمت خاطر كل شيء مربوط ببعضه هذا.
0: كي نقولوا الكاتاليزور خلينا نفهموا المستمعين علاش توصل يوصل الزيت للكاتاليزور على خاطر باش يخرج في السيركويت ديشابمون.
1: بالطبيعة اخي زيت في وسط الشامبر غادي معناتها
0: ويمشي
1: قنبلة صغيرة موجودة في وسط الفهمت
0: ويمشي يمشي بعد الزيت بعد الزيت باش يمشي في ليشابمون باش يخرج برا. وإذا كان عندك تيربو برا عادي عاود يرجع لك للتيربو.
1: صحيح
0: وقتها تولي تهلكت
1: الحلقة مربوطة ببعضها لذا هي دوما تبدا تاكل في الزيت الكونسوماسيون نتاعها تبدا بشوي بشوي. لو نحكيو تبدا بشوي معناتها فاتت ليتر من الفيدونج لفيدونج. فهمت هكاك وقت اللي نبداو نحضروا روحنا باش نبدلوا ولا نصلحوه. تلقفوا من وقتها خير من اللي تزيد توخر.
0: صحيح. فهمت
1: وفما كرهب براهو بطبيعتهم يمشيوا ياكلوا شويه زيت. خاطر كل ما تنزل الكهرباء كل ما تمشي بها اكثر مع السخانه نتاع الطقس تاكل لك كثر زيت. انت انت والموتوريزاسيون على الحقيقه انت والكيلومتراج تاع الكهرباء زاد مربوط ببعض ولا
0: انا نجم نقولوا تبدا من 150000 180000 كيلومتر وقتها تولي فما اكثر نسبه لحدوث ماكلة زيت للكهرباء.
1: اي نجم في بعض الموتوريات راهو مش الموتوريات الكل فما موتوريات زاد حتى 400 500000 تلقاها ما تنقصش ترى زيت والله فما موتوريات الحقيقه خرق العاده.
0: حكينا على البوجي دالوماج اللي كنا نشوفه فيها هذيك تمشي كان على الموتور إسانس. الموتور مازوت شكيب في بوجي
1: ايه في بوجي بريشوفاج
0: بيه
1: تسخن
0: كيف كيف نفس الطريقة نفس البوجي نفس الشكل متاع البوجي مش كيف كيف كيفاش
1: الأخرى أجود وأطول شوي الأخرى كانت في التسخين الصباح هذاك فاش واحد يستغلها الاكثر الاقل
0: تعطي تنسيل ولا ما تعطيش
1: تنسيل؟ لا لا مش تنسيل هي تسخن تولي كي الجمال
0: كي ريزيستونس
1: هكا كي تولي تسخن
0: يتبدلوا ما فماش حاجه ما تبدلش في الكهرباء
1: تبدلوا هذيك تشعل لك الروسور
0: فهمت
1: تقول لك فما كعبه بوجي لازمها تتبدل ولا كعبتين
0: جينيرالمون قداش نلقاو من بوجي تشوفاج في الموتور مازوت انت والسيلاندروات اللي فيه والا
1: فما كرهب ثلاثة فما كرهب أربعة فما كرهب خمسة ستة
0: معناها انت موديل الكرهب
1: اي انت موديل الكرهب صحيح
0: ماهيش مربوطة بعدد السيلاندروات كيما في الليسانس
1: مربوطة بعدد السيلاندروات
0: مربوطة
1: مع كل سيلندر تلقى كعبه بوجي
0: كل سيلندر كيف كيف معناها نفس البرانسيب ما هذيك تعطي تنسيل باش تحرق الاخرى تعطي تنسيل الاخرى روسور يسخن باش تسخن السيركوي باش يخطف الموتور
1: تسخن الشامبر
0: تسخن الشامبر
1: يسخن فما ماله
0: فما ايه فما الكليو القدم فيه ترو سيلندر مازوت
1: موجود البي ام زاد فيها ترو سيلندر مازوت
0: اي
1: فما موتورات فيها ترو سيلندر تو موجود معناتها ما بقلة مش بكثرة فهمت البوجي كيف كيف زاد فيها ماركات كيما الليسانس بالضبط برشا ما
0: اسكو هما بيدهم نفس الماركات ولا مختلفه؟
1: تلقى موجود فما نفس الماركات
0: معناها تلقى في الانجيكا ايسانس انجيكا مازوت
1: اي تلقى كيف كيف موجودين الماركات الكل حتى فما انواع اخرين تركيا وفرنسويه برشا كلهم اللي يصنع حتى في الصين زاد يجيبوا فيها موجودين
0: اما عمليه تبديله مش دوريه مش كيف ما احنا قلنا كل 30 الف كيلومتر بالنسبه للكهرباء اللي صار نبدلوا البوجيه
1: صحيح هذيك لا هذيك وقت اللي
0: كان كيتكل
1: اي
0: كيتكلم
1: بالصوره هي تمشي تبدلها دو بريفيرونس بدل الاربعه خاطر كانت كلمه كعبه الاخرين مش كل واحده باش تلقاها في جرته
0: فرد سوم
1: مع البوجي ليسونس
0: اي
1: في الدوريجين تنجم تقوله نجم توصل كعبة البوجي برسك كيف كيف خاطر كعبة البوجي السوم يتبدل من الكعبة الكعبة
0: ومن ماركة
1: البوجي توصل حتى المية والمية وعشرين
0: صحيح
1: في كرهبة
0: صحيح
1: في كرهبة تلقاها 40-50-60
0: الكعبة اللي هي قبل اللي هي قبل نتفكر الأربع بوجيات باربعين ألف
1: يا حسر
0: ومن الدار
1: أما ليك
0: بالحق معناها الأربع بوجيات من الدار انجيكا نفس الماركة كانت الكعبة بعشر ألف
1: مثال في مرسيدس تاخذ كعبة البوجي دوريجين تلقاها توصل حتى ال 100 وال 110 وكي تاخذها في الانجيكا كيما هيك تلقاها اشطر.
0: وي.
1: دونك انت تاخذها انجيكا هي بيدها معناتها نفس الماركه وتطلع رابح.
0: يلزمك ديما تثبت في الريفيرونس هذاك اللي قلنا الكتيبه اللي موجوده تحت الماركه هذيك لازمنا نثبتوا فيها.
1: كل شيء بريفيرونس.
0: باش ما تحطش واحد.
1: مش بالشكل هذا باش تحطهم.
0: مش بالعين.
1: اي لا لا مش بالعين جم. عندك ريفيرونس تمشي بها هيك.
0: باهي بالنسبه للموتور مازوت البوجيات نتاعو تفهمنا فيهم سي دي بوجي دو شوفاج دونك ما فماش اشكاليه في ماكله الزيت مع البوجي في الموتور مازوت
1: ما فماش
0: اشكاليه
1: ايه؟
0: مادام البوجي معناها حتى البوجي دو شوفاج هذيك ما تتنفخش بالزيت كي يبدا الموتور ياكل في الزيت ما عندها حتى علاقه
1: ايه ما تضرش
0: ما تضرش
1: معناتها فهمت مش كيما الاخرى تخليه يخدم ترو سيلاندر ولا دو سيلاندر لا ما عندهاش
0: معناها اللي عنده موتور مازوت ما عندوش ريسك باش البوجي دو شوفاج تتنفخ بالزيت كيما اللي عنده موتور ايسونس كيبدا موتور ياكل في الزيت ويظهر لي لا توندونس اكثر في موتورات المازوت هي اللي تاكل الزيت اكثر من موتورات ليسونس ولا لا؟
1: مازوت
0: اي
1: والله كيف كيف كيف كيف اما الاكثريه زاد ساعات حتى في ليسونس المازوت خاطر فيه تيربو وفيه برشا حاجات
0: أي.
1: حتى ليسونس ولا فيه تيربو زاد كيف كيف خد. ما فهمش فرق الحقيقة
0: السؤال اللي طرحه منير سؤال تري تري انتريسون اسكو فما موتورات 3 سيلندر في المازوت علاش طرح السؤال هذا نخمن معناها اللي كونه الموتور نتاع المازوت ديما يكون اقوى حتى في الحس نتاعو تسمع حس اقوى من موتور ليسونس دونك جينيرالمون الكرهب ليسونس تلقى الكركاس نتاعهم اضعف شويه معناها الشاسي تلقى اضعف شويه من الشاسي نتاع كهرباء مازوت دونك هذاك علاش نقول لك 3 سيلندر في كهرباء صغيره موتور مازوت جينيرالمون ما ينجحش علاش على خاطر تلقى الموتور رزين برشا بارابور على الطوله نتاع الكهرباء ولا على الشاسي ولا الكروسه فوالا نتاع الكهرباء اللي حتى لي سوبور موتور بمرور الوقت بمرور الكيلومترات تلقى السوبور موتور يترخف صحيح ولا غلط؟
1: والله شوف هو الموتور مازوت نجم نقوله معقد اكثر وارزن فهمت
0: اي
1: وريبريزنت تاعو اقوى اما اصح وفي الاحوال الكل راهو ما عارفش يتوق السخانه يتوق برشا حاجات يتوق صعده يتوق كليماتيزور كي تحلو فهمت وتبدا معبيه بالعباد زاد عنده حساب كبير
0: هذاك علاش الكيران ما نلقاهمش موتور ايسونس نلقاهم موتور مازوت هذاك علاش لي سيمي رومورك نلقاهم موتور مازوت ماهوش موتور ايسونس بار كونتر لا فيتيس تحب ليسونس اكثر من المازوت كراها بالفورمولا ما تلقاهاش مازوت
1: اي لا ما هذوكم تتبدل عاد هكا تولي تحكي على موتورات كبيره راه
0: اي
1: اي هذوكم
0: اي بس سامحني انت موتور تاع كاتربيلار ماكش تلقاه ايسونس
1: اي اي لا هذاك في الرزين
0: اي نحكي في الرزين
1: ما تنجمش تقارن هذا ما هو الاخر راهو شوف ليسونس في ساعه ما يجاوب حتى المازوت زاد كيف كيف
0: صحيح
1: اما يزيدوه برشا حاجات معناتها فهمت سيلاندرات كبيره تلقى فيه دي توربو ولا دي كومبريسور كل كهرباء كيفاش فهمت يفرق وياكل كما كنت تقول معناتها ياكل لي سوبور موتور خاطر الرز نتاعو وتلقى فيه الفولو موتور زاد هذاك
0: يقرب على زاد
1: لا بالحق فيه برشا انترتيان فيه برشا بيسات غالي فهمت مزوط اما
0: اصلا سالومونير عنده المزوط سوبر موتور انت ولا سوبر بوات اي كهرباء كي تراش دونك بدل السوبر
1: لازم
0: مش موجود
1: لا لا لازم شوف المشكله نتاع السوبر موتور تو في الكهرباء كلها الادابتابل
0: ما ينجحش ما ينجحش
1: الحقيقه راه
0: قداش يعمل السوبر موتور نتاع كهرباء منير
1: انواع
0: 750
1: لا ببلاش مليون راه فما عقد
0: اي ببلاش بالنسبه لشريط منير و
1: ما تنجمش ساعات تجي تحط سيبور ادابتابل تقول هاو شويه معناتها يمشيك الشهر اثنين ثلاثه ساعات ويتكلم
0: طرف خفاف تحت منه طرف لوحه تحت منه لا سيستم دي ما ينجحش
1: شيء شيء لا
0: شيء
1: لهنا شو توليت لو باش تمشي تشوف حاجه دوريجين تركبها ولا باش تمشي تشوف الكاس لا هو المشكل ما جديد الادابتابل باش تقعد تلوج الماركه انا هي من ماركه الماركه باش تشوف انا هي الماركه اللي اصح وتشد
0: والا تولي صحاب انت والميكانيسيا بعد لحظات من الجبلات تعطينا موجز الواحده بعد الزوال سينو احنا راجعين في ساعتنا الثانيه من اوتوموتو
2: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك جوهرة اف ام بوبليسيتي
3: حب روحك الفاز حب تفهم العلة وبنت العلة حب تدخل في سكو

0: وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. لقاء حواري تحت عنوان إعادة تصور التعلم لمدى الحياة في القرن 21 نحو مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وازدهارا، ستنظمه غدا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع مكونات من المجتمع المدني بتونس العاصمة. ويتنزل هذا اللقاء في إطار إحياء اليوم العالمي للتعليم مدى الحياة الموافق للثامن من سبتمبر من كل سنة، بهدف تسليط الضوء على أهمية تطوير منظومات التعليم والتأهيل المستمر لبناء مجتمعات المعرفة وإدماج جميع الفئات، لا سيما في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. وزارة الخارجية السعودية تقول إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، مضيفة الوزارة أن الاتصال تناول استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التطورات المرتبطة بالأزمة الراهنة والجهود المبذولة لاحتوائها والدفع نحو الحلول السلمية عبر الحوار والتفاوض، بما يسهم في خفض حدة التوتر ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن عناصر الدفاع المدني نفذت أمس عمليات إنقاذ وإغاثة إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت بلدتين جنوب لبنان، مضيفة أن العناصر واصلت صباح اليوم مهامها إثر الغارة التي استهدفت عرب صليم، حيث عملت على انتشال جثامين وإسعاف جرحى من تحت الأنقاض، ولا تزال تواكب عمليات البحث في الموقع. وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يجدد التأكيد أن قواته لن تنسحب من الجنوب حتى نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل إحكام القبضة الأمنية على جنوب لبنان. ختاما، من المقرر أن يصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف اليوم في أول زيارة لهما إلى العاصمة الأوكرانية في إطار مساعي متجددة لإحلال السلام وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وتأتي زيارة المبعوثين بعد اجتماعهما أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.net. إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.

0: دوا ليبا لاف اغان نخلطوا بها حتى كشي الماضي ساعه و15 دقيقه. مرحبا بكم معنا من جديد في اوتوموتو. الجمعه اللي فاتت كنت تفكروش كنت تفكرش شكيب كنا حكينا مع الجمعية التونسية للسلامة المرورية على مقترح كانت تقدمت به الجمعية وتقدموا به بعض من نواب مجلس نواب الشعب فيما يخص الخطايا الإلكترونية، يعني نستعملوا أجهزة المراقبة اللي موجودة في الطرقات متاعنا لتخطئة المرتكبي مخالفات المرور. وسألت أنا صديقنا الأسبوع اللي فات، قلت له أنا كيفاش باش تم التواصل معايا، كيفاش باش نعرف اللي كونه فما رادار أوتوماتيك مثلا خطاني، وإلا كيفاش عن طريق كاميرا متاع مراقبة موجودة في الطريق عندنا لهنا مثلا على الروت توريستيك، فما في ببحر، فما في رون بوان قاوت الرزقي، بارتو في تونس هذا كيف موجودين الكاميرات المراقبة في أغلبية المناطق الحساسة موجودين، واللي يتبعوا في الفلويديتي متاع حركة المرور وتسمح للمصالح المختصة بالتدخل في صورة ما فما اختناق مروري، في صورة ما فما حادث، معناها نجم يكون التدخل أنجع وأسرع. اقترح وقال لي صديقنا الأسبوع اللي فات راهو نجم نستعملوا تطبيقة اللي هي نسجلوا فيها الناس الكل نورمالمون، ويجينا إشعارات كسوسوا على التليفون متاعنا وإلا على الاسماس وإلا حتى عن طريق الابليكاسيون هي بيدا. من غرائب الصدف اللي كونه يعرضني خبر الأسبوع هذايا، فما تطبيقة اسمها خدمات عملتها وزارة تكنولوجيا الاتصال بكفاءات تونسية، واللي ينجم يكون فيها الإشعارات هذو. ما هو حميدة مشكور يورينا بعض من الإشعارات اللي موجودة، هي ما فيهاش كان المخالفات المرورية وإلا غيرها مربوطة بالسيت amende.finance.gov.tn اللي هو تنجم أنت تتفقد روحك اسكو عندك خطية ما عندكش خطية، عندك حاجة متخلد بالذمك سواء شركة وإلا شخص عادي، راهو الاثنين عندك رادار، عندك معلوم موش خالص وإلا غيره. دونك الابليكاسيون هذه متاع خدمات فيها العديد من القطاعات اللي تنجم تمسها الابليكاسيون هذية. هذاك علاش عملنا كل ما في وسعنا باش نتحصلوا على السيد أحمد مقديش اللي هو واحد من القائمين على التطبيقة هذية والمساهمين في التطبيقة هذية، وهو مدير بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، باش يقدم لنا هالتطبيقة هذية، تطبيقة خدمات. سيد أحمد مرحبا، شكرا على قبولك الدعوة.
1: شكرا سي خالد، تحية ليك وتحية لكافة مستمعين جوهرة فام، وشكرا على استضافة وزارة تكنولوجيا الاتصال لتقديم التعريف بتطبيقة خدمات.
0: نبدأ من الأول بالكل، هالتطبيقة هذه نزيد نقول ونعاود نقول راي كفاءة تونسية اللي قامت بالتطبيقة هذه واللي فيها العديد من لي روبريك لي سيرفيس، اللهم صلي على النبي، معناه يذر لي فما تسعة إذا كان مانيش غلط سيد أحمد.
1: وي هي تسعة فئات من الخدمات، مثلا نوف كاتيجور نوف دومين اللي نبوب عليها الخدمات. واحنا في الإصدار الأول اللي تمت أعلان عنه وزارة التكنولوجيا الاتصال في 31 أوت خدمنا على الخدمات اللي هما أكثر استعمال واللي هما أكثر ما يستعملهم المواطن بصفة يومية، واللي هي زاد الخدمات اللي تمس شرائح كبيرة من المواطنين، وهذا يندرج في إطار معناها العمل المتواصل من كافة الوزارات والهيكل الإدارية لتبسيط الإجراءات ورقمنتها وتقريبها من المواطن. الحاجة الثانية أنه اليوم خممنا في تطبيقة خدمات اللي هي تطبيقة أبليكاسيون موبيل، لأنه معظم اليوم المواطنين يستعملوا في سمارتفون متاعهم للولوج ولا للنفاذ الخدمات الإدارية الإلكترونية ولا لأي سيرفيس أونلاين، ففي حدود 65% من المواطنين يستعملوا في سمارتفون. فجاءت فكرة أنه نعمل تطبيقة تعرض الخدمة بطريقة سهلة ومبسطة للمواطن. اليوم الفئات اللي دومين اللي موجودين ولا انواع الخدمات الموجوده في التطبيق عندنا 9 فئات من الخدمات. باش نخلي الخدمات المروريه في الاخر ونتوسع فيهم. باش نبدا بالخدمات الوثائق الحاله المدنيه. اليوم اي مواطن يجم عن طريق التطبيق يزيد الابناء نتاعو ويتمتع بخدمه استخراج المضامين ليه ولولاده والا خدمه ترجمه مضمون البلاده عن بعد. وذلك البلديه الام تقوم بادراج الترجمه ويرجع لنفس التطبيق ويقوم باستخراج المضمون باللغه الفرنسيه ويتابع الطلب نتاعو عن بعد. كيف عندنا الخدمات الاجتماعيه يجم المواطن عن طريق التطبيق يتابع الخدمات لدى الكنا متابعه طلبات استرجاع المصاريف ليزا كورت ريارابل الامراض المزمنه الادويه الخصوصيه اي طلب عملها في هذا الدومين يجم يتبعها ويشوف الايتاء نتاعو بطريقه انيه ومحينه. كيف لدى سي ان اس اس يجم اي مواطن يتبع لي ديكلاراسيون سي ان اس اس نتاعو اللي تعملها عليها الشركه نتاعو. وكيف فيما يخص السي ان ار بي اس اي موظف عمومي يجم يشوف المسيره المهنيه نتاعو عن طريق التطبيق ويستخرج شهاده الانخراط اللي تحقق في الاجراء. كيف عندنا الدومين الثاني اللي هو الثالث اللي هو دومين التربيه والتعليم. اي مواطن منا يجم يزيد الابن نتاعو ويستخلص ويقوم باستخلاص معالم الترسيم الابناء بالمحافظ سواء بالمحافظ التابعه لبلديه تونس ولا المحافظ البنكيه. كيف عندنا يجم الطلبه نتاعنا يطلعوا على وصولات خلاص للسنوات السابقه ويجموا زاد عن طريق التطبيق يتمتعوا بالنفاذ خلاص معلوم الترسيم بالسنه الحاليه. كيف خدمه مهمه اخرى اللي هو الفواتير. اي مواطن منا يجم اليوم عن طريق التطبيق يزيد عدد الاشتراك نتاعو لدى ستيغ ولا للسولات وكيك يصير تحميل الفواتير اللي هما معناها ماهمش خالصين ويخلصهم عند التطبيق ولا يفعل الاشعار بالتذكير انه غدوه معناتها اذا فات الديلي تصير النوتيفيكاسيون. كيف اذا غدوه تخلى على نفس التطبيق الفواتير اوتوماتيكمون بنفس رقم الاشتراك تجبد له ديما الفواتير اللي ماهمش خالصين. فيما يخص عندنا زاد الخدمات الجبائيه الولوج الى الطوابع الالكترونيه والطبع السفر ودفع المخالفات المروريه وغيره. نمشيو موضوعنا زاد اللي عاملين عليه معناتها اليوم التركيز اللي هو الخدمات المروريه.
0: حاجه اخرى سيد احمد نسيتها انت هي جواز السفر زاد نجم تحط
1: اي لهنا فما بريك مهمه. اي فما بريك مهمه في حكيت على الخدمات. عندنا البريك المهمه اللي هي الوثائق. اليوم فما عندنا البورتفي الكترونيك اللي هي خاصيه فنيه توفرها التطبيق انه اليوم كيما عندنا اليوم البورتفي نتاعنا بابي ديما ندورو به يجم المواطن يزيد الوثائق نتاعو الالكترونيه عن طريق معناتها البورتفي المحفظه الالكترونيه يزيد الوثائق نتاعو. لهنا فما وثائق اللي احنا عن طريق اليات الترابط البين نجبدوهم بطريقه اليه كيما البيرمي نتاعك كيما الكارت غريز نتاعك كيما بطاقه التعريف دوما يجونا دي دوني سيرتيفيي. وعندنا زاد خاصيه انه اليوم اذا الوثيقه زاد ماهيش متاحه عن طريق خدمات الترابط البيني تنجم تزيدهم كيما تنجم اليوم تزيد الباسبور نتاعك وتزيد الدات ديكسبيراسيون نتاعك وكيكا تولي وتفعل الاشعار بالتذكير بانتهاء صلاحية الوثيقة الإلكترونية اللي زدتها وكيك التطبيق تولي بطريقة استباقية تقوم بتفيقك راهو لازمك تجدد الوثيقة هذه مش حتى ليم يجي موعد السفر ولا يصير الكونترول باش انت تتذكر وقتها لازم تجري ولا تجديد الوثيقة هذه.
0: وصرتو الناس اللي تصب على فيزا مثلا تلقى الباسبور أقل من 6 شهور دونك ياخذ الباسبور ياخذ الفيزا ب3 شهور فقط على الورك هو مستانس ياخذ ب6 شهور ولا ياخذ بعام.
1: يعطيك الصحة هذه ميزة
0: فرصة ويزيد يدفع تو نعرفوا اللي يكونوا باش تاخذ لي فيزا بالفلوس وتدفع زايد الفلوس كمان ماهمش شوية بالنسبة لرجال الأعمال الناس اللي تسافر برشا حتى بالنسبة للميدسان مثلا اللي عنده ديكولوك باش يمشي لهم تريز امبورتون في أوروبا ولا غير أوروبا تنجم الأبليكاسيون هذه تمنعوا من مئات الدنانير دفع زايد اللي هو كان ينجم يفيق به بأبليكاسيون. كيف بالنسبة للمرور تم بعد نجيوها على البيرمي صلاحية البيرمي راهي من الأول بالكل تبدأ ب10 سنوات
1: برشا منا في اللوتوروت في اطار معناتها تثبت من الوثائق نتاعو يفيق وقتها انه البيرمي نتاعو يسبيري ووقتها يجم يتعرض للخطيه معناتها الخطيه المروريه. ويجري زادة حطينا فما فما وثائق اللي نجموا احنا نحملهم له عن طريق اليات الترابط البيني كما يجب زيد اي وثيقة اخرى يراها مهمة ويحب بارامتري معناها الدات ديكستيغاسيون تاعها ويحب يفعل اشعار في خصوصها التطبيق هذه تسمح له بذلك.
0: نمشيو للي يهمنا اليوم في برنامجنا
1: اللي هو الخدمات المرورية. الخدمات المرورية اليوم عن طريق التطبيق مع تكمنا بالتعاون مع مشكورين لاتروتي الوكالة
0: البرية
1: وفتوزا وقمنا زادة مع توفير باقة من الخدمات المرورية. نبدأ بها أول خدمة اللي هي الاطلاع على المخالفات المرورية بالتعاون مع وزارة المالية. قمنا زادة اليوم بتوفير الخدمة هذه اللي تخليك عن طريق التطبيق تطلع على نوع المخالفة هي رادار ثابت ولا غيره، شكون المخالف اللي هو انت بيتك معناه، تاريخ المخالفة، مكان المخالفة، تاريخ التبليغ، مبلغ المخالفة، وكان سعرت زيادة. ووفرنا وقت اللي تجيك المخالفة هذه معناتها تطلع عليها، وفرنا ريديريكسيون فيغ لو سيت amonde.finance.tn باش تعمل لها البيمون تاعها. كيف تجمع طريقة التطبيق تمشي للحسابي البارتي حسابي وتضيف السيارة متاعك بصفة آلية، يصير التخاطب مع عن طريق آليات الترابط البيني مع لاتروتي ونجيبولك بطريقة آلية ما هي ما تعمل سيزي حتى ما تركول الكراهب اللي هما مقيدين باسم بطاقة التعريف متاعك. وكيكا تجم تطلع على قائمة العربيات اللي هما قيدين باسمك، اللي مارك متاعهم، الماتريكول متاعهم، الفابريكون، الدات دو بروميير ميز ان سيركيلاسيون، واهم حاجه اللي هي الدات ديكسبيراسيون تاع الفيزيت تكنيك.
0: ايوه
1: بعد ما تجيك تاريخ انتهاء مع تاريخ الفحص الفني، تجيك قدامها خاصيه توفرها لك التطبيق هي الاكتيفاسيون دو نوتيفيكاسيون على قرب اجل موعد الفحص الفني. وقت تقوم التطبيق بطريقة آلية مع توسط باقية بتذكيرك بالداتا دي ما غير باش ما تفوتهاش.
0: فما ترابط مع السيت بتاع لاتروتي بور لا بريز دو رونديفو ولا مازال؟
1: احنا اليوم معناها عملنا رو ديريكسيون بوغ لا بريز دو رونديفو مع لا تروتي دي انهم هما معناها قاعدين في بسبب تطوير السيت هذايا، واحنا معناتها مستعدين في اي وقت اللي لا تروتي اذا يحبوا نعملوا انتجراسيون معاهم احنا مستعدين في اي وقت باش نعملوها. كيف عن طريق التطبيق في مخصص الخدمات المروريه يجم المواطن التونسي يزيد الرخصه السياقه نتاعو وفي البورتفوي نتاعو، وقتها بالتخاطب زاد بالترابط عن طريق اليات الترابط بيني مع لاتروتي نجيبوا له المعلومات الكل اللي تخص الرخصه السياقه نتاعو، الفاليديتي نتاعو، صلاحيه اسكو هي تو صالحه ولا لا، العدد الرخصه، الفئات اللي تتمتع بهم، تاريخ الاصدار نتاعها، وتاريخ انتهاء صلاحيتها. وفيما يخص تاريخ انتهاء صلاحيتها نعطيه خاصيه اخرى اللي يجم يفعل خدمة أخرى، التذكير بانتهاء صلاحية الرخصة السياقة، أي نوتيفيكاسيون ديكسبيراسيون تاع البيرمي دو كوندوير نتاعو. ولهنا كيف زاد فما خدمة جديدة عملنا لها روديريكسيون من التطبيق اللي هي اللي تخص رخصة السياقة، اللي هي خدمة الحصول على شهادة ثبوت رخصة السياقة على الخط. تجيك معناتها عملنا لها روديريكسيون، وهذه يستحقها المواطن غدوة كيف يخرج البلد أجنبي ويستحق باش يعمل أن بيرمي إيترونجي، يطلبوا منه الشهادة هذه باللغة معناتها اللاتينية باللغة الفرنسية باش يعملوا ليكيفالون تاع البيرمي نتاعو التونسي في البلد بالخارج. كيف فما خدمة أخرى مهمة أضفناها اللي هي إضافة عقد التأمين السيارة، ولنا مشكورين للخيان في الافتزاء، قمنا معناها بالتنسيق معهم والترابط البيني معهم، يجم المواطن يزيد العقد التأمين نتاعو، ووقتها نجيبوا له الدات دو فاليديتي تاع البيرمي ويبارامتري إن نوتيفيكاسيون على الاكسبيراسيون نتاعو. واحنا راهو نرجعوا احنا الخدمات هذوما اللي بدينا بهم في الإصدار الأول التطبيق الخدمات اللي هما قابلية للانتجراسيون معنا بصفة حينية. وبعد أي هيكل إداري قام بتطوير آليات الانتجراسيون، احنا وقتها بصفة آلية نجم نزيد ونثري التطبيق هذه بالخدمات، وكذلك يكون الاستفادة أكثر للمواطن. الميزة اللي فسرتها لك توكي عرف لك قائمة الـ الـ كيف نختم بالتطبيق أخرى بالخدمة الأخرى اللي وفرناها مع الجامعة التونسية للتأمين التوزا، عملنا ريديريكسيون دير خدمة طلب تأمين دراجة نارية عبر المنصة الجامعية التونسية لشركات التأمين. اليوم نعرفوا أنه برشا معنا برشا شباب يحبوا يعملوا معنا أسيرونس للدراجة بتاعه، ما الأسيرونس اللي بقربه ما يجمش تبع للريسك فدوكو يجب هنا يلتجأ.
0: خلينا نقول هنا مثالش على مسؤوليته، يرفضوا الأسيرونس تمشي تقول له عندي متون حب نسوقرها، يقول له لا ما نسوقر لكش. دونك الحل اللي حكينا فيه ديجا مع جماعة الفتوزا قبل هنا في أوتوموتو هو تمشي للسيت نتاع الفتوزا وتحط طلب للحصول على شهادة تأمين ولا تأمين الدراجة النارية نتاعك، تحط المعطيات نتاعك الكل، ترجع لك الفتوزا وتقول لك تتجه للنيابة الفلانية للسيد فلان الفلاني، وهو اللي باش يقوم بتأمين الدراجة النارية نتاعك، وهو المبلغ قديش. هذا كله توا موجود عن طريق تطبيق خدمات.
1: يعطيك الصحة. احنا لهنا نظرا لأهمية الخدمة هذه ونحبوا معناها انه الشباب نتاعنا يسوقوا ويكونوا مؤمنين، فقمنا بالتعريف بالخدمة هذه على مستوى التطبيق وعملناها ريديريكسيون، وزاد غدوة نجم حتى إذا طورتها الافتوزاع في الإصدار الثاني تولي حتى لتاب دي سويفي تجيه على مستوى التطبيق هذه خدمات. هذم حصل
0: حاجة أخرى سيد أحمد نسيتها واللي هي هامة وهامة جدا للمواطنين بالخارج.
1: فيما خص المواطنين بالخارج تحكي على وثائق الحالة المدنية ولا
0: بخلاف وثائق الحالة المدنية بريز دو رونديفو مع مصالح الديوان؟
1: عن طريق التطبيق. واليوم فيما خص المواطنين بالخارج عندهم الخدمة هذه الاستفادة من الحصول على رخصة شهادة ثبوت رخصة السياقة. أما مصالح الديوانة كان زيد تفسر شنو الخدمة اللي يستحقوها. احنا اليوم ما في التطبيق عملنا هذه مع المواطنين بالخارج هذه، وفيما خص زاد يجموا تجديد زواج السفر على مستوى على مستوى البواخر تانيتو قرطاج، وكم كيف يجمو زاد إذا جاءوا لتونس ياخذوا موعد مع إدارة الحدود والأجانب باش يقوم بصفة معناها حينية تجديد
0: هذه اللي نقصد فيها أنا مع إدارة شرطة حدود
1: والأجانب. هذه ضمن زوز خدمات قام مع تم الإعلان عنهم من قبل وزارة الداخلية وتم توفيرهم اليوم على الخط. كان نجمو اون فيزيت portail.interieur.gov.tl نلقاو فيهم زوز خدمات هذوما، وإحنا نظرا لأهميتهم زادة ومواطنين بالخارج قمنا بالتعريف بهم على مستوى التطبيق وعملنا وصف للخدمة شنية الخدمة المعلوم تاع الخدمة والمعطيات المطلوبة، وعملنا ريديريكسيون لهم باش زادا خاطر هي التطبيقة كما ذكرت أول الحصة إنها توفر الأوبجيكتيف متاعها هي معناها أن توفير انترفاس واحده تمكن النفاذ الموحد للخدمات الاداريه يكونوا السيرفيس كلهم سنتراليزي في ابلكاسيون واحده ويكونوا انتجري. فما لهنا ميزه كان لاحظت في حديثي، فما لي ميزه مهمه في توفرها التطبيق اللي هي اداره مندمجه
0: انتجري.
1: يعطيك الصحة، معناتها إنه فوا أنت تدخل معلومة واحدة في التطبيق لي زوتر سيرفيس في لي ديفيرون دومين يعملوا كومينيكاسيون ما بين بعضهم على بنفس المعطيات هذيك. أنت اليوم زدت البرمي نتاعك مثلا كي تزيد ولادك في التطبيق تولي تستفيد من استخراج المضامين نتاعهم وتولي تستفيد بالترسيم نتاعهم. مرة برك تزيد ولادك تلقاه موجود في خدمة استخراج المضامين ولا في خدمة الترسيم. كيف كيف لهنا معناها في في عقد جبت كرهبة نتاعك مرة واحدة تولي تستفيد بالفيزيت تكنيك وتستفيد بالتأمين نوتيفيكاسيون تاع التأمين معناتها يولي معناتها تعمل لاكسيون مرة واحدة وإحنا نسهلوا عليك زاد الحصول على المعلومة عبر آلية الترابط البيني ووقتها تخدم معناها لي سيرفيس كلهم يخدموا بطريقة انتجري بطريقة مندمجة وهذه الصورة اللي حابين نعطيها عن طريق التطبيق اللي اليوم إدارة مندمجة إدارة معناها متعاونة مع بعض تسهل حياة المواطن وتسهل الخدمات اللي توفرهم للمواطن.
0: سيد أحمد، point of view security، est-ce que l'application elle est totalement sécurisée؟ نجم نشرجي الوالات الإلكترونيك اللي هو موجود فيها، ما نخافش على فلوسي، ما نخافش على معطياتي؟
1: اليوم التطبيق مؤمن عن طريق معناتها الولوج الحصري باعتماد معناتها الهوية الرقمية، معناتها ما تنجم تدخل الهوية كان بال
0: ما تنجم تدخل الخدمات إلا بالهوية
1: معناتها سيتا اوتونت اكسكلوزيف بالهوية الرقمية. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية احنا اليوم بالتطبيق ماناش قاعدين نعمل في باز دوني سنتراليزي، بينما كي انت تدخل بالهوية الرقمية يصير التعرف عليك عن طريق الهوية الرقمية وبعد عبر آليات الترابط البيني ونقوم بالتخاطب مع مختلف قواعد البيانات معناها في مختلف الليدومان ونجيبوا لك الخدمة اللي انت تستحقها. فاليوم لي دوني قاعدين في قواعد البيانات نتاعهم لدى لاتروتي لدى مصالح الداخليه لدى التربيه والتعليم ماهمش ملمدين في باز سنتراليزي. كي انت تدخل بالهويه الرقميه ونتعرفوا عليك وتطلب الخدمه مثلا الترسيم وقتها يصير التخاطب مع التربيه والتعليم باش نجيبوا لك الايتاء تاع ولدك اخر ايتاء محينه وتصير وتستفيد من الخدمه هذيك. فما واي معلومه انت تقوم بادراجها لدى تطبيقها هي مؤمنه فيما يخص المحافظ المحافظ كما نقولوا
0: البيمان
1: الالكترونيه لوالات انت لهنا باش تزيد الوالات وقت اللي تزيد الوالات وقتها يصير التخاطب مع البريد التونسي ولا البنك سنترال باش انت يمتعك بالخدمه مثلا خلاص مع عليم الترسيب ووقتها يبعث لك او تي بي من جديد على المحفظه على نمره تليفون اللي تابع المحفظه هذيك باش انت ترجع وتعمل بيمون. فهو اللي سيكوريزي
0: كي نقولوا او تي بي معناها وان تايم باسورد يعني كلمه مرور مره واحده فقط وعندك دقيقه في يدك باش تستغلها sinon l'opération la transaction sera annulée. ما تخافش على الفليسات نتاعك نجم تحطهم في الوالد سي توتالمون سيكوريزي.
1: يعطيك الصحه. احنا لهنا زاده معناها سي تان مويان دو بايمون الوالد وان شاء الله في الاصدار الثاني باش نزيدوا زاده البطاقات البنكيه
0: وزاده لهنا الاصدار الثاني
1: ان شاء الله نعملوا عليه ان شاء الله في غضون معنا 3-4 أشهر ماكسيموم ان شاء الله يكون ثم معنا اصدار ثاني. واحنا زاده باش نكونوا اجيل معناها اي خدمه جديده نجمنا نكملوها معناتها قبل الاجيال هذيا باش نقوموا بادراجها في التطبيق ونعملوا تحيين للتطبيق. اخر مره ديجا قمنا ب فما تحيين خفيف فيه بعض التحسينات معناتها باش العمل باش يكون متواصل باش يكون اجيل.
0: الحاجة الباقية زادة سيد أحمد في خدمات اللي كانوا تنجم تستعملها

0: في تطبيق خدمات هكا ولا؟
1: يعطيك الصحة سي خالد. واحنا في هذا في نفس الإطار قمنا بالتركيز، فما عملنا خاص في كي تدخل على الهوية الرقمية في بيانات الهوية الرقمية قمنا بتوفير خدمة اللي هي اسمها التنبيه قبل انتهاء صلاحية الهوية الرقمية نتاعك. تصلح لك باش تولي حتى كان انت نسيت تولي تطبيقها هي هذه تذكرك بانتهاء صلاحية، ووقتها تجم انت تمشي على سيت موبايل دي بوانتيان تقوم بعملية التجديد بصفة آلية من غير ما تتنقل للمشغل الاتصالي. ما لازم بل ما نوصلوا للدات ديكسبيراسيون، اذا صارت ديكسبيراسيون وقتها خاطر الولوج للهوية للسيت موبايل دي بوانتيان رونوفيلمون غادي يصير عن طريق الهوية الرقمية، كان هي إكسبيري وقتها ما عادش تنجم تدخل بها.
0: واضح. ويظهر لي الهوية الرقمية تو ولات مدة الصلاحية نتاعها 3 سنوات.
1: 3 سنوات أي في المرحلة الأولى بدينا بعام كمرحلة تجريبية وتو ولات 3 سنوات.
0: سيد أحمد مقديش يعطيك الصحة، شكرا على التوضيحات هذه الكلها، وأكيد باش نتبعوكم من هنا لثلاثة أربعة أشهر أخرين بتاتر ديبو 2027 ونشوفوا خدمات 2.0 شنو اللي موجود فيها جديد. يعطيكم الصحة على مستوى وزارة تكنولوجيا الاتصال، راهي وزارة تكنولوجيا الاتصال كما قلت لك سيد أحمد قبل، راهي في مفهوم الشعب التونسي، راهو كيقص الانترنت، راهي وزارة تكنولوجيا الاتصال ما هيش قاعدة تخدم ولدي، راهو ما عنده حتى علاقة بالشيء هذا، راهو الانترنت يوفروه لفورنيسور داكسي انترنت لزفاسي اللي هما خاطين وزارة تكنولوجيا الاتصال. هاي العمل امتراتر متاع وزارة تكنولوجيا الاتصال، هذه حاجة اللي نفتخر بها لكفاءتنا التونسية، تنجم تخرج حاجات كما هكا 100% كفاءات تونسية. تحية كبيرة لكم انتم سيد أحمد مقديش المدير بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، شكرا على قبولك الدعوة.
1: شكرا
0: سي
1: خالد.
0: دونك هكا شفنا تطبيق خدمات، شكي عندك تعليق على تطبيق خدمات؟
2: في الصحة
0: بالحق، معناها فيها كل شيء، فاتورة الماء، فاتورة الضوء، البرمي، الباسبور، كل شيء تنجم تلقاه موجود مركز في ابليكاسيون واحدة. تنجم تخرج المضامين نتاع جاد وجود مثلا، تو باش تعمل لهم الترسيم نتاعهم، تنجم ترسمهم اوتوماتيكمون عن طريق التطبيق هذايا، جيست ما يلزمكش تعمل كيفي انا تنسى اللي كانوا الهوية نتاعك ماتت، دونك يلزمك تعاود تحيها من جديد. باهي، مشيو للموسيقى سيد المخرج، تفضل.

0: ماضي ساعة 49 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو. قبل ما نودعوكم نمشي لفقرة أونبان. أونبان مباشرة. خونا نبيل موجود معنا عبر الهاتف. نبيل تحياتي.
1: مرحبا سيدي. مرحبا مرحبا بك.
0: هاي سيدي شبيه الكيو.
1: والله تاكل ياسر في الزيت.
0: جيعان.
1: نعم
0: جيعان. جيعان
1: جيعان جيعان ديما ولات نصرف برشا زيت وسيرتو تبدا تمشي معناها تكون تمشي لاباس تولي تخض في الثنيه. ونصحوني باش نعمل ريفيزيون. قالوا لي فما ناس ما كانش يقول لي اعمل وفما ناس يقولوا لي ما تعملش على اساس ما تنجحش في الكليو. خذ صب موتور هبط ساقط موتور.
0: اول حاجه ساعه تعملها خونا نبيل تسكر الراديو اللي بحذاك ولا التلفزه اللي بحذاك تسمعنا بالتليفون على خاطر فما روتور.
1: مرحبا بك. صعبة نسكر
0: تاع الصوت هذاك يقلق شويه. دونك ايسونس ولا مازوت؟
1: ايسونس ايسونس ايسونس.
2: قداش عمرها وقداش كيلومتراجها؟
1: والله كبيرة كبيرة معناها سيري 89 تصور. يعني عندها مدة طويلة عمرها كبيرة.
2: وقداش كيلومتراج؟
1: عندها في 184 حتى الكونتور نتاعها ديفيكتيو شوي.
2: مش مقابلين بعضهم الحقيقة.
0: اي
2: مش عارف هي مش مشكل. نحن خلينا في ليتان.
0: لا نجم يكون دار جم. نجم يكون دار الكونت. عودة الأول عودة زيرو.
2: ممكن.
0: إيه.
1: ممكن.
2: الحقيقة لازم لهنا في الحالة نتاعك لازم يتنحى الموتور.
1: نحى الموتور.
2: يتفتق وبعد ما يتفتق تحكم عليه سكو معناتها كيف تخدمه ما يتكلفش برشا. هذه أول حاجة. وتوثق معناتها اسكول البياسات اللي فوزتوا معناتها مازالوا شد.
1: قالوا لي البياس معناها قالوا لي توم فماش بياسات باهية ومعناها وديجا قال لي باش تصرفوا معناها على معناها تسقط موتور خير خاطر على اساس كونه ما ينجحش في الكليو. هذا شنو هو ماذا بيا انا؟
2: هو جا شوف هو راهو كي تسقط موتور انظف وخير واسرع فهمت الحقيقة معناتها. اما المهم تحط الموتور الباهي انت تختار حاجه هي وتحطها وتسكر الموضوع في ساعه في ساعه معناتها ما تقعدش محلول
0: وخلاص. قداش قداش يتكلف الموتور هذا
2: الكليو؟ اي الحاجه نظيفه نظيفه باش تاخذها توصل حتى ثلاثة معناتها.
1: فهمت. اي هذا قالوا لي زوج ثمانية زوج ثلاثة
0: كذا. تبدلوا ببواته ولا لا البواته لابس عليها؟
1: بالبواته بواته كامله. لا هو ديجا قالوا لي معناها وقت تاخذوا تاخذوا بواتا كامله. هوني ديجا البواتا اللي عندي باهيه معناها ما شنو هو الموتور الموتور تاعك معناها. معناها تنصحني بريفيزيون ولا معناها ندرا الريفيزيون كيف نعمل؟ حتى قالوا لي تو تنجح في 6 شهور 4 شهور صديقون وبعدين تطيح. اما
0: خويا نبيل هاو شنو اللي قال لك شاكيب بالضبط؟ نبسط لك المعلومه. بالنسبه لشاكيب احسن حاله احسن حاجه هو يحل الموتور القديم يشوف شنو هي القطايع المضروبه فيه. اسكو نجمو نبدلوهم والا ما نجموش نبدلوهم؟ كان نجمو نبدلوهم نخليو موتورنا نبدلوه نخدمو له ريفيزيون ونرجعوه. اذا كان فريمون ميت على الاخر ما عادش فيه حتى امل وقتا نولي نسقطو موتور جديد. هذا راي شكيب كاكا ولا
2: بالطبيعه كان يطلع هذا راي متاكل والبلوك متاكل
0: ما عادش فيه امل
2: الحكايه سي زايد معناتها واش باش تكمل تصلح.
0: دونك اما باش تمشي ديريكتومون تاخذ موتور تنجم تنجح العمليه. ما ديما اللي تعرفوا خير من اللي ما تعرفوش.
1: فهمتك.
0: دونك لهنا القرار يرجع بالنسبه لك انت تكلف نفس نفس الفلوس
1: يعني. وفي نفس معناها ديفيزيون معناها والبعد جوست كيف معناها ولا يقرب ولا بعضهم شويه
0: ريفيزيون تنجم تتكلف لك ارخص من 3 ملايين راه. إذا كان تنجح كيما تنجم تحل
1: هذا هو الريسك نتاع نجاح الريسك نتاع نجاح هذا هو المعنى.
0: ما ينجم يجاوبك عليه إلا ما يحل الموتور ويشوف شنو اللي فما فيه. إذا كان الموتور ميت على الأخر ما ينجمش يعرفوا كي يغزر له وهو مسكر. يلزمو يحل الكلاس يلزمو يشوف بلاصة السوبابات يلزمو يشوف لي شميز يشوف لي بيستون وقتها وين ينجم يقول لك اسكو هذا ينجح وإلا ما ينجحش. وبالطبيعة هذا بتكلفته راهو مش بشي حلو موتور ببلاش.
1: بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور
0: مشكور جدا
1: سيدي، مشكور سيدي وبارك الله فيكم وربي ينوركم وربي يجزيكم خير.
0: مرحبا بك وشكرا على الاتصال. شكيب حل الموتور هكا جوست باش تتفقدوا، قداش يتكلف؟ جوست باش تتفقدوا ماش باش تخدم؟ اذا كان لقيته ما يصلحش معناها باش تعمل موتور
2: مش خاطر باش تجي في وسط الخدمه انت باش تنحيه بطبيعتك، يا باش تصلحوا يا باش فهمت دونك باش تدخلوا في وسط الخدمه ما عرفش كان باش
0: لا سوبوزون نبيل ما عندوش فلوس باش ياخذ موتور جديد دونك يقول لك انا الماكس اللي عندي هما زوز ملايين، حليت انت الموتور لقيته ما ينجحش باش ترجعه له باش ترجع تسكره باش ترجعه تحطه في بلاصته كيما هو اللي طالي هو موجود فيه.
2: لا باش ترجعه مارشا؟
0: اي
2: لا ما كيفاش ترجعه مارشا؟
0: ما عادش ينجح.
2: لا باش ترجع
0: معناها يلزم يحضر، معناها يلزم يحضر 3 ملايين نتاعو.
2: اي لا لا كان وصل الحل، الحل تاعي ما عادش قرار تخذاه تفتق ناخذوا القرار يا باش نصلحوا يا باش نبدوا.
0: واضح معناها ما فماش سوليسيون انترميديير نتاع نعمل ليه. طله ما عنديش فلوس نسكر ونرجع.
2: لا لا لا
0: لا باهي معناها قبل ما يدخل في الدومين هذا لازم يحضر 3000 دينار.
2: يحضر روحه من الاول.
0: فوالا باش اوموين 3000 دينار تنجم تكون اكثر شويه تنجم تكون اقل شويه
2: باش ديما في المعدل هذاك.
0: اي باش ينجم يقصد ربي سينو يولي سايس روحه في حتى لين يلمد الفليسات ومن بعد يتاكي الموضوع هذا.
2: اي اما الكيلومتراج نتاعو مع عمر الكهرباء الحقيقه ماهوش باش تلقاهم قابلين فهمت.
0: اي 184000 كهربت منير ماشي اكثر. حميده ماشي على السقيه اكثر من كيك ولا احمد؟
2: بعيد على بعضه.
0: 185000 كيلومتر انت ماشي على سقيك. فما 1000 كيلومتر بينه وبين المونتور نتاع نبيل. فماش حاجه اخرى نجم نقولوها شكيب؟
2: كاو اللي يحب راهو يستحفظ على موتور راهو ينجم يستحفظ على موتور معناتها فيدونجي والماء نتاعو ديما هذاك السيس نتاع الموتور. الحقيقه هذوما اهم زوز اهم حوايج الفيدونج في وقته وفلتروات وعندك الماء زاد كيف كيف كل عام ولا اثنين يبدل الماء نتاعو باش يستحفظ على الموتور.
0: ليكيد فران زاد كيف كيف برشا ننساو راهو ليكيد فران نقعدوا بالخمسه وبالسبعه وبالثمانيه سنين وما نبدلوش ليكيد فران هو راهو سي كلكو شوز دامبورتون في الكهرباء.
2: بالطبيعه ديما نقولوا يا خالد اهم
0: ننساوها
2: الليكيد اي حاجه ليكيد في وسط الكهرباء لازم تتبدل.
0: وي
2: فهمت حتى مشارج تاع الكليماتيزور مو في زيت حتى والكومبريسور فهمت
0: صحيح
2: الزيت هذاك طول المده يقدام ولا يكحال ولا يشيح دونك هذاك زاد كيف كيف لازم زاد يتبدل كل ما هو بوات زيت ديريكسيون فهمت كل ما هو ليكيد كل ما هو ليكيد خلينا نبدلوه.
0: واضح مشكور جدا شكيب بن صالح تحياتنا سامي عبد الجليل ان شاء الله الاسبوع القادم يبقى موجود لهنا في البلاتو بحذانا حميده منير سعاد مروان الشبيب الكل يعطيكم الصحه احنا نتقابلوا الاسبوع القادم ان شاء الله بقيت متابعه طيبه لكل برامجنا باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوا وانفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لاسن عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور لبداية مع برنامج الدفعة الثانية من الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في ملعب سوسة الأولمبي النجم الرياضي الساحلي في ماتش التأكيد يواجه شبيبة العمران. تحكيم منتصر بالعربي وفي غرفة الفار فيليب بيريرا. مباراة بشكون منقولة مباشرة على القناة الوطنية الثانية. ترجي الرياضي التونسي يواجه مستقبل المرسى. تحكيم باديس بن صالح وفي غرفة الفار أسامة بن صحاق. مباراة بشكون منقولة مباشرة على القناة الوطنية الأولى. نجم المتلوي يلعب مع أمل حمام سوسة. محرز الملكي كحكم ساحة. مجدي بلاغة في غرفة الفار. ومباراة باش تكون منقولة على الوطنية الثانية تسجيل انطلاقا من الساعة السابعة مساء. نحكيو طبعا على مشاركة فرقنا في المسابقات الإفريقية. البارحة النادي الإفريقي استهل مشاركته في الدور التمهيدي الأول من مسابقة الشامبيونز ليج بالفوز على فريق جولي بالمالي هدف مقابل صفر. بونتو محمد الصادق قديدة في دقيقة 72 بعد توزيعها من اللاعب فيليب كينزومبي. انتصار في مباراة أولى في انتظار مواجهة العودة. بالتوفيق للنادي الإفريقي. CSS انهزم امام نادي شوتينغ ستارز النيجيري هدف مقابل صفر. CSS يلعب طبعا مباراه العوده السبت القادم في استاد الطيب المهيري بدون حضور الجمهور. بالتوفيق لرفقاء علي معلول. نجم الرياضي الساحلي والقائمة المستدعاة لمواجهة شبيبة العمران ثلاثة على مستوى حراسة المرمى: صبري بن حسن، رائد الجزاح، خالد يوسف، وجدي كشريدة، أنس قريرة، فيليب لانكانتيان، أوشيكبو، ديارا، محمد بن حسين، دياكيتي، محمد الهادي، بوسلامة، عبدالله العامري، أسامة عبيد، ريان جارا، ريان عنان، بالإضافة لموسى سينجور العائد، ميغاو، أشرف بن ذياف، أيوب الفجاري وياسين رجب. طبعا على أبرز المواعيد الأوروبية لليوم. منذ قليل انطلقت مواجهة إيفرتون مانشستر يونايتد لربع ونصف قمة في البطولة الإنجليزية بين أرسنال تشيلسي. على مستوى البطولة الألمانية هامبورغ يلعب مع ماينز. أنتراخت فرانكفورت يواجه أوكسبورغ. في إيطاليا يوفنتوس يلعب مع الميلان. وفي إسبانيا برشلونة يسعى للانفراد بالصدارة وين يواجه فالنسيا انطلاقا من الساعة الثالثة وربعة. هذا كل ما عندنا في جوهر سبور في موعد رياضي قادمة. دمتم في رعاية الله.
0: سيتي جوهر سبور. جوهر سبور avec l'équipe sport.

0: جوهرة اف ام على كل لون هي موسيقى. تسمعوا من الاثنين للاربعة في الويكاند
1: من ما بيستعطين للاربعة
0: باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة, موج مع الموجة. الساعتين والسبع دقائق في استوديو جوهرة اف ام, اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول, رحبوا بكم في كل بلاصه في تونس وخارج ارض الوطن. موعدكم مع باراسول مع الفقرات المتنوعه اللي حضرناها لكم, الموسيقى البنينه اللي تستناكم في الساعتين اللي نفرشكم فيهم الجو ونبردوا القيلوله معكم انتوما. تحيه ليكيب الكل, غازي خليل في الاعداد والتقديم, في الاخراج منير اسماعيل, اهلا وسهلا منو, تحيتي ليك. نبدا مع وائل الكفوري, ما في غيره.

0: نرجعوا من جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام ساعتين و19 دقيقه. رحبوا بكم الكل. اذا انت قاعد تبرمج في تبحيره غطسه مزيانه تستنى فيك. اذا نعطيكم توا التوقعات الجويه في الشواطئ التونسيه. ميتيو دي بلاج. يلا بالنسبة للسواحل التونسية كيفاش باش تكون درجة الحرارة على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. باش نبدأ بالسواحل الوسط الشرقي، هرقلة 38 درجة، بالنسبة لشط مريم القنطاوي بوجعفر وسقانس المهدية زادة شابة ورجيش 30 درجة، سواحل الشمال الغربي أسخن شوية تبقى 32 درجة، رسنجلة سيدي سالم والرمال 29 درجة، سيدي علي مكي 31 درجة. بالنسبة لخليج تونس، رواد قمرة المرسى سيدي بوسعيد قرطاج برج السدرية وسليمان نلقاهم 35 درجة. بالنسبة لخليج تونس، الهوارية حمام الغزاز وقليبيا أبرد شوية نعوشة غد 29 درجة، سيناء قربة 37 درجة، سخونة في قربة حمامات 34 درجة، خليج جابس بالنسبة للشفار وجابس 31 درجة، بالنسبة لجربة وجرجيس 30 درجة. السلام عليكم الكل، نسلموا على رياض اللي يسمع فينا في كندا، نسلموا برشا زادة على يحيى، نسلموا على محرزي، على ياسو، على أسامة في منزل تميم، هدى اللي معانا زادة تسمع فينا اللقيت هدايا، صوفيا اللي تعدي في الفاكونس في تونس، أمل في إيطاليا اللي مازالت كي روحت وكانت وحدنا زادة هنا، عدت صيفية مزيانة. تحياتنا لكل واحد يسمع فينا عامل جو مع موزيكتنا وغنيتنا. نمشي لتوتسويت معنا بها كراولي هذا اللي بيك، غنية مزيانة زادة تستنى فيكم، نرجع لكم بعد شوية.
1: اسمعوا باراسول مع غازي خليل

ساعتين ونص واحنا ما زلنا معكم ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. نسلموا على كينغ, نسلموا على ألفا اللي تسمع فينا لقيت هذا, مرحبا يا ألفا. نسلموا على سليم, نسلموا على الناس اللي ديما يتابعوا جوهر اف ام الدنيا وما فيها ويتابعونا زادة في باراسول. تحياتنا لكم الكل. حميدة كيف كيف, نسلموا عليك برشا. منى مرحبا بالناس الكل. نرجع ببلاغ من الصندوق الوطني لتأمين على المرض, هو الحقيقة التذكير أنه آخر أجل إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية يكون نهار 30 سبتمبر 2026, وآخر أجل تقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر باش تبدل المنظومة 30 سبتمبر باش تبدل طبيب العائلة 30 نوفمبر. في البلاغ الكنام أضاف أنه نجموا نقدموا مطلب تغيير المنظومة العلاجية ولا مطلب تغيير طبيب العائلة عن بعد على المركز الافتراضي إكنام. يلا ما تنسيوش روحكم مالا. ذكر أنه غدوة زادة باش ينطلق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بالنسبة للطلبة جدد, ويتواصل حتى 31 ديسمبر, ويكون آخر أجل الإرسال للملفات نهار 15 جانفي 2027. الترشح ينطلق لفائدة الطلبة القدامى اللي مخداوش منح قبل, طلبات تجديد المنحة ولا القرض وطلبات الماستر نهار 10 سبتمبر, وتمتد فترة الترشح أبناء العائلة مقيمة بالخارج من 10 سبتمبر حتى 31 ديسمبر, والطلبة بتاع الدكتوراه يمتد ترشحهم من 5 أكتوبر 2026 حتى 15 ماي 2027. يشترط الديوان إرسال الملفات وجوبا على البريد مضمون الوصول مع احترام الإجابة والتثبت من استكمال الوثائق الكل, ويتم تقديم المطالب حصريا على الموقع الإلكتروني لديوان الخدمات الجامعية للشمال. حد سعيد لناس كل, وربي نجحكم الكل. يلا نرجع مع الموسيقى مع الغنايات في غناية المزيانة الألفة بالرمضان مغنانيه.

ناس الجنوب مع نور شيباي. وصلنا للساعتين وثمانية واربعين دقيقة، ما زلنا معكم في باراسول. نرجع بلاغ آخر من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي أعلنت فيه على فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع اللي يحبوا يعملوا مشاريع ولا يوسعوا في مشاريعهم في إطار البرنامج الوطني ريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان عام 2026. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها زادة فادت أنه فترة الترشح باش تمتد من 5 سبتمبر حتى 5 أكتوبر على أن يتم التسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا على المنصة الرقمية للبرنامج. البرنامج هذا زادة يهم برشا أنسى والفتيات الرغبات باش يبعثوا مشاريع جديدة ولا يوسعوا المشاريع اللي موجودة عندهم، ومخصص لدعم ريادة الأعمال النسائية. وأكدت الوزارة أنه باب الترشح يتم حصريا على المنصة الرقمية للبرنامج www.raidet.tn raidet.tn كما قلنا. والملف والوثائق المطلوبة تتقدم على حسب الإجراءات المعتمدة لكل. بعد شوية موجز أخبار مع ثلاثة سينو، احنا بشكونوا مع الموسيقى مع نادية خالص. روح يا أخويا، غنية حلوة برشا تسمعها معنا في باراسول توت سويت.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. في إطار متابعة عمليات التعهد بالنقاط الزرقاء، أشرف والي سوسة سفيان التنفوري رئيس لجنة الجوية لتفادي الكوارث ومجاباتها وتنظيم النجدة على مواصلة تنفيذ برنامج التدخلات استعدادا لموسم الأمطار بمعتمدية بوفيشة، وذلك من خلال مواصلة عمليات تنظيف وجهر الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار بما يضمن حسن انسياب المياه والحد من مخاطر تجمعها، وفي إطار الإجراءات الاستباقية للتوقي من مخاطر الفيضانات وتحسين جاهزية المنطقة لموسم الأمطار. هذا ودعا والي سوسة المواطنين إلى احترام الضوابط البيئية وعدم إلقاء مختلف الفضلات بمجاري الأودية والمياه، والتأكيد على أعضاء اللجنة بضرورة مواصلة تنفيذ التوصيات الصادرة في الغرض مع إبقاء اللجنة الجوية واللجان المحلية في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات. دولية الإيران تتوعد اليوم بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية التي تستهدفها، وذلك مع تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في مياه الخليج شملت ناقلات نفط وسفنا حربية. وطهران تعلن أنها استهدفت صباح اليوم زورقا أمريكيا في مضيق هرمز عقب استهداف الجيش الأمريكي 30 ناقلة نفط قرب مناطق ساحلية. بعد اللقاء الذي شهدته موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير أمس، أوضح مصدر أمريكي مطلع أن المحادثات الروسية الأمريكية لن تؤدي إلى إيقاف حرب أوكرانيا فورا، كما أضاف أن تقديرات واشنطن تشي بأن روسيا ستواصل استهداف أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة. استمرار للقصف والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمد اليوم إلى قصف أرض واقعة بريف القنيطرة الشمالي بقذيفة مدفعية، مما أسفر عن نفوق عدد من الأغنام وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية. ختاما، القوات المسلحة اليمنية تنفذ اليوم ضربات مركزة استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي في محاور عديدة بينها الحديدة، تزامنا مع عمليات عسكرية متواصلة في عدة جبهات.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: رسمه مع غازي خليل.

مع غازي خليل.

0: ما 3:16 دقيقة نجدد لكم تحية الناس الكل ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جورة في مقايدكم مع النصائح الصيفية. كملينا مع البونيمور. البارح حكينا على تنظيم الوقت بالنسبة للتلامذة بالنسبة للطلبة زادا الترفيه ولا القراية كيفاش يكون تنظيم الوقت هذا. اليوم باش نركزوا أكثر على اللي يخدموا كيفاش زادا ينجموا ينظموا وقتهم وينجموا ينظموا حتى برنامج كامل لنهارهم ولا حتى الجمعة ولا شهر كامل. هذا كل نعرفوه مع الدكتور أنس بالشيخ مختص في التنويم الإيحائي مؤطر زادا وكيف كيف في البرمجة اللغوية العصبية في العلاج السريع أستاذ جامعي زاد. أهلا وسهلا دكتور أنس. مرحبا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
0: شنو أحوالك؟ سافا؟
1: الحمد لله توجور لابونيمور.
0: إن شاء الله إن شاء الله ديما.
1: إن شاء الله.
0: يلا كيفاش مالنا كما قلنا
1: أيوة.
0: نوفقوا في الترفيه وفي الخدمة بالنسبة للناس اللي يخدموا اليوم بعد ما حكينا على اليقرأ والبارح.
1: ايوه احنا البارح معنا بالعاني اخترنا انه مش نفرقوا بين اللي يخدم وبين اللي يقرا على خاطر اللي يقرا عنده جدول اوقات هو بيدو اما اللي يخدم عنده اوقات هما ساعات عمل دونك اذا نعرفوا ان الجمعه ولا النهار باش نخدم 6 ساعات ولا 7 ولا 8 هما 8 دوكم والمحتوى نتاعهم هو اللي نجم يتغير دونك موجود يعني في الخدمه ولكن مش فرصي ما مش نعمل نفس الشيء ولا يمكن انا نكون نخدم في نفس الخدمه دونك اذا نعرفوا انه شنو هو المفهوم نتاع الجدول الاوقات ولا البلانينغ هذا باش نوري لروحي شنو هما المهمه اللي مش نعملها باش تبدا أموري. فما عباد إذا كان ما يعرفش بالمسبق إيش مش يعمل راهو يبدأ داخل بعض وضايع دونك هذوما خاصة للتيب هذايا بتاع البيرسوناليتي هذوما باهي وقت اللي ينظم أوقاته وبطبيعة الحال للناس الكل قداش من مرة نقول الجمعة هذه مش نعمل هذه وهذه وهذه وما نعملوش قداش من مرة نقول والله عندك الدوسي الفلاني جوفيلي تخيتي وما نخلطش دونك سي تري امبورتون باش نعرفوا احنا شنو الأولويات وكيفاش نعمل الأولويات نتاعي. يلزمنا نعرفوا انه فما دو بارامتر ما نفكرش بالعربيه دو بارامتر باش نخدموا عليهم
0: زوز معايير ولا مقاييس
1: زوز معايير يعطيك الصحه الحاجه الاولى الاهميه لامبورطونس والحاجه الثانيه الاورجونس اسكو مزروب ولا دونك كان كي مش ندخل خدمتي الصباح مثلا اذا كان النجم ننظم اموري بالمسبق مثلا في نهار الجمعه ما نخدمش السبت نهار الجمعه ناخذ ساعه قبل ما نروح نعمل برنامجي تاع الجمعه الجاي كان هذا ولكن فما عباد زاد الطايح مرفوع فما دوسيات تجي وفي غيا ميزور انا الصباح مثلا نشوف شو عندي انا اليوم ناخذ بالزوز معايير نتاع الاستعجاليه والاهميه اكل حوايج المهمه واستعجاليه هذوكم لازم نخدمهم والحوايج المهمه وماهيش استعجاليه معناها امبورطونت وماهوش اورجون هذاك ننظموا نحط مثلا هذا نخدموا انا رجعت نخدم نهار اثنين هذا نجم نعملوا نهار ثلاثه نجم نعملوا نهار الاربعاء معناها جو في بلانيفي نبرمجوا وعندك حوايج مستعجله وماهيش مهمه مثلا مش نمشي نخلص السي ان اس اس مش ما نعرفش اي واحد معناها اي شخص اخر نجم يقضيها في بلاصتي. هذيك شكون ابيل ديليغي برا نقول للعباد اخرى يا يعني فلان خدمت او حتى كان لي في شركه مثلا ولا في ما في اداره فما حوايج بسيطه باش نهز اوراق الدوسي هذايا مزروب يلزمو يخلط للسيد مدير العام النجم اي واحد من اللي يخدموا عادي حتى في الباب يا فلان يجي بربي حاجتي بيك هز طلعوا للسيد مدير العام انا مش لازم نكون نعملها اني بيدي. وفما حوايج لا هي مستعجلة ولا هي مهمة هذوما اخويا لوحهم في البوبالة ما نخدمهمش عندي بروسبكتيوس تاع بيبليسيتي مثلا حطوه لي مانيش باش نضيع الدرج ولا زي 10 دقائق ولا مش نقراه ولا ديزيميل كيف كيف دونك هذا باش نبدا حبيت نفهم نبدا بالمفهوم نتاع كيفاش نقسم وقتي هذه لا ماتريس دي زلاوير معناها باش كيفاش نبدا المزروب هو المزروب والمهم نبدا به اللي مهم وماهوش مزروب نبرمجه اللي مزروب وماهوش مهم نعطي شكون يخدمه واللي له مهم له مزروب هذاك نتخلص منه باهي سيدي شنو من الحوايج اللي مش ناخذوهم احنا بعين الاعتبار توا فكينا كي مش ننظم اموري. يلزمنا نفهموا انه الطاقه بتاعنا الصباح مثلا كي ندخل نخدم راهو توت كونسونتراسيون وكايتود وكل شيء ماذا بيا نعملها الصباح. علاش؟ خاطر ما قلنا رقدنا خاطر باش ناخذ اهميه انه رقدنا مليح البارح، دونك هذاكم اكل هذاك الحوايج اللي يلزمها تركيز هذيك نخدمها الصباح. في وسط النهار اش عندي؟ اكل حوايج اللي مش نتعامل فيها مع زملائي مثلا، ولا عندي كليونات مش نشوفهم والا حاجه، واخر النهار لك الامور الاداريه نتاع لي رابور ونتاع الحوايج هذايا، كيفاش نجم نعطي زاد بروبوزيشن؟ علاش؟ خاطر كل حد يفهم ويعرف الريتم نتاع خدمته، دونك يلزمنا كل حد كما يقولوا يحترم الريتم نتاعو هو. ونرجع للي قلته البارح ومش نبرمج ال 24 ساعة نتاعي وست جور سوسو جمعة كاملة سبع أيام على سبع أيام، أجمع وقتاش وقت الراحة نتاعي وقتاش مش نعطي الوقت ليا الخاص، دونك هذه حاجة مهمة تري امبورتونت. وكي نجي وراه الخروج نتاع عائلتي نهار الفلاني مش نخرج مع عائلتي، معناها كل حد عنده البلانينغ الشخصي نتاعو في العائلة وعندنا في البلانينغ هذاك المومون اللي وقت اللي مش نعديه مع العائلة نتاعي مع العائلة نتاعنا الكل، وهذا مش نلقاوه معناها مشترك مع الجدول أوقات الناس الكل. خاطر عندي نتاعي وعندي العائلة. دونك أكل خروج وأكل دخول وأكل البحواس وأكل تفرهيد هذا الكل باش نعملوا ديما قلت نخلق نعطي وقت الروح. حاجة أخرى غلطة يعملوها مالوغوزمون برشا عباد، يجي مثلا للجدول الاوقات نتاعو نقولوا يدخل 8 يحط رونديفو له 8 9 10 11 نصف النهار، مالوغوزمون اقل مشكله تجي اقل دوسي ما كانش في الحساب اقل امبريفو يدخل بعضه، دونك احنا تو مش نتعلموا نخليه شويه الوقت 20% من الوقت تاع النهار مثلا تاع الامبريفو. شنو نعمل؟ يعني نقول 8 باش نخدم هكا الدوسي الفلاني يزي يشدني ساعة التسعة كذا نكملوا العشرة من العشرة للعشرة ونص نحطوا ليبر ما نعرف فيه حد شيء.
2: اي
1: كان جاء ظرف وحاجة امبريفو ما هيش في الحساب هاني قريت لها حسابها ديجا، دونك ما هيش مش تمثلي اللي برمجته اني مش نخدمه.
2: اي
1: كان ما جاء شيء النجم نستغله باش نقدم في دوسي اخر.
2: اي ما هذه فما شكون يعملها حتى في الفلوس
1: كيفاش؟ يخبي شوية فلوس
2: يخبي يقول لك هذوما فلوس التفرهيد هذوما فلوس القضية الأساسية كذا كان تصرفوا. أنت ديجا قلت لنا قبل راهو معناها حتى تصليح الكهرباء كان تصرفوا في تصليح الكهرباء هاكا سي بون ولقيتهم في وقت اللي حاجتي بهم، كان ما تصرفوش في تصليح الكهرباء على الأقل ينجموا يمشيوا باش نقضي بهم
1: قضية البلاصة يعطيك الصحة البلاصة أخرى
2: تفرهد بهم
1: كيما في القرايه نخدم على 14 معدل باش حتى الله لا يقدر جا دوفوار عوجني نطيح ل 12، اما مش نخدم على 10 على اقل حاجه نلقى روحي تحت المويل.
2: بالضبط
1: ديما عندك المارج دو سيكوريتي نعملوها. زاد يلزم الانسان زاد يكون مقتنع انه راهو ما ينجمش يكون شمس يضوي على كل شيء، اني ما نجمش نعمل كل شيء زاد، دونك يلزمني نحترم الريتم نتاعي ونبرمج الامور هذه. زاد البرمجه نقول للوخيات راهو ماهوش قران، فما كان القران ما نغيروهش مثلا الدوسي عندي دوسيات هذا بليزيرجون هذا، دونك المفيد الوقت اللي اعطيته الخدمه نتاعي هو اللي مش نقعد نتعامل معاه.
2: صح
1: يعني عندي اليوم باش نخدم دوسي جاتني ريونيون جينيرال، انا حطيت الريونيون نهار الخميس جاوني قالوا لي لا الريونيون راهي ولات نهار الاربعاء، ماهيش مشكله، دونك انا اللي نجم نوخر من نهار الاربعاء لنهار الخميس وقت نوخر خدمه هذاك الدوسيات نهار الخميس ونعمل الريونيون تاعي نهار الاربعاء من غير ما نعمل في العرق وش باهم واني قريت وكيفاش مش نعمل وكيفاش نخدم دوسياتي وندخلوا في عال. دونك هاك الادابتابيليتي هذيك نتاع المرونه لازمها ديما تكون موجوده. دونك لا فليكسيبيليتي هالمرونه هذه حاجه راهي واجبه ومهمه برشا. ونخلي هكا الفضاء نخليه معناها نعطي من كي قلنا نحترم من القدرات نتاعي ولا من وقت اللي نعرف دوسي مثلا يلزمه ساعه ونص مانيش باش نحطه اني لا تو في ساعه تو فلان يعاونني فيه، لا من عول كان على روحي هذا نورمالمون الدوسي باش ناخذ المعلومات نتاعه باش نخدم ولا الخدمه هذه باش نعملها قداش يلزمها وقت. دونك يلزمني نقرا لها حسابها باش ما نحصلش في الوقت ونكون مبرمج الخدمه ديما قلنا ونمشي على الريتم بتاعي. هذا الريتم بتاعي مش زاد اذا مع احترام انه وقت اللي عندنا 6 سوايع خدمه سي 6 سوايع خدمه، مانيش ندخل في لي بوليميك وقداش غيال مو العبد يخدم والكل، هذيك حاجه اخرى. وفما دوك كنت نقول تعطي زاد تقرا حسابك في القايله مثلا، ونقول شطا ونمشي نخدم الدوسي هكا ولا نمشي نعمل لك القضيه، راهي اكل الراحه عاملينها تو سيكتور رجعنا دوبل سيونس عاملينها بوغ لو غوبو، راهو وقت اللي تقعد وما تعمل شيء ماهوش ماهو صالح لحتى شيء، بالعكس الانسان حاجته باش يرتاح. دوك وقت اللي باش نعمل اربع سوايع ولا باش ناخذ بوز نتاع العشره ونص هذيك نتاع الربع ساعه مش نتاع تولي ساعه وتولي كذا، لا هذيك راهو سي تري امبورتون. واحنا كان تتذكر عملنا في البرامج اللي بعد هاك السيف بليس هاك البلاصه، قلت لك تاخذ سوفينير تاع البحر وانت شايخ شي حتى فات ربع ساعه تقعد على كرسيك تغمض عينيك، اي يا خويا نمشي نعمل سفريه تو نرجع ناخذ سوفينير من الحوايج اللي عجبوني في الصيف ونعاود نعيش، هذاك مش يشرج ومش يرتح الانسان.
2: وي
1: دونك هذا الكل الراحه راهي ديما ايجابيه، علاش؟ خاطر الراحه الايجابيه مش تخليني نشرجي و كونسونتر على الامور اللي برمجتها يعني ولا اللي حبيت نعملها ولا اللي موجوده في الجدول الاوقات نتاعك. دونك وفما حاجه زاد بصفه عامه اش نعمل؟ ناخذ نقول مثلا عندي ناخذ 3 دوسي حوايج ثلاثه مهمين تقول الجمعه هذه باش نخدمهم. ودو مثلا دو زوبجيكتيف بيرسونيل انا يعطيني نخرج مع الصغيرات ونتفرهدوا ومثلا ونتعاون انا نخرج انا والمدام ونتعشى. وتاخذ زاد ان اوبجيكتيف ليك انت شخصيا ان مومون وقت روحي اللي مش نعديه بالكدا. دونك توا لو كان نحوصلوا عندي البرنامج نتاع الجمعه نتاعي الكل، دونك نعرف اني مش نخدم دو تالور ا تالور، ونعرف روحي وقتاش باش نرتاح، وقتاش باش نقيل، وقتاش باش نروح للدار، وقتاش باش نقعد مع الصغيرات، في الجمعه هذيك وقتاش باش نخرج معاهم، دونك هذا الويكاند برنامج الويكاند يكون واضح، هذا يعني جو بروبوز ديما نهار الاحد في العشيه نركح اموري نتاع الجمعه الجايه، دونك نعرف روحي نهار اثنين كي تحل عينيا، نعرف روحي كيفاش الجمعه نتاعي مش تتعدى بالمسبق. دونك وكيف نكمل نهار الجمعه؟ قلت لك يعني وقت اللي يجي يعني نبرمج مش نقول زاد نجم نسال روحي نعمل ان بيلون تاع الجمعه نتاعي، نعمل هكا النقد الذاتي شنو قد شنو اللي برمجته وشنو اللي عملته في اللي برمجته الكل. واللي ما تعملش تحاول نفهم علاش، اسكو اني اعطيته شويه وقت وما هوش كافي، علاش الدوسي نتاعي ما مشاش، خاطر طبعا ساعات مانيش انا المسؤول الوحيد. إذا كان عندي يعني زملائي يلزم باش يعطيوني كومبليمون ولا دادا فورماسيون ولا باش يعاملوا هما ما خدموش، كيفاش باش نعمل الجمعة الجاية باش هما زادا ما يعطلوليش خدمتي.
2: وي بالضبط.
1: وقبل ما نبدا الجمعة شنو هي الأولويات نتاعي؟ شنو هي الأولويات اللي قادم عليها في الجمعة الجاية؟
2: بيان سور لازم.
1: بون فما عباد مثلا يخدم في جيشي ولا حاجه يقول لك بربي يعني دي الجمعه هي بيها خذ الاوراق واطبع ورجع خذ الاوراق واطبع، يا خويا كيفاش؟ اي دوك مش تخدم انت مع شكون مش تخدم؟ كيفاش مش ترتاح؟ كيفاش باش تقرا حسابك؟ خاطر فما امور روتينيه هي بيدها تتعاود تتعاود تتعاود. يلزم لي زاد في هذوك وخاصه في الحوايج هذيك، فما شكون اللي يحب هكاك يحس روحه مرتاحا ويفي لا ميم شوز في الزون دو كونفور نتاعو ما يقلقش، فما شكون اللي يتقلق؟ يا خويا انت بدل مره اخدم على الدوسيات هذوك ومره على الجيشي مره الجيشي دو كان ينجموا، معناها هكا التغيير راهو يخلي الانسان ما يقلقش. دونك اللي كان تسمح لي نحوصلوا جمعتي نهار لحد في الليل، نهار لحد في الليل ولا نهار الجمعه في الليل، خاطر نجم الويكاند بتاعنا يبدا بالسبت زادا نجم الويكاند نعملوهم السبت للجمعه. دونك نهار الجمعه نقعد مع روحي كاس كي مارشي كاس كي با مارشي، نبرمج ديجا الويكاند بتاعي مش مش نعمل فيه، لازمني نعرفه مش نقضي ومش نتقوس ومش نتفرهد ومش مش نطلع لامي ولا نطلع لولد خالتي ولا اصحابي ولا استقصال، هذا كله يبدا من اول الجمعه، وقتها الانسان ما عادش يلقى روحه فك الدوامة بتاع اجري اجري اجري خدمة دار، وكما يقولوا في باريس كيفاش هم يقولوا بولو مترو بولو دودو مترو بولو دودو. دونك اذا كان احنا مش نوليو ترونسبور وخدمه ونوم راهو الانسان مش يقلق. دونك يلزم اكل لي مومون اغريابل، لكن الاوقات السعيده هذيك قلنا من الصيف شنو هما لي زاكتيفيتي اللي يعجبوه ينجم الانسان يخليهم بصفه منتظمه يعملهم في الاسبوع نتاعو هذاك، يلقى لهم الوقت في الويكاند ولا قبل ما يروح للدار في الليل، كل حد وظروفه كما يقولوا.
2: اي
1: دونك وتبدا جمعتي هكا مفرهده نعديها دون بون يومور من نهار الاثنين للنهار الاحد، اعطيت وقت لروحي، وقت لعائلتي، وقت للصحاب، وقت للخدمه، واني شيخ واني مفرهد ونعاون عايشكم مره اخرى راني جالسيست على النوم النوم النوم راهو سي تري امبورتون.
2: باهي مادام
1: احنا في رمضان باش نعطي نختم به في رمضان راهي العباد تبدا لاعصابها ماهوش على خاطر الصيام. خاطر ما نرقدوش، وقت اللي ترقد ساعتين وثلاثة تاع الصباح كيفاش تحب تكون في فورمة ثمانية في الخدمة نتاعك؟
2: بالضبط.
1: مع الإنسان الطاقة نتاعو ماهيش تبدا مع الإنسان صايم سي نورمال، دونك كيفاش عاملين
2: سبعة وقت رمضان راهو.
1: أيوه نعم.
2: ساعات السبعة بوقت رمضان، السبعة وسبعة.
1: صحيح، دونك نحب نطور في تونس مثلا اللي نحن وخيالنا اللي يخدموا في أوروبا كيفاش عاملين؟ يخدموا عادي كي الناس الكل، لا فما دوبل سيونس يونيك لا حتى شيء. والحمد لله صايمين ومرهم رجلة بعض ساعات غيب دبا كعبة دقلة وكويس ماء واحد في جنبه خاطر يخدم يشق الفترة بتاعه، وانا كي كمل الخدمة يروح يتعشى. دونك باش نعرفوا راهو كيبدا الامور منظمه، والنوم نحب جنسيست برشا على النوم، راهو النوم هو اللي يشرجي لنا لي باتري نتاعنا ويرتح لنا اعصابنا ويخلي المخ يخدم داك الكونسونتراسيون وكل شيء.
2: صحيح. و تو فاسون الحلقه الختاميه من البونيمور باش نكون معك لحد الجاي دكتور انس باش يحكي العادة
1: من من من من فرنسا ان شاء الله.
2: ميساج ان شاء الله بون غوتو. احنا بدينا من فرنسا باش نكملوها من فرنسا
1: ان شاء الله.
2: يلا ميرسي بوكو زاد، يعطيك صحه، تحياتي كبيره ليك،
1: بارك الله فيكم،
2: نلقاو لحد الجاي ديما في باراسول على جوهر اف ام. نمشيو للموسيقى مع احمد سعد الليله.

0: اسمعوا باراسوت مع غازي خليل.
1: نرجع معكم مسجد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر في مقيدكم توا مع الميكس الصيفي هكا في جو مزيان برشا باش نسمعكم في جو السلسة اليوم السامم ميكس. ليتس جو دي جي.

كان وصلوا معكم الما 53 دقيقة ونكملوا رونديفو باراسول اليوم نتلاقاو غدوة إن شاء الله كالعادة من الساعتين حتى للأربعة. ميرسي بوكو للناس الكل اللي كانوا معنا تحيات إيكيب كاملة، غازي خليل في الإعداد والتقديم، منير إسماعيل في الإخراج، جنجون البلاد، ردوا بالكم على روحكم في دمان وباي باي.

جهلة وفيدنا اللي فيدنا والفيدة في اللي بقى توتش وترى ونديتنا حياتنا وفيدنا اللي فيدنا والفيدة في اللي جي يا مرضي ودوي ملك كل بلادنا.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. بروضة الشهداء بمدينة المكنين انتظم اليوم موكب أحياء الذكرى السادسة لاستشهاد الملازم أول الشهيد سامي المرابط الذي استشهد صباح يوم 6 سبتمبر 2020 أثناء أدائه لواجبه بمفترق أكود القنطاوي رفقة زميله الوكيل الأول رامي الإمام خلال هجوم من قبل 3 عناصر إرهابية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره المصري بدر عبد العاطي يثمنان خلال لقاء جمعهما اليوم بالقاهرة المستوى المتميز للعلاقات المتينة والراسخة القائمة بين تونس ومصر التي توجت بعقد اللجنة العليا المشتركة بإشراف رئيسي الحكومتين وأثمرت نتائج مهمة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية والقنصلية وفق بلاغ لوزارة الخارجية. وتعهد الوزيران باستحثاث في مؤسسات البلدين من أجل تجسيم هذه النتائج من خلال الترفيع في نسق المبادلات التجارية بين البلدين وانسياب أفضل للمنتجات الوطنية في الاتجاهين، بالإضافة إلى استكشاف فرص استثمار مشتركة في كلا البلدين فضلا عن تطوير التعاون الفني بين الوكالتين المختصتين بتونس ومصر في اتجاه الدول الإسلامية ولا سيما في إفريقيا. كما تداول الوزيران في عدد من المواضيع العربية والإقليمية المطروحة على أعمال مجلس جامعة الدول العربية وما يتطلبه من تنسيق للجهود من أجل التوصل إلى حلول توافقية بشأنها. هذا وأشرف وزير الخارجية بمعية نظيره المصري على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة التونسية للتعاون الفني ونظيرتها المصرية تهدف إلى إرساء إطار للتعاون الثلاثي بين دول الجنوب بما يفتح أفاقا جديدة أمام الاستفادة المشتركة من الخبرات والكفاءات التونسية والمصرية وتوظيفها لفائدة الدول العربية والإفريقية. ختاما وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل نفط بشكل يومي.
0: للمزيد من الأخبار
1: www.jawharafm.net

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: الثاني خطاف الباب على الابواب الله
1: الأربعة وستة دقائق. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في راديو سبور. طبعا الجولة الثالثة تتلعب على ثلاثة دفعات، هما الحقيقة دفعة لعبت البارح واليوم الدفعة الثانية، باش نتابعوا طبعا أبرز المقابلات في الدفعة هذه. ثلاثة مقابلات مبرمجين، طبعا النجم الساحلي شبيبة العمران، بعد شوية نمشي بحذاني سيد ذوادي، الترجي المستقبل هذه بالمرسى رضا الخليفي، ومقابلة أخرى مشوقة كذلك النجم المتلوي وأمل حمام سوسة. طبعا ذكر البارح تعادل 1-1 بين النادي البنزرتي والأولمبي البيجي، وفوز ساقية الدائرة على حمام الأنف 1-1 في انتظار بقية المقابلات، لأنه النوادي التونسية شاركت في الكؤوس الأفريقية. ونذكروا كذلك بالنتائج ونحكيوا عليهم في الحصة، هزيمة النادي الصفاقسي خارج القواعد في الجابون قدام شوتينج ستارز 1-1، والإفريقي يتفوق في لقاء الذهاب على جوليبا المالي 1-1، طبعا سي اس اس في كاس الكاف، والإفريقي في دوري أبطال إفريقيا، بينما الترجي معفى في الجولة هذية. طبعا إلى جانب البطولات الأوروبية وآخر المتابعات، خلينا نرحب بتوفيق زابو. مساء الخير،
2: أهلا وسهلا جمال. مساء الخير، مساء الخير لكل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في وعودة ميمونة. وبالمناسبة جمال، وقت اللي تصير حاجة حلوة ماذا بيا نحب نبارك، معنا مبروك خاصة الخزامة وعلى معنا المربط الجديد اللي تبنيه في بورا بورا، عملوه جديد وكمل إن شاء الله. فشكرا كبير للسيد كاتب العام سي مراد بن سالم على اللفتة الكريمة للملعب هذا، وزادة كيف كيف بالنسبة للجمعية خزامة زادة كيف كيف اللي هي معناها تستعمل في الملعب هذا، زادة كيف كيف ما قصروش مش يبدأوا التحذيرات ويبدأوا الفترة بتاع الاختبارات ابتداء من نهار الأربعاء الساعة 7:30 ليلا في الملعب غادي. فكل اللي رأى عنده الإمكانيات مش يشارك ويلعب في جمعية النادي الرياضي بخزامة يكون متواجد نهار الأربعاء. فألف مبروك على الإنجاز هذا، وإن شاء الله يحافظوا عليه، أهم شيء يا جماعة.
1: يعني ملعب، تحكي الملعب انت.
2: الملعب والمحيط الجديد اللي تبناه خاصة بالنسبة لجماعة البيتانك، وزادة كيف كيف مش يولي للعب القوي نجمو يتدربوا غد.
1: ألف
2: مبروك على هالإنجاز هذا، وتحية البلدية توس.
1: باه اي سيديك، وانت طبعا مادام تحكي على حومتك انا خليتك على راحتك، خاطر انت تشكر في حومتك.
2: لا والله كتبت حاجة حتى في بلاد اخرى نحكي عليها، علاش اما بوسكو اللي هذا شفته بعيني وحضرت عليه، والناس الكل بصراحة المشرفين على النادي زادة كيف كيف متواجدين وحاضرين، فحاجة كي تبدأ حاجة به بصراحة نبارك خاصة سينابي البراوي مش مقصر.
1: باه اي سيدي، خلينا نمشي ونعمل نطلع على الملعب الاولمبي بسوسه وين موجود انيس الذويدي. انيس اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا جمال، تحيه ليك، تحيه للحضور الكل في البلاتو، كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام. قبل تقريبا 22 دقيقه على انطلاق مباراه النجم الرياضي الساحلي وشبيبه العمران في اطار الجوله الثالثه من بطوله الرابطه المحترفه الاولى اولمبي سوسه، في انتظار تقريبا 20 دقيقه، ربما العدد نتاع الجماهير يتزايد اكثر، نعرفوا تقريبا لطوال فيها 15,000 مشترك، مع تقريبا نجم قولوا حتى التوى وصلوا حتى 16,000 مشترك مع الحضور الجماهيري، توى تقريبا في حدود 8,000 على أقصى تقدير في انتظار 20 دقيقة المتبقية في أولمبي سوسة. الملعبية على أرضية الميدان، ملعبية لطوال وشبيبة العمران يقوموا بالحركات الإحمائية. وقبل ما نعطي تشكيلة متاع الجزء فرق، أكيد منجموش منحكيوش على اللقطة اللي قام بها المدير الرياضي عبد السلام بوحوش، لقطة طيبة كان قام بزيارة الرئيس السابق للنجم الرياضي الساحلي السيد عثمان الزنيح البارح وقام بتكريمه. دونك تشكيلة الأساسية للزوز فرق، البداية بالفريق الضيف شبيبة العمران بقيادة أمين البيجي مدرب الفريق، وسام الحنزولي حارس مرمى الجي اس او، رقم 27 بلال مقنم، رقم 30 هارون الكوكي، 20 سامي الهمامي، 5 سامر المرواني، 6 علي كازمير، 19 محمد امين بن عمر، 10 غيث بن حميده قائد الفريق، 12 مصطفى السويسي، عدي بالحاج رقم 11، وبلال السويسي رقم 9، وسيم القروي حارس مرمى الثاني، محمد العسكري، انور الجويني، قبيل العثماني، شهاب الزغلامي، حسني جزمير، صهيب العبدلي، مالك جمال، واللاعب ايريشيكوي. هذه دكة بدلاء شبيبة العمرة. النجم الساحلي بقيادة المدرب كريستيان براكوني يبدأ بالتشكيلة هذه. صبري بن حسن في حراسة المرمى، رقم 2 قائد الفريق وجدي كشريدة، 27 عزمي غومة، 25 بابكر ديارة، رقم 6 أمبروز أوشيكبو، 15 أوسمان دياكيتي، 10 عبد الله العامري، 8 أسامة عبيد، 7 أشرف بن زياف، رقم 30 ريان عنان لأول مرة أساسي بعد ما كان مع المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة في الألعاب المتوسطية، و24 لاعب ساندي ميغوي. على دكة بدلاء الإطوار رايد الجزاء حارس مرمى الثاني أنس جريرا، فيليب لانكانتين، أيوب الفجاري، أيضا أحمد الزرقات، ياسين رجب، هادي بوسلامة، موسى سنجور، وريان جارا. أكيد مقابلة منتظرة مشوقة. النجم هذا الساحلي بعد تحقيق الانتصار في المقابلة الفارطة على نجم المتلوي وهزيمة في الكلاسيكو في الجولة الأولى، 3 أهداف مقابل هدفين، 2-1 قدام المتلوي في مواجهة العمران اللي بدأ بهزيمة ضد تقدم تقيت الجاير، ثم انتصار بالجولة الفارطة على الترجي الرياضي التونسي في ملعب الشادي الزويتن، 3 أهداف مقابل هدف. مواجهة اليوم هي الرابعة بين أو الخامسة بين الفريقين، 3 انتصارات للنجم فوز العمران، في صوت النجم لم ينهزم ضد الشبيبة الرياضية بالعمران، لطوال سجل 9، العمران سجل 4، وكما قلت مقابلة منتظرة كبيرة بعد تقريبا 19 دقيقة من تو.
1: واضح إذا نعود ذكرنا بالتشكيلتين أنيس بسرعة، 11 متاع كل فريق.
3: بالفعل نبدا بالليتوال، دونك صبري بن حسن، وجدي كشريده قائد فريق، عزمي غوما، بابكر ديارا، امبروزو ايشوغبو، اوسمان ديكيتي، عبد الله العامري، وسام عبيد، اشرف بن ذياب، ريان عنان، وساندي ماغوي. بالنسبه للجي اس او شبيبه العمران، وسام الحنزولي، بلال مقنم، هارون الكوكي، سامي الهمامي، سامر المرويني، علي كازمير، محمد امين بن عمر، غيث بن حميده قائد الفريق، مصطفى السويسي، عدي بالحاج، وبلال السويسي. نذكر المقابل لزفرة منتصر بالعربي، يساعد عمر بريدة، أمن الله الحجري، حكم الرابع حسين بن ساسي، حكم الفار فيليب بيريرا من البرتغال، والحكم المساعد في الفار هو أيمن إسماعيل.
1: به هذه فكرة أولى من الملعب الأولمبي بسوسة. رضا الخليفي موجود، نعم نطلع على المقابلة الثانية اللي تجمع الترجي ومستقبل مرسى. رضا أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا بك جمال، تحية لك وتحية لكل المستمعين والمستمعات من ملعب حمد العقربي بيرادس، وتوصلنا تقريبا ربع ساعة عن انطلاق لقاء ترجي الرياضي ومستقبل مرسى لحساب الجولة الثالثة. وأهم ما يمكن ملاحظته أنه الطقس مستحب، درجة الحرارة تتراوح في حدود 36 درجة، أرضية الميدان ممتازة، حضور جماهيري متوسط لحد الآن حوالي 7-8 آلاف متفرج، زوج فرق انتهوا مضحين من الحركات الإحمائية ودخلوا حجرات الملابس، بينما تتركب تشكيلة الفريقين على النحو التالي. والملاحظة البارزة في تشكيلة الترجي أنه المدرب الروماني ريجي كوم يرجع للخطة التكتيكية العادية التي يلعب بها الترجي 4-3-3، واللي تتألف أمان الله من ميش قائد الفريق في حراسة المرمى، محمد دراجر، نضال العيفي، حمزة جلاسي، رعد الشيخاوي، خيسوس كاستيلو، معز الحاج علي، عبد الرحمن كوناتي، عماد براز، إيميل فرنانديز، وحازم المسطوري. بينما تتركب تشكيل مستقبل مرسى حمزة بشريفية في حراسة المرمى، محمد عزيز الشاوش قائد فريق، أسامة البحري، محمد أمين كشيش، أسامة الجبالي، كوني خلفة، فيليب أجو، وريكي جنابة، نور ماني، محمد ريان الحمروني، وفراس عيفية. يدير هذا اللقاء طاقم تحكيم بقيادة بديس بن صالح، المساعد الأول محمد بكير، المساعد الثاني أسامة نوار، الحكم الرابع أمين بغير، وثنائي الفار أسامة بن سحاق وساده وسيم بن عمارة.
1: واضح أن هذه رضا تشكيلة الفريقين، برشا تغييرات في بعض التشكيلات. نذكر كذلك أمل الحمام سوسة ينزل ضيف على النجم المتلوي. شنو هي العناوين سي توفيق ننتظرهم من مقابلة هذه قبل ربع ساعة من انطلاقهم؟
2: فما فرق اللي مطالبة بالتدارك، وفما فرق
1: على غرار
2: الترجي الرياضي، ونجم المتلوي وفرق اللي مطالبه بالتاكيد كما شبيبة العمران
1: النجم الساحلي
2: هذوما دونك علاش المفاجآت وارده وفي ظل الحراره اللي مازالت متواصله وزاد كيف كيف في ظل التغييرات في بعض التشكيلات نتاع عده فرق اللي تو نشوفوهم تباعا وقت اللي تبدا المباريات ونشوفوا الجاهزيه نتاع كل فريق وخاصه معناها الحضور سواء الذهني او البدني او التكتيكي شنو هي الخطه اللي كل مدرب حطها اليوم مش يحاول مش يفوز بها ف باش نتبعوا الثلاثه مباريات ونحاولوا مش مستمعينا ومستمعاتنا يعرفوا كل كبيره وصغيره في ثلاثه ملاعب هذوما ونزيدوا كيف كيف نوضحوا لهم كي تبدا المباريات شنو هي شنو الجديد خاصه في سوسه وفي في رادس.
1: هذا طبعا ما نتمنى نشوفه طبعا نحبه نشوفه مقابلة كبيرة في الجولة اليوم إن شاء الله تكون برشا أهداف لأنه البارح حقيقة مش برشا أهداف 3 أهداف فقط البارحة الأولمبي البيجي كاد يحدث المفاجأة لأنه كان متفوق في واحد بلاش عدى النادي البنزرتي سقيت الدائر طبعا حققت الانتصار وهو أعتقد أنها سنة بداية ممتازة لهذا الفريق
2: 7 نقاط في
1: 7 نقاط ممتازة جدا خلنا نأخذ فكرة مع دانيس مرة أخرى على الحضور الجماهيري أنيس في الملعب الأولمبي بسوسة مع الإشارة أنه تنجموا تدخلوا للباج متاعنا سواء الباج تاع سبور ولا الباج جورة فهم تشاهدوا ما قبل أجواء ما قبل المباراة على أرضية الميدان طبعا صور وفيديوهات من تأمين زميلنا رياض السافي فيديو حلو برشا يعني تواجد اللاعبين والإطار الفني والطاقم التحكيم وخاصة الدرجة بالملعبية هذه الكل تقوه على الباج متاعنا طبعا إذا كانت تحبوا تشوفوا الفيديو هذا أنيس الحضور الجماهيري
3: الحضور الجماهيري حتى لتوا جماعة ما تعرف برشا سكانة في الحقيقة الفيراج ناقص شوية تقريبا الجماهير ماشي أكثر للجرادان وفي الشنوة جماهير الفيراج نعرف إذا كان قبل ما يبدأ المقابلة تقريبا بدرج يخرج شوية على خاطر الشمس قوية برشا اللي ضربة في الفيراج وإلا في الشنوة دونك بعد شوية يخرجوا خاصة برشا منهم قاعدين في الظل الحضور الجماهيري تقريبا يتجاوز 10,000 متفرج معهم ذكر مع انطلاق المقابلة تقريبا يكون بحدود 16 أو 17,000 بما أنه كما قلت فما 16,000 مشترك في النجم رياض الساحلي مع العبيد لقصة التيكيات حضور جماهيري منتظر باش يكون في المستوى في أولمبي سوسة في مقابلة كما قلت مشوقة بين زوز فرق نجم رياض الساحلي أكيد بعد الانتصار في الجولة الأخيرة شبيبة عمران خاصة المنتشي بالانتصار على ترجي رياض التونسي ونذكر حتى على مستوى المواجهات بين الزوز فرق ديسمبر 2024 نجم ربح 3 بلاش أبريل 2025 نجم ربح 4-1 أوت 2025 العمران ربح 3-1 وقتها في مفاجأة كانت في ستاد شاد لزويتن وجان في 2026 في آخر مواجهة بين الزوز فرق في البطولة النجم ربح 1 بلاش هذه المقابلة بتاع اليوم هي الخامسة الملعبية موجودين في حجرة الملابس بعد شوية باش يخرجوا على أرضية الميدان الجماهير أجواء كبيرة مع خروج في اللحظات هذه خاصة جماهير الفيراج اللي تخرج في اللحظات هذه قبل تقريبا 12 دقيقة على انطلاق المقابلة مقابلة النجم الساحلي وشبيبة العمران في الملعب الأولمبي بسوسة لحساب الجولة الثالثة مع تق خلينا نقول صخور شوية للأمانة في أولمبي سوسة مع شوية ميديتي
1: خلينا نشوف رضا في رادس أيضا الحضور يعني ضعيف مقارنة بالطقس وكما كان يحكي أنيس رضا
5: نفس المواهدات مال اللي قالها أنيس تقريبا تنطبق هنا في رادس لأنه شيرة البيوت كلها مقابلة الشمس قاعد نشوف الجماهير قاعد تقريبا متغطية داخل المدرجات لكن الأكيد أنه الحضور الجماهيري متوسط في حدود 7,000 8,000 متفرج حتى الآن
1: واضح رضا دونك تقريبا طبعا أجواء التقسي المؤثرة نعملوا احنا ترتيحة مع الموسيقى وبعد نرجع لكم طبعا مع الإشارة أيضا زاد مباراة باش نتابعوها بين أمل حمام سوسة أو بين النجم المتلوي وأمل حمام سوسة
6: راديو سبورت

0: le sport.
1: وعودة في راديو سبور. خلينا نطلع على انطلاق المقابلات والبداية مع أنيس اللذوادي في الملعب في بسوسة. أنيس مرحبا بك.
2: مرحبا من جديد جمال، تحية ليك، تحية للناس كل اللي تابعوا فينا على جوهر اف ام. تقريبا دقيقة 30 ثانية منذ انطلاق مباراة في أولمبي سوسة بين النجم الرياضي الساحلي والشبيبة الرياضية في العمران، دائما التعادل 0-0 بين الفريقين. في الحقيقة اليوم شفنا احترام في التوقيت على مستوى انطلاق المقابلة، 4:30 دقيقة بالضبط بدأت المقابلة. الحضور الجماهيري تقريبا كما قلت وكما كان منتظر، تقريبا 17,000 متفرج حاضرين في أولمبي سوسة وعاملين أجواء كبيرة في المدرجات. نذكركم بالتشكيلة بالنسبة لكريستيان براكوني، التركيبة بتاع الفريق اليوم فيها بعض التغييرات خاصة في مراكز بعض الملاعبية. صبري بن حسن في حراسة المرمى، وشيكبو خير إنه كريستيان براكوني، نعرفوا اللاعب هذا هو لاعب ارتكاز باش يلعب اليوم في قلب الدفاع صحبة اللاعب بوبكر ديارا، على اليمين وجدي كشريدة، على اليسار عزمي غوما، قدامهم كل من لاعب أوسمان ديكيتي معها أسامة عبيد واللاعب أوسمان ديكيتي وأسامة عبيد. وكما قلت بوبكر ديارا اللي كان في محور الدفاع هو اللي يلعب في وسط الميدان، قدامهم أسامة عبيد مع عبدالله العمري وعثمان ديكيتي، وفي الأتاك أشرف بن دياف، ريان عنان وساندي ميغوي. بالنسبة لشبيبة العمران، أسامة الحنزولي في حراسة المرمى، بلال مجنم، هارون كوكي، سامي الهمامي، سامر المرواني، علي كازمير هو الأجنبي الوحيد لحد الآن من جانب شبيبة العمران، محمد أبي بن عمر، غيث بن حميدة، مصطفى السويسي صاحب الهدف الثالث ضد الترجي الرياضي التونسي، وسبق حكينا عليه الملاعب هذا قصة نجاح بعد ما قص كرة تقريبا 3 سنين بالديفيزيون 5، رجع للعمران في الرابطة الأولى وسجل في المقابلة الفارطة. عدي بالحاج اللي زاد بعد صعوبات كبيرة وبعد الميني فوت سجل هدف الأول ضد الترجي، وبلال السويتي مع نجم نقولوا أفضلية في الدقائق الأولى هي النجم الرياضي الساحلي تبع الهدف هذه. وسام عبيد يلعب للكولوار اليسار، والموجود أشرف بن دياب يقرب 16.50 تبع العملية بعد خليك القطع الكرة، والهدف يصد الحارس على مرة أولى، كانت تصويبة ممتازة جدا من وسام عبيد، والتألق في آخر لحظة من الحارس أسامة الحنزولي مع ضغط متواصل للنجم الرياضي الساحلي تقريبا في 3 دقائق 39 ثانية أفضلية للنجم الساحلي، والنتيجة دائما 0-0 في الملعب الأولمبي بسوسة.
1: إذا بداية ممتازة في الملعب الأولمبي بسوسة. خلينا نطلع على رادس مع رضا الخليفي. رضا تفضل.
3: 4 دقائق في رادس منذ انطلاق اللقاء، والنتيجة لازالت التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي ومستقبل المرسى في مباراة يحضرها حوالي 10,000 متفرج. وبعد أنك جمال أن نمدوا السادة المستمعين نذكرهم بتشكيلة الزوز فرق، نبدأ بالترجي الرياضي، أمان الله من ميش، محمد الدراجر، حمزة جلاسي، رعد الشيخاوي، نضال العيبة، كويسوس كاستيوم، معز الحاج علي، عبد الرحمن كوناتي، عماد فراج، مايل فرنانديز، وحازم المستوري. بالنسبة للفريق الضيف مستقبل المرسى، حمزة بجريبية في حراسة المرمى، محمد عزيز الشاول، أسامة البحري، محمد أمين كشيس، أسامة الجبالي، كوني خلفه، فيليب أجو، ريكي إجنابا، نور ماني، ومحمد رايل حمروني في راس عيفية. ويدير هذا اللقاء طاقم تحكيم بقيادة بديس من صالح حاليا في الدقيقة 5، التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي ومستقبل المرسى.
1: واضح اذا خلينا ناخذ رايك، رضا الحضور الجماهيري كبير ولا في رادس؟
3: حوالي 10,000 متفرج، نقول متواضعين بين مختلف المدرجات الفلوس والبراز والمدرج الرئيسي.
1: واضح اذا استفيق اذا بدايه قويه في سوسة. خليني زيد تشوف مره اخرى انيس اللذوادي. انيس النجم بدا بقوه ولا؟
2: اكيد مع مخالفه قريبه من 16.50 جمالي نفذ اسامة عبيد الكرة في مرة أولى، لكن تبقى ركنية لصالح النجم، هي الأولى على يسار الحارس أسامة الحنزولي قبلها بعد خليك الخط، لأنه ضغط تقريبا في الدقائق 5 الأولى رهيب من النجم الرياضي الساحلي مع برافو للجماهير الحاضرة في المدرجات. الجماهير اللي مش غريب عليها شجعت ساندت دعمت وكانت منعت الفريق في مرة أولى، وتواصل الإبداع، كرة سهلة في يد الحنزولي تقريبا 6 دقائق في الملعب الأولمبي في سوسة، دائما التعادل 0-0 بين الإطوال وشبيبة العمران.
1: التوقيت كذلك في المتلوي 0-0 بين النجم المتلوي وطبعا أمل حمام سوسة. باهي البداية استفيق، بداية قوية للنجم الرياضي الساحلي في المقابلة هذه.
0: والله بداية طيبة صراحة، تشوف التشكيلة
1: اللي فيها بعض التغييرات.
0: بعض التغييرات صحيح
1: في التمركز ولا في الاختيارات؟
0: لا في الاختيارات. فما ديكيتي مش موجود، لا فيليب باردون اللي كان لعب زوج مباريات كأساسي قلب الدفاع مش موجود اليوم، عوضوا دياكيتي. وبالنسبة للوسط الميدان زاد كيف كيف، ورجوع العمري اللي زاد كيف كيف خذا مكان بوسلامة، وجود عنان زاد اليوم مع ساندي كرأس حربة. دونك هذوما التغييرات الموجودة، الأظهر هما بنفسهم كشريدة وغومة قادوا نفس حافظوا على نفس مراكزهم مع أقبلو وعبيد وسط الميدان. فأعتقد البداية طيبة، وشفنا الرغبة موجودة من لاعبي النجم الرياضي الساحلي في الذهاب إلى الأمام، ومباغضة جابيبة عمران من البداية مش ما ياخذوش ثقة في نفسهم، ولكن الضغط هذا ضروري يجب يتواصل بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي إذا يحب يكسب المباراة معناها ويسيطر على المباراة من قبل. فأعتقد ضروري أنه يواصل في الضغط هذا مع شباب العمران زاد كيف كيف، اللي شفنا البداية نتاعها ضد ساقيه الدائر ما كانتش طيبة وقبل زوز أهداف، ولكن ضد الترجي هذه كانت بدايتها طيبة وسجلت من البداية وبعد عرفت كيفاش تحافظ على النتيجة. فزاد حذاري من الهجمات المعاكسة نتاع شباب العمران.
1: طبعا هذا ما ننتظروه في المقابلات هذه الكل، خاصة وأنه كما قلت الأهداف تختلف، النجم من أجل التأكيد، شباب العمر من أجل التأكيد، الترجي من أجل التدارك، وطبعا الفريق أيضا المتلوي من أجل التأكيد، من أجل التدارك المتلوي، والحمد لله من أجل
0: عنده دو ديفيت عنده نقطة مع المس.
1: به خليني ناخذ التوقيت مرة أخرى مع عند رضا الخليفي. رضا التوقيت في رادس،
3: في رادس نلعب في الدقيقة الثامنة والنتيجة لجلسة الحالة تعادل 0-0.
1: وفي سوسة كذلك نيس اللذوادي التوقيت والنتيجة
2: 9 دقائق لعب في أولمبي سوسة، دائما تعادل 0-0 بين النجم الساحلي والشباب الرياضي بالعمران، مع محاولة أخيرة كانت من عديب الحاج مع بابكر ديارة لكن فما مخالفة من عديب الحاج، تبقى النتيجة 0-0. ولو أنه كما قلت المدرب كريستيان براكوني خير أنه يغير في البوست متاع أوشيكبو، نعرفه متوسط ميدان، خير يحطوا صحبة بابا كارديارا في محور الدفاع وفيليب لانكانتين على دكة البودلاء في مباراة اليوم. تبع الكرة هذه اختيرة لشبيبة العمران ويدخل الدفاع عن طريق بابا كارديارا، يبقى التعادل 0-0 في أولمبي سوسة.
1: دونك اكيد كما قلت انت شبيبه العمران خاصه تعتمد على الهجمات المعاكسه استفيق هذه قوتها،
0: الدفاع متماسك، الخطوط قراب لبعضهم، وشكفوها وين يقطعوا الكره ما يحاولوش يمشي يمسكوها، بالعكس يلعبوا فير لافون كره اثنين، تقام بالسرعه نتاع اللاعبين نتاع شبيبه العمران تلقى ديما الوضعيه انه الخطوره نتاعهم تكمن في السرعه وفي الهجمات المرتده السريعه على الجهه اليمين اكثر شيء.
1: به طبعا كذلك كما قلت 0-0 في المتلوي. نعود مرة أخرى ناخذ التوقيت والنتيجة مع عند رضا الخليفي. رضا في رادس التوقيت والنتيجة مرة أخرى.
3: في رادس نلعب في الدقيقة 10 وكاد مستقبل المرسى أن يفتتح النتيجة، كان هجوم لمستقبل المرسى رقم 7 في رأس عيفية يتوخر منطقة 18 متر يوزع، لكن رقم 18 نور ماني يهدر فرصة افتتاح النتيجة، كان رأس مع الكرة لكن تصويبته تخرج بجانب القائم، وقبلها تقريبا بدقيقة عماد فراس

0: بكفيلي المتكون في شبان النادي الافريقي، لعب ميني فوت مع المنتخب الوطني واحترف في امريكا، لعب في السعوديه والعراق في كره بالراس لكن بعيده من اوشيكبو على مرمى الحارس اسامه الحنزولي. يبقى التعادل 0-0 في 12 دقيقه لعب في اولمبيسو.
1: واضح، هذه طبعا فكرة أولى على الملاعب، أكيد نرجعكم بعد شوية في سوسة وكذلك في رادس.

0: ونعم طل كذلك على الملعب الأولمبي بسوسة مرة أخرى. أنيس اللاذوادي، شو الفرص ولا التوقيت يا أنيس؟ تفضل أنيس، تفضل، كان موجود. تفضل أنيس.
1: مثل جديد جمال، بالضبط وصلنا 16 دقيقة لعب 40 ثانية مع التواصل الضغط من جماهير نجم النادي الساحلي. هذه كرة تقدر 16 متر و50 غريبة، تضيع بطريقة غريبة قدام اللاعب موسى أو ساندي ميغوي المهاجم النيجيري بكيفية وطريقة غريبة جدا. تقريبا كانت وصلت الكرة لكن ضيع فرصة افتتاح النتيجة على نجم النادي الساحلي. يبقى تعادل 0-0 تقريبا في 17 دقيقة. أفضلية للنجم النادي الساحلي مع نسبة امتلاك الكرة تقريبا تفوق حتى 60-70%. تواصل الضغط من جهة أشرف بن ديف في كل مرة مع محاولة ريان عنان. كيف كرة عبد الله العامري كانت تصويبة لكن بعيدة شوية على مرمى أسامة الحنزولي، وأشرف بن ديف اللي حاول من خلال الحل الفردي تصويب من بعيد لكن كرته مرة جانبية لمرمى أسامة الحنزولي. الضغط متواصل للنجم النادي الساحلي، السيطرة متواصلة للإطوال في 18 دقيقة لكن النتيجة لحد الآن دائما التعادل 0-0 مع تقريبا في 18 دقيقة. ايضا اوشيكبو قاعد يقدم في مردود ممتاز في قلب الدفاع وفي كل مره يحاول حتى يدخل وسط الميدان ويبحث عن الحلول في الخط الامامي للليتوال، بينما شبيبه العمران يكتفي بالدفاع ولعب على الهجمات المرتده لتقريبا محاوله وحيده كانت من عديب الحاج كانت مسبوقه بمخالفه. يبقى تعادل 0-0 في الملعب الاولمبي في سوسه.
0: في رادس خلينا نشوف التوقيت وانتجه مع عند رضا الخليفي. رضا مرحبا بك.
2: أهلا بك جمال. في رياضة نلعب في دقيقة 18 ونائما التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي ومستقبل المرسى، والحقيقة نسق المباراة محترم والترجي هو الأفضل على الميدان سواء على نسبة امتلاك الكرة أو كذلك على مستوى الفرص. تحصل منذ دقائق على زوج فرص ناتجة عن مخالفات. دقيقة 12 مخالفة نفع على خط 18 متر نفذها معز الحاج علي لكن رأسية حمزة الجازي تخرج بجانب المرمى. دقيقة 15 مخالفة ثانية نفذها نفس اللاعب معز الحاج علي لكن الحارس حمزة بنشرفية يتألق وياخذ كورته، ومنذ لحظات كان توزيعة من عبد الرحمن كونتي لكن بنشرفية يسبق عماد فراج وياخذ كورته. حاليا نلعب دقيقة 19 التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي ومستقبل المرمى.
0: صفيق، إذا كلمة على زوز مقابلات قاعدة نحاول نتابع أكثر قدامنا النجم الساحلي، كذلك ناخذ في بعض اللقطات من لقاء الترجي والترجي ومستقبل المرسى. نبدأ بالنجم الرياضي الساحلي، نجم سيطرة
3: سيطرة
0: يعني
3: بدون تسليم،
0: امتلاك الكرة بدون تسليم لحد الآن.
3: صحيح جمال، جات برسك ثلاثة فرص بن ذيف اللي قاعد يخدم في خدمة كبيرة على الجهة اليسار وشاك فوا يحاول مش يدخل بالتوغ ولا تمتع بالمحاورات يحاب يحاور ويدخل ويفيكسي ولي باسون روتري للسانداي. سانداي جاته كرة ممتازة جدا في الدقيقة الأخيرة هذه الدقيقة 16 ضاعت بكل سهولة لأنه كان ما كانش متمركز كيما يلزم قدام المرمى. نفس الشيء النجم الساحلي مسيطر في افتكاك الكرة، دائما الكرة الثانية ترجع للنجم الرياضي الساحلي بوجود عبيد و دياكيتي. العمري زاد قاعد يقوم بمجهود طيب في وسط الميدان مع عنان، زاد قاعد يسرع أكثر في اللعب كل ما تجي الكرة في رجليه هو وكشريدة على الجهة اليمين. فالنجم الرياضي الساحلي قاعد يلقى في الحلول، ولكن المشكلة نتاع النجم الرياضي الساحلي هو اللي حكينا فيه الأسبوع اللي فات. نفس الشيء هو التجسيم وخاصة معناها الهدوء في 18 المعاناة هذه يمكن تتصلح، ولكن هذاك شوية وقت تبقى تجيك فرص كيما هذه وما تسجلش راهو الفوس اتوندر انه الفريق الخصم اللي هو شباب العمران اللي نجم يرجع في اي لحظه ويباغتك، لانه دفاعيا شباب العمران ممتاز قاعد يدافع باكثر عدد، ولكن في ال 20 متر الاخير مش بالعدد راهو مش تدافع زاد شباب العمران يزم زاد تفك الكوره. وهنا اللي مش ما شفناش في العمران النجم الرياضي الساحلي بصراحه اللاعبين نتاعو قاعدين يوصلوا، ولكن كما قلنا التسرع هو اللي صاحب المنا هو اللي خلى النجم الى الحد الدقيقه توا 20 بريسك 0-0.
0: باهي اذا التوقيت في رادس كذلك اي
2: نلعب في رادس ادركنا دقيقه 21 ودائما التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي ومستقبل المرمى.
0: واضح، إذا بينما كلمة ستفيق على الترجي والمرسى
3: سيطرة ميدانية زاد على الترجي معناها بالنسبة لامتلاك
0: الكرة لكن غير فرص
3: لا جات شوف الترجي الرياضي جاتوا ثلاثة مخالفات والمخالفات معناها في منطقة ممتازة جدا ولكن جلاسي ضيع واحدة وهذيك كما يسابيل كوناتي زاد كيف كيف ضيع واحدة فأعتقد اللي قاعد يسيطر قاعد ماسك بزمام الأمور التشكيلة تغيرت بوجود كوناتي والحاج علي في وسط الميدان مع فرنانديز والمستوري وعماد فرج فقاعد المستقبل مرسى يلسو بي ولكن زاد كيف كيف مستقبل مرسى متماسك ويلعب على المرتدات
0: وقف مليح مستقبل مرسى أنيس مرة أخرى في سوسة التوقيت وانت جانيس
1: بالضبط وصلنا 22 دقيقة في الملعب الأولمبي في سوسة دائما التعادل صفر مقابل صفر بين النجم الرياضي الساحلي والشبيبة الرياضية بالعمران مع محاولة بكري شوية كانت بعيدة على مرمى أسامة الحنزولي من اللاعب بوبكر ديارا والنجم كالعادة السيطرة متواصلة لكن إلى حد الآن ما فماش تسليم للفرص أبرز فرصة تقريبا كان اللحظة دقائق اللي تعدات أبرز فرصة كانت لأسامة عبيد بالدقائق الخمسة الأولى لكرة رأسية جديدة لكن بعيدة على مرمى أسامة الحنزولي كما قلت كرة أسامة عبيد اللي كان تصدلها الحنزولي بصعوبة وأيضا الفرصة اللي جت الساندي تقريبا هذه أبرز دوس فرص في الدقيقة حتى الدقيقة 22 في هذا الشوط الأول يتواصل التعادل السلبي في المباراة
0: بينما النجم المتلوي وأمل حمصوصة زاد 18 دقيقة 19 دقيقة والتعادل صفر مقابل صفر إلى حد الآن في المباراة هذه دونك نذكروا صفر مقابل صفر بين النجم شبيبة العمران صفر مقابل صفر بين ترجي مستقبل مرسى وصفر مقابل صفر بين شبيبة العمران وأمل حمصوصة خلينا نقعدوا شوية قبل الأخبار في الملعب الأولمبي بسوسة معك كان يتفضل
1: بترجع الكرة في توقيت 23 دقيقة لعب 14 ثانية دائما التعادل صفر مقابل صفر بين النجم الساحلي وشبيبة العمران في إطار الجولة الثالثة من بطولة رابطة المحترفة الأولى مع كرة ومخالفة بشكون في وسط الميدان للشبيبة الرياضية بالعمران اللي في الحقيقة مواسم محترمة خاصة ضد مواسم الأخيرة ورغم أنه ما فماش انتدابات كبيرة بقيمة 61 مليون فقط خلال هذا الميركاتو ولكن فريق محترم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بتستنفذ الكرة من عدي بالحاج في وسط الميدان أكيد الاعتماد برشا على عدي بالحاج غيث بن حميدة مصر السويسي ورأس الحربة بلال السويسي تنفذ الكرة من عدي داخل منطقة 16 متر و50 خطيرة جدا ممتاز صبري بن أحسن
0: أنيس خل شوف رادس أنيس شوف رادس ونرجع لك تفضل رضا
4: رادس تغيرت النتيجة وتغيرت لصالح الترجي عن طريق مايل فرنانديز في الدقيقة 24 كانت مخالفة ينفذها معز الحد علي وفي كوكب من دفاعين يستطيع فرنانديز مغالطة الحارس بتصويبة أرضية قوية كانت تقريبا للقائم ويتمكن من تسجيل افتتاح النتيجة لصالح الترجي تصبح النتيجة 1-0 للترجي أمام مستقبل مرسى في الدقيقة 24
0: إذا هدفت شفتوا استفيق الهدف تعليقك عليه دونك في الزاوية الأولى حتى ساقوا فرنانديز وسجل هدف باغت به دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى به خلينا نمشي لأنيس نكمل معها الدقائق قبل الأخبار تفضل أنيس
1: نرجع من جديد في أولمبي سوسة قلت صبري بن حسن فسخ هدف محقق للشبيبة الرياضية بالعمران بعد كرة لعبت وصلت إلى مصفى السويسي صوب وصبري بن حسن كان في المكان المناسب بعد الكرة وبدأ يتحرك وبدأ يقدم فريق شبيبة العمران بدأ يأخذ ثقة في هذه اللحظات بعد السيطرة تقريبا اللي كانت شبه كلية للنجم الرياضي الساحلي في 22 دقيقة الأولى تقريبا منذ 3 دقائق بدأ شبيبة العمران يخرج من مراته ويحاول أنه يباغي الدفاع على النجم الرياضي الساحلي ترجع الكرة في وسط الميدان أسامة عبيد أشرف بن دياب مقطوعة من عدي بالحاج توصل إلى عدي عدي يتجاوز أسامة عبيد عدي بالحاج شنو يعمل قدامه تيتم لعبية يلعب كرة لبلال السويسي يدخل بابكر ديارا ممتاز جدا في عملية قطع الكرة الأخيرة يقطع الكرة قدام بلال السويسي ترجع الكرة من جديد إلى أسامة عبيد أسامة عبيد في الحقيقة بابكر ديارا زوز تدخلات ممتازة اللاعب السابق للمستقبل الرياضي بسليمان واللي قام بفترة اختبار مع الترجي الرياضي التونسي تبقى الكرة هذه داخل 16 متر و50 الريتري لكن يدخل علي كازمير يدخل علي كازمير ترجع الكرة من جديد لصالح النجم الرياضي الساحلي كشريده ما توصلش لبن دياب وكما جات سامي الهمامي لحظة في دفاع شبيبة العمران يخرج الكرة للركنية ركنية هي الرابعة للنجم الرياضي الساحلي بتكون على يمين الحارس أسامة الحنزولي مع التشجيع المتواصل لجماهير الإتوال بتوقيت 27 دقيقة لها في الملعب الأولمبي في سوسة. الكرة تبدا والكرة اللي تبدا لبلاريتين اختصاصي من تنفيذ وسام عبيد وراء الكرة اللي تبدا هو اللي بشير يفقد الركنية يمشي له ريان علين يلعب الكرة وسام عبيد ترجع له من جديد وسام قدامه زوز ملعبية تبقى الكرة لوسام عبيد يلعب كرة ممتازة إلى ريان ريان يحاول المرور التدخل الحكم بكل ما فما شيء منتصر بالعربي ترجع الكرة من جديد إلى غيث بن حميدة كرة طويلة البحث عن عدي بالحاج عدي يحاول المرور وحوار بين عدي بالحاج وبكر زيارة حوار مثير بين هذا الثنائي يقطع الكرة اللاعب جاكي تي أو بابكر زيارة في العملية الأخيرة وبسترجع الكرة الحكم منتصر بالعربي أكيد يعطي الشربة ماء دقيقة ونص استراحة خاصة نعرف أنه الطقس السخون باش تكون دقيقة ونص تقريبا الاستراحة للملاعبين يعملوا شربة ماء قبل الاستئناف المقابلة في الملعب الأولمبي بسوسة اللي نذكر 27 دقيقة لعب 15 ثانية دائما التعادل 0 مقابل 0 بين الفريقين.
0: خلينا نعملوا طلعة رضا ناخذ التوقيت وانتيجة رضا في رادس بسرعة قبل الأخبار رضا تفضل توقيت وانتيجة
5: 27 دقيقة لعب والنتيجة تقدم الترجي المصطفى المرسى هدف مقابل صفر وصاحب الهدف هو مايل فرنانديز دقيقة 24 ونفس اللاعب فرنانديز كاد في دقيقة 25 يضيف الهدف الثاني بتصويبة قوية لكنها مرت بجانب القادم.
0: واضح إذا استفيقات ونرجع بعد الأخبار للتحليل إذا الترجي متقدم واحد بليش على حساب المرسى النجم السحري صفر مقابل صفر مع شبيبة العمران نفس النتيجة كذلك بين النجم المتلوي وأمل حمام سوسة بعد الأخبار نرجو للتفاصيل.
6: تحب روحك الفاز تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل
7: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الإدارة الجوية للتجهيز والإسكان بالمنستير تواصل تدخلاتها استعدادا لموسم الأمطار بهدف ضمان حسن تصريف مياه الأمطار وتعزيز سلامة مستعملي الطريق من خلال جهر المنشآت المائية وتنظيف الحواشي بعدد من الطرقات. وتتواصل التدخلات بمختلف الطرقات استعدادا لموسم الأمطار وضمان جاهزية شبكة الطرقات. وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية وصلت الإدارة الجوية للتجهيز والإسكان بالمنستير تنفيذ تدخلات بمحيط المؤسسات التربوية وخاصة دهن ممرات المترجلين وتعزيز التشوير الأفقي بهدف تعزيز السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية وتأمين تنقل التلاميذ والإطار التربوي ومستعملي الطريق في أفضل الظروف. اللقاء الذي دار بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة تناول سبل تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير آلياته في ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وتنموية تستوجب مزيدا من التنسيق والتشاور وتوحيد الجهود العربية. هذا وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي يندرج في إطار الأعداد لرئاسة تونس للدورة 66 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزاري المقرر عقدها غدا على أهمية تعزيز دور جامعة الدول العربية باعتبارها الإطار الجامعي للعمل العربي المشترك والارتقاء بفعالية مؤسساتها وآلياتها بما يمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة والتعاطي بصورة أنجع مع جملة القضايا والتحديات التي تواجه الدول والشعوب العربية. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 4362 شخصا وإصابة 12378 آخرين في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. ويشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا واسعا يتزامن مع غارات عنيفة طالت بالخصوص قضاء النبطية وعرب صليم وكفر رومان وعمليات نصف ضخمة وسط انذارات إخلاء متكررة للمدنيين. ختاما الحرس الثوري الإيراني يقول إنه ضبط شحنة أسلحة وذخائر في محافظة أذربيجان الغربية بشمال غربي البلاد.
6: للمزيد من الأخبار المزيد من الأخبار. www.jawharafm.net. جوهر FM Tendance.
8: برعاية مع أريدو سافر لفرنسا وانت مطمئن على المكالمات والإنترنت. اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
9: أريدو طور عالمك.
10: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. آخر موعد يجمعنا معاكم الأسبوع هذايا في فقرة توندونس. كل نهار أحد نحكيوا على الأرقام، ورقم اليوم هو 34375 دولار. تقول لي هذايا ماهوش رقم كبير برشا، لكن ينجم يكون رقم كبير إذا كان نعرفوا شنو اللي تباع ب 34375 دولار. نحكيوا على مزاد نظمته آر آر أوكشن. شنو حطت فيه؟ حطت فيه مشروع ستيف جوبز لمعرض العلوم لسنة 1968. دونك سي ستيف جوبز شعمل عمل مجسم مصنوع يدويا وتم عرضه في معرض العلوم سنة 1968. المجسم هذايا تباع ب 34375 دولار. المزاد اسمه ستيف جوبز وثورة الكمبيوتر، مزاد الذكرى 50 لشركة أبل، والجزء الثاني خاطر كان قبله جزء أول. وانتهى المزاد على بيع المشروع هذايا ب 34375 دولار أمريكي. ووفقا لـ RR Auction المشروع هذايا قعد في الجراج متاع أبل لعقود بعد ما احتفظت به عائلة ستيف جوبز، وين قال خوه غير الشقيق جون تشوفنيك اللي كونه جوبز رفض مرارا وتكرارا استعادة المشروع. يعني خوه هذايا جون مشى لستيف جوبز قال له هاك هاو المشروع نتاعك، هاو البروجيكت اللي انت خدمته واللي عرضته في معرض العلوم لسنة 1968 خذوا، لكن ستيف رفض مرارا وتكرارا، شيء اللي سمح للسيد جون بالاحتفاظ بهذا المشروع وهك حطه للبيع وجنى وراءه 34375 دولار. بالنسبة للمزاد بشكل عام، مزاد ستيف جوبز وثورة الكمبيوتر، لقينا فيه أكثر من 150 قطعة نادرة متعلقة بشركة أبل والتكنولوجيا، بما في ذلك اون كارد سيرفيس ولا بطاقة عمل مصح عليها ستيف جوبز، مجموعة من المكونات الإلكترونية اللي كان يمتلكها شخصيا، جواب من عام 1983 كان رفض فيها ستيف جوبز دعوة لإلقاء كلمة، والقطع هذوما بما في ذلك قطع أخرى تباعوا ب 156 دولار، ب 27 دولار، ب 24 دولار. هذوما الأسعار اللي كان أغلى قطعة كانت جهاز كمبيوتر أبل وان يخدم بكامل طاقته من الدفعة الثانية، واللي مخرجوا منها كان 50 يونيتي وتباع بقريب 500 دولار. هذا شو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش ا توس، في الأمان.
6: جوهر FM تندونس. راديو سبورت.

0: وعودة بعد الأخبار. فما تغيير في النتائج طبعا، والبداية بالملعب الأولمبي بسوسة. أنيس الذويدي تفضل. أنيس
1: مرحبا من جديد جمال. 38 دقيقة لعب في أولمبي سوسة مع تغير النتيجة لصالح شبيبة العمران. هارون الكوكي بعد كرة أولى كان بابكر جيرا دخل، ثم بكرة كان يعدل من خلالها النجمريت الساحلي هارون الكوكي هو صاحب الهدف بعد ركنية باغت الجميع برأسية يغلط صبري بن حسن، والنتيجة 1-0 لشبيبة العمران قدام النجم الساحلي في 39 دقيقة لعب.
0: كذلك فما تغييرات في النتيجة يظهر لي في رادز. إذا نمشي نطلع على رضا الخليفي. رضا تفضل.
2: وكذلك جمال بالفعل التعادل نتيجة الهدف والتعادل لمستقبل مرسى في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب المهاجم نور ماني، كانت توزيعة أرضية من الجهة اليمنى واللاعب نور ماني كان متواجد في المكان المناسب في حل من كل رقابة دفاعية، ومرة أخرى تتكرر أخطاء دفاعية ونور ماني بسهولة تامة يلقى روحه رأس رأس مع الشباك وبسهولة تامة يمضي هدف واستعادة في الدقيقة 35 تصبح النتيجة هدف مقابل هدف نلعب في الدقيقة 39.
0: خلينا نرجع لنيس، فمش ربما تطورات أخرى خاصة بعد هدف شبيبة العمران. نيس
1: بالفعل جمال النجم الرياضي الساحلي في زوج مناسبات كان قريب برشا من تعديل النتيجة، خاصة الكرة الأخيرة أشرف بن ذياب كان يعدل النجم كما قلنا كان من الأول غطى تقريبا للدقيقة 23، ثم بعد عدل أو سجل فريق الشبيبة الرياضي بالعمران مع تطورات كبيرة حتى في منصة عافة جيد لنا مع نرفزة كبيرة للجماهير بقبول هذا الهدف. أكيد نرجع لك بعد اللحظات جمال.
0: طبعا نرجع بعد شوي للملعب في سوسة في رادس. رضا اذا التعادل 1-1 وخلاص وصلنا وقت في رادس
2: نلعب جمال في دقيقة 40 في الحقيقة، والمباراة نجم نقولوا مفتوحة بين الجانبين. الترجي يسيطر أحيانا وأحيانا أخرى لمستقبل مرسى اللي خذ ثقة في روحه وقاعد يهدد في مرمى في الترجي أكثر من مناسبة، والحقيقة الهدف كان هدف ممتاز في خدمه، ولكنه زاد في المقابل يكشف بوضوح الأخطاء الدفاعية في محور دفاع الترجي.
0: كيفاش قبل الهدف و زاد نعلق على هدف الترجي.
3: بون خلينا نبداو هدف الترجي صح. كيفاش العكسيه اللي من الجهه اليمين والتاكل المتاخر نتاع الشيخاوي انفرد الظهير اليمين نتاع مستقبل المرسى و...
0: يبدو انه دفاع الترجي جديد مازال
3: ما تاقلمش
0: بعيد
3: كل خاطر كل اسبوع فما تشكيله من اليوم دراجر تخلى على اليمين العيفي على اليسار،
0: لكن المشكله نتاع الترجي في المحور
3: وشفنا جلاسي الشيخاوي اليوم هذوما معناها كل مره فما تغييرات في الخط الدفاع، مش هذا نفس الخط الدفاع اللي شفناه مباراه العمران. تبقى الهدف يسال عليه زاد مميش، الخروج نتاع مميش ما كانش موفق لان الكره مره بينه وبين المدافعين كان المفروض انه يكون معناها سباق وديجا شاف الكره كيفاش خرجت.
0: بالنسبه للنجم الساحلي يعني قبوله الهدف ما هو مطلوب
3: الهدف بون جاء على الكره ثابته انا في الكرة الثابتة يزمك المركاج تكون أكثر وأشد، مش ما تخليش لتفرسير متاعك معناها تنساه لحظة يجيب لك هدف. فسوء تمركز متاع خط دفاع نجم الرياضي الساحلي والهدف اللي سجله الكوكي يتحملوه خط دفاع كاملة. دونك نصور اللي توا نجم الساحلي قاعد يحاول يرجع في النتيجة ولكن بدون تسرع، لأنه نفس المشكل اللي لقاه النجم في المباريات السابقة هو التهديف معناها بكري، ولكن اليوم لقى ضد فريق متمركز كما يلزم وسكر عليه كل المنافذ، والصعوبات هذه من المفروض انه لقى لها حل، ولكن لحد دقيقة تو برسك 41 والنجم قاعد يحاول من اليمين ومن اليسار سواء كشريدة او عنان او بن ضيف اللي جاتو زوز فرص نتاع تصويب ولكن بدون نجاعة. جمال هذاك المشكل نتاع النجم الساحلي لحد التو، وزاد كيف كيف صراحة بالنسبة للدياكيتي اللي في وسط الميدان تمريرات في بعض الأوقات خاطئة أنا تجبر الفريق الخصم شي يفتك الكورة ويواجهك علاش خاطر غومة كان مندفع كشريدة مندفع فخط دفاع نجم الرياضي الساحلي مفتوح وك علاش الكرة المرتدة خطيرة جدا بالنسبة للعمرة.
0: باهي خلينا نعملوا طلع على أنيس ناخذ توقيت ونتيجة وكذلك رادس. أنيس تفضل.
1: 44 دقيقة جمال في الملعب الأولمبي بسوسة. دائما التقدم للشباب الرياضي بن عمران لتصويبة جديدة من أوشيكبو. النجم حاول بكل الطرق يمين يسار تصويبات أوشيكبو باباكار ديارا، لكن إلى حد الآن نتيجة واحد بلاش للعمران. هدف هارون الكوكي منذ دقيقة 35 بعد ما باغت الجميع برأسية في مرمى صبري بن حسن، والإقبال حتى الهدف كان صبري وتدخل باباكار ديارا على بلال التويتي. دونك يبقى النتيجة هدف مقابل صفر في انتظار كم سيضيف الحكم منتصر بالعربي كوقت بديل في الملعب الأولمبي بسوسة، مع السيطرة ترجع من جديد للنجم الرياضي الساحلي ليلعب الكل في كل من أجل دخوله إلى حجرة الملابس بنتيجة التعادل قبل 45 دقيقة.
0: بينما رذا شفنا المستقبل المرسى قريب حتى من تسجيل هدف الثاني على حساب الترج.
2: بالفعل وكان ذلك في دقيقة 42 عن طريق محمد ريان الحمروني، هجوم معاكس تصويب قوية برشا ومميز في صعوبة كبيرة يحط الكرة في الركنية. في الحقيقة كما قلت لك جمال، السيطرة أحيانا للترجي وأحيانا الأخرى للمستقبل المرسى اللي قاعد يهاجم وقاعد يهدد في مرمى وفي في دفاع الترجي الرياضي، ويلعب قاعد يلعب براحة كبيرة. والحقيقة وجه مرضي لحد الآن من طرف من قبل مستقبل المرسى مقارنة بإمكانياته. يعني
0: دونك احنا طبعا ندهل الثواني الاخيره، خلينا نكملها معك انيس بسوسه الثواني الاخيره.
1: اكيد في انتظار كم سيضيف الحكم منتصر بالعربي 20 ثانيه الاخيره في عمر الوقت الاصلي في هذا الشوط الاول. تتلعب الركنيه من وسام عبيد مره اخرى، وسام الحنزولي ياخذ كره. وسام الحنزولي في هذه اللحظات يبقى التقدم لشبيبه العمران، هدف مقابل صفر سكين على شبيبه الرياضيه بالعمران اللي بصراحه يلعب على الهجمات المرتده، وكما قلت باغت من خلالها ومن خلال حتى الكرات الثابته. زوز قايق كوقت بديل في اولمبي زوزا بعد ما ارفع الحكم الرابع حسام بن ساسي باشاره من حكم الساحه. منتصر بالعربي زوز قايق الى حد الان نجم في وسط الميدان. الكره لوجدي كشريده قائد فريق الاطوالي ينطلق من الجهه اليمنى، البحث عن الراسيات، البحث عن المهاجم ساندي اللي كان ضيع فرصة غريبة في الشوط الأول. ترجع الكرة من جديد وسام عبيد كما جات كرة ما تمشيش كما يلزم، ترجع من الدفاع في مرة أولى، ترجع الكرة عن طريق دياكيتي. دياكيتي بدل اليسار والموجود ريان عنان. ريان عنان اللي قلب مع أشرف بن ذياب يلعب الكلوار اليسار، بن ذياب مشي الكلوار اليمين، والنجم يلعب الكل في كل من أجل التعديل ضد شبيبة رياضية بالعمران. كرة من علي كازمير، تبقى الكرة تقريبا الدقيقة الأولى في الوقت البديل، ما زالت دقيقة بعد ما أضاف الحكم زوز قايق كوقت بديل في هذا الشوط الأول اللي تقريبا سيطر عليه النجم على مستوى امتلاك الكرة، وتقريبا سيطرة كانت كما قلت شبه كلية، لكن بالهجمات المرتدة الشبيبة الرياضية بالعمران سجل هدف بعد كرة من ركنية وهارون الكوكي بالرأس في الدقيقة 35. تمشي الكرة لأشرف بن ذياب، محاولة المرور من جهة اليمين، شو يعمل أشرف؟ حاول يرفع الكرة، يدخل الدفاع عن طريق سامي الهمامي، يدخل الدفاع يحط الكرة رمية التماس، رمي التماس مع دخولنا تقريبا في 30 ثانية الأخيرة في هذا الشوط الأول. ترجع الكرة عبدالله العامري إلى دياكيتي أبو بكر ديارة أو دياكيتي. دياكيتي قدم الكرة البحث عن ريان عنين. ريان عنين أسبق منه الظهير الأيمن في العملية الأخيرة بليل مقنم، وبيشترجع الكرة لصالح فريق الشبيبة الرياضية بالعمران مع الثواني الأخيرة في هذا الشوط الأول، مع عدم رضا الجماهير خاصة بعد السيطرة وغياب التجسيم في هذا الشوط الأول، مع حيرة كريستيان براكوني على حافة الميدان اللي يبحث عن الحلول خلال الثواني المتبقية في انتظار 45 دقيقة وشوط ثاني في المقابلة. كرة طويلة وجي معها صفيرة نهاية الشوط الأول من الحكم منتصر بالعربي، نهاية الشوط الأول بين النجم الساحلي والشبيبة الرياضية بالعمران في أولمبي سوسة بتقدم الشبيبة الرياضية بالعمران هدف مقابل صفر، هدف الوحيد إلى حد الآن سجله هارون كوكي في الدقيقة 35.
0: واضح، شكرا لك أنيس. نكملوا مع رضا. رضا وفيه شوط لولو اللي في رادس
2: ما زال في الحقيقة ما زال تقريبا دقيقة ونص على الشوط الأول، والنتيجة لذات الحالة التعادل 1-1 بين الترجي الرياضي ومستقبل مرسى. ومنذ لحظات الحكم بديس بن صالح يعطي إنذار للمدرب المستقبل عماد بن يونس، لأنه عماد قاعد يحتج على القرارات التحكيميه. هذا هجوم للترجي وحمد الساسي يحط الكره في التماس. في الحقيقه مستقبل مرسى في الدقائق هذه قاعد يقلق برشا، في الترجي قاعد يلعب كره محترمه جدا. تصفيه جمال
0: نسمع فيك طبعا رضا نسمع فيك.
2: نلعب مازلنا في نلعب في الوقت البديل جتنا في التماس لمستقبل مرسى هذا هجوم وحمد الشاطي مرة أخرى يرجع باقي الكرة عند مستقبل ثم كثافة دفاعية من قبل الترجي باقي عند المستقبل نورماني نورماني يتوقع من 18 متر مرايان الحمروني الحمروني يوزع وتخرج ضربة ركنية حمد الشاطي دقائق صعبة يمر بها دفاع الترجي والمستقبل مرسى ممتاز ممتاز وننتظر تنفيذ ركنية لصالح مستقبل المرسى. ما عرفش تقعد معايا وانا خليك تحلل المقابلة.
0: خلينا ناخذ تعليق على على, على نتيجة الشوط الأول في سوسة مع توفيق زعبوب. توفيق إذا الشوط الأول ربما كان عكس ما كان منتظر وعكس البداية القوية للنجم الساحلي. كنا نتصور أن النجم يعني باش يكون في طريق مفتوح أو النجم بوم يعني باش يسجل
3: اقل شيء
0: باش يسجل
3: اقل شيء
0: حتى البدا بقوه لكن شفنا الهدف شفنا وانا الشوط الاول متاخر
3: شفنا البدايه الطيبه نتاع نجم رضي الساحلي وشفنا زاد كيف كيف بعض الهجمات وشفنا المحاولات وشفنا زاد كيف كيف السيطره والمتريس كولكتيف نتاع الفريق في الربع ساعه الاولى. كنا ننتظروا اللي النجم الساحلي هو اللي مشي بدر ولكن المشكل اللي لقاه النجم لقاه في نفس المباريات السابقه انه ما هوش لاقي ظله في الهداف اللي قاعد مش يسجل له. فاعتقد اللي لو فات مش تكون بوزيسيون عندك راهو ما يعنيش انك مش تفوز في المباراه. هاو على اول كره جات والخطره اللي جات من بالاريتي كورنير للعمران استغلها كما يلزم لانه النجم الرياضي الساحلي ما كانش متمركز كما يلزم والمدافعين نتاعو عملوا خطا فادح في التمركز نتاعهم خلاو اللاعب وحده في القائم الثاني وبكل سهوله بالراس يسجل وهنا كما قلت لك يتحمل خط الدفاع الكل ومن المسؤول على اللاعب اللي خلوه وحده في القائمه الثانيه. فهنا الاخطاء الاستراتيجيه هذه اكيد تكلفك تكلفك وانا هدف وتكلفك زاد كيف كيف مجهود اضافي مش ترجع في النتيجه. دونك ما النجم الرياضي الساحلي نابا بو بان سوربروندر العمران لانه اللاعب نتاعو باين وواضح انه الكره من سواء من عنان ولا بن ضيف يشيرش اكثر انه مش يحاولوا معناها يبركوت سور لي كوتي وبعد توفى بالكره العرضيه. وهنا النجم الرياضي الساحلي صندي ما كانش اليوم في اليوم ما كانش حاضر في الكره اللي جاته والملاعبين اللي جايين من الخلف زاد نفس الشيء ما لقاوش الحل سوى عبيد ولا العمري كانوا بعاد نوعا ما. فاعتقد اللي فما موفيس كونيكسيون بين اوشكيبو وعبيد و
0: خلينا ناخذ نهايه الشوط الاول فيرس كذلك رضا نهايه الشوط الاول هكا ولا
2: بالفعل جمال نهايه الشوط الاول على نتيجه تعادل هدف مقابل هدف. مايل فرنانديز كان افتتح النتيجه لصالح الترجي دقيقه 24 ونور ماني يعدل الدقيقه في الدقيقه 35 يعدل النتيجه لصالح مستقبل مرسى.
0: تفضل
3: دونك فما حاجه مش ماشيه في النجم لازم المدرب تو بين الشوطين
0: يرجعها في الشوطين
3: يرجعها ويجلس مع الملاعبيه و خاصة إذا كان فما تغييرات ضروري أنه تو يغير عنده على البنك شكون. ولكن لاجستيون بتاع المباراة النجم الساحلي مسيطر سيطرة كلية نسبة امتلاك الكرة كبيرة برشا للنجم ولكن ليفيكاسيتي سور لو بلون ديفونسيف بالنسبة لشباب العمران زاد كيف كيف وحارسهم معناها مش مقصرين. دونك بعد ساعات أنت تعاون الدفاع وتعاون حارس المرمى سواء بتصويبات عشوائية أو زاد كيف كيف دي سنتر اللي ما عندهمش حتى معناها منفع معناها تسنتر له في دي دونك ياخذ الكره يعمل لك رولونس. دونك يفو معناها شوازير لي البوان دو شوت نتاع الكره اللي مشي سنتر ولا مشي خارج بار سون رودري مش على الاقل ما خاطر من الصعب مش تدخل الدفاع شباب العمران فيو الدنسيتي نتاع الملاعبيه اللي عنده في وسط الميدان صعب جدا.
0: الشوط الاول بين الترجي والمرسى 1-1 الشوط الاول بين الترجي والمرسى 1-1 فاجأ كل اللي ينتظر نهايه المباراه.
3: لا لا ننتظر نهاية المباراة لأنه الهدف اللي سجله مستقبل مرسى ضد مجريات اللعب قاعد ينتظر مالغري اللي قبل
0: لكن بعد الهدف راه المرسى أخطر
3: بعد الهدف جاتها كورتي جاوها كورتي المرسى خاصة على عن طريق ماني اللي كاد أنه يسجل الهدف الثاني ولكن في هذه ميميش كان حاضر وجاهز. تبقى مشكل زاد الترجي الرياضي بصور اللي فاجأني هو فرنانديز. فرنانديز لاعب الجديد هذا ساقي صار اشاك فوا وين جيه الكور على الكوتي دروا ويحب يدخل انتريور الا ولقى معناها المساحه وخاصه الرؤيه واضحه قدامه
0: صوب يلعب ممتاز
3: صوب تصويبتين كاد ينجم يسجل الهدف الثاني. وبخلاف هذا المصوري ما جاوش برشا كور لانه كان محاصر وعماد فرج مازلنا ما شفناش.
0: صفر مقابل صفر كذلك بين نجم المتلاوي وامل حمسوسه.
3: امل حمسوسه ضيع جمال زوز فرص كاد انه يباغت نجم المتلاوي في المتلاوي
0: واضح.
3: ولكن زاد في المقابل حارس امل حمسوسه انقذ نجم انقذ فريقه معناها من فرصه زاد كيف كيف راس راس. فاعتقد المباراه متكافئه في الفرص ومتكافئه زاد بالنسبه في النتيجه صفر مقابل صفر.
0: بينما على المستوى الاوروبي 2-2 بين ايفرتون ومانشستر يونايتد. الشوط اول في القمه بين ارسنال وتشيلسي 1-1 حاليا. طبعا فتره الاستراحه هافيرت سجل الهدف الاول لارسنال وروجي سجل الهدف الاول لتشيلسي وهافيرت عدل. بينما بطولة الإسبانية برشلونة يضرب بقوة 5-0 فوز خارج القواعد على حساب فالنسيا. أهداف يمين يامال في دقيقة 86 بيدري دقيقة 79 لوبيز دقيقة 22 ورافينا دقيقة 50 دونك 5-0 لبرشلونة قدام أرسنال. نعود بعد الاستراحة لمتابعة الأشوط الثانية في سوسة بين النجم وشبيبة العمران. ذكروا 1-0 شبيبة العمران. وفي المنزة وفي رادس بين الترجي والمرسى 1-1.

Radio Sport. الخمسة واثنين واربعين دقيقة وقيد باش نعمل مطلع على الأشواط الثانية. نذكر الأشواط الأولى صفر مقابل صفر بين النجم المتلوي وملحمة مسوسة، وواحد بلاش شباب العمران قدام النجم الساحلي، وواحد واحد بين الترجي ومستقبل مرسى. والبداية

0: اكيد اشرف بن ذياب، ريان عنان وساندي. بالنسبه للشبيبه الرياضيه بالعمران، اسامه الحنزولي في حراسه المرمى، بلال مجنم، هارون الكوكي، سامي الهمامي، سامر المرويني، علي كازمير، محمد امين بن عمر، غايث بن حميده، مصطفى السويسي، عدي بالحاج، وبلال التويتي. ومنذ انطلاق الشوط الثاني تقريبا السيطره كما الشوط الاول للنجم الرياضي الساحلي مع المطالبه بضربه جزاء تقريبا في الدقائق الاولى، وكانت الكره والمطالبه من اسامه عبيد بضربه جزاء بعد ما لمست الكره ليد مدافع الشبيبة الرياضية بالعمران، لكن الحكم كان قريب من العملية. وبالتواصل أيضا مع غرفة الفار اللي موجود فيها فيليب بيريرا البرتغالي، كان أعطى وأمر بمواصلة اللعب، يبقى التقدم للعمران هدف مقابل صفر في مقابلة يحاول فيها النجم الرجوع بالنتيجة. والعمران أيضا اللي يحاول يلعب على هجمات المعاكسة، كان قريب في الحقيقة في زوز محاولات من عدي بالحاج لولا، والتدخل من الدفاع في الثانية كان صبري بن حسن أسبق من المهاجم اللي كان معاها أوشيكبو في العملية الأخيرة، ويبقى التقدم للعمران بنتيجة هدف مقابل صفر مع تصفيق من الجماهير على اللاعبين اللي يقومون بالحركة الإحمائية ودكة البودلاء، خاصة فيليب لانكانتين اللي توجه للجماهير بالتحية. النجم يلعب الكل في الكل والعمران من أجل المباغتة أو المحافظة على النتيجة. 54 دقيقة لعب في أولمبي سوسا، والتقدم للعمران بنتيجة هدف مقابل صفر.
1: باهي، خلينا نطلع على رادس وناخذ فكرة مع عند رضا الخليفي على انطلاق الشوط الثاني. تفضل رضا، فماش تغييرات؟ تفضل.
2: في رادس 5 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني، والنتيجة لازالت على حالها التعادل هدف مقابل هدف بين الترجي الرياضي ومستقبل مرسى. مايل فرنانديز كان افتتح النتيجة دقيقة 24 لصالح الترجي، ونور ماني يعدل للترجي، وهذا فرصة للترجي، والحارس حمزة بنجري فيه يتعلق، كانت من عبد الرحمن كوناتي تصويبه قوية، وحمزة بنجري فيه يتعلق، وقبلها بجوز دقائق كاد مستقبل المرسى يباغت الحارس من ميش في راس عريفيه يتوقع منطقة 18 متر، يخرج راس راس لكن يتباطا ويهدر فرصة ثاني حال للتسجيل. بالنسبة للتغييرات جمال، سجلنا 6 تغييرات، 2 تغييرات في تشكيلة الترجي، دخول حمزة ربيعة مكان خيسوس كاسيو ومحمد الحاج محمود مكان معز الحاج علي، بينما تغيير وحيد في تشكيلة مستقبل المرسى، عباس عبد الودود الغاني اللاعب عباس عبد الودود ياخذ مكان أسامة جبيل.
1: بعض التغييرات توفيقها في النجم، مازال فماش تغييرات الى حد الان. دونك وكأنه المدرب طبعا يحاول يربح شوي وقت ويشوف ربما انطلاق الشوط الثاني ماذا يمكن أن يضيف. خشوفه أنيس الذودي. أنيس تفضل. أنيس، فما هدف في سوسة؟
0: ملعب الأولمبي في سوسة هدف التعادل للنجم الرياضي الساحلي عن طريق أشرف بن زياد، بعد كرة كانت دارت مليح ووصلت أشرف بن زياد اللي قاعد يتألق بالحقيقة مع النجم الرياضي الساحلي بتسويبة قوية، غلط حارس مرمى الشبيبة الرياضية بن عمران ويمضي على هدف التعادل مع خلينا نقول فرحة كبيرة في أنصار النجم الرياضي الساحلي في المدرجات بهدف التعادل اللي جاء منذ تقريبا دقيقة العاشرة في الشوط الثاني. تأتي بالجديد للنجم الرياضي الساحلي، صاحب هدف التعادل هو أشرف بن زياد في الدقيقة 54 من المباراة، وأكيد خليكم التعليق على هدف التعادل للنجم الساحلي،
1: خاصة أنه هدف لتصفيق ممتاز جدا في يعني في برشا فنيات الهدف. شو رأيك؟
3: كلامك صحيح، لأنه التحضير مني بدأ من جهة اليمين والعكسية، وتحضير ثاني من صنداي البن ذياف. بن ذياف هاو نشوفه فيه تو، شوف كيفاش ما كانش مضغوط،
1: ممتاز جدا الهدف الحقيقة.
3: أنا اللاعب متاع العمران ما كانش قريب، خلاله 5 متر هذيك هز راسه بن ذياف وحطها في الزاوية اللي ما كانش ينتظر الحارس. أغلبية اللاعبين حطها لك في الزاوية العكسية، معنا على اليسار، هو لا كان ذكي وحتى في القائم الأول. دونك هدف جاء في وقته من بعد 19 متر، والنجم الساحلي بالهدف هذا اللي جاء بكري معنا باهي بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي
1: للعودة
3: في المباراة. وشباب عمران إذا كان تحاول تعدي الخمس دقائق هذه، لأنه أصعب حاجة بالنسبة للعمران هي الخمس دقائق بعد ما تقبل الهدف.
1: باه خلينا نشوفوا زاد رادس التوقيت وانتاج رضا الخليفي تفضل.
2: نلعب في الدقيقة الثامنة في الشوط الثاني ودائما التعادل هدف مقابل هدف بين الترجي الرياضي ومستقبل المرسى. في الحقيقة الترجي أدخل الشوط الثاني بقوة قاعد يلعب الكل في الكل ينوع في اللعب بتاعه على اليمين على اليسار لكن لحد الآن ما لقاش الحلول أمام

0: مات الدفاع عن مستقبل مرسى اللي مستميت في الدفاع ويلعب على هجوم معقد. هجوم جديد للترجي، هجوم جديد يتمر جانبية في فاتة من اللاعب عماد فراد. تقريبا كانت فاتة توزيعة من فرنانديز وعماد فراد، كان تقريبا مرت أمام مقدمه الكرة ويهدر فرص مضاعفة النتيجة.
1: خلنا نرجع سوسة في توقيت
0: نلعب في الدقيقة 9 في توقيت السين.
1: خلنا نرجع الملعب للمبي بسوسة. أنيس هدف الـ الـ الـ الـ بالضيف يظهر لي المدافع مس الكرة برأسه، لأنه يعني شفنا تدخل المدافع بالرأس، وطبعا هو يعني بدل خلينا نقوله اتجاه الكرة واعطانا هدف جميل هكا ولا؟
0: بالفعل جميل، عمل ديفياسيون الكرة من مدافع عمران والامتياز في الحقيقة لأشرف بن زيف اللي كانت حتى تيرة المقابلة قاعد يقدم في مردود محترم، وحتى منذ قدومه للنجم الرياضي الساحلي كما تسمع في الأزيج في الملعب الأولمبي في سوسة تقريبا 20,000 متفرج اللي حاضرين يعملوا في أجواء كبيرة برشا، وهم كانوا راه هدف التعادل بالتشجيع مع انطلاق الشوط الثاني حتى لجيل هدف الدقيقة 10 من الشوط الثاني مع النجم بعد الهدف تحرر أكثر. الهدف أعطاه روح جديدة للملعبية، غياب التسجيل في الشوط الأول ثم بعد تسجيل هدف التعادل وسامع بيه تحرك مرة أخرى من الجهة اليمنى، والنجم كادي يضيف الهدف الثاني في عملية أخرى. لحد الآن تقريبا بدينا نقرب من 60 دقيقة لعب، والتعادل بين النجم الساحلي والشباب الرياضي بن عمران. هارون الكوكي دقيقة 35 للعمران، وأشرف بن ذياب بعد الكرة ما لمست في مدافع شبيبة العمران يعدل النتيجة 1-1 بين الفريقين. النجم يلعب الكل في كل من أجل قلب المقابلة لصالحه، والعمران بعد قبوله لهذا الهدف أيضا يسعى للحفاظ على النتيجة وأيضا للمباركة. أجواء مع الأجواء الكبيرة هذه في أولمبي سوسة في الحقيقة اللعبية بينجم يكون وكان موتيفي على أرضية الميدان، وهذا ما شفناه منذ انطلاق الشوط الثاني. 60 دقيقة لعب في أولمبي سوسة، أجواء عالمية في الملعب الأولمبي بسوسة، والنتيجة هدف مقابل هدف بين الإطوال والشباب الرياضية بن عمران.
1: بينما في رادس لاعبي مستقبل مرسي طالبوا بضربة جزاء. إذا
0: بالفعل جمال اللعب متوقف لحد الآن، كان بالحقيقة تقريب كل لاعبي الترجي كانوا في الهجوم، هجوم معاكس لمستقبل المرسى من اللاعب ريكي هان. يقع لا يخرج رصاص مع منيش، يقع الاحتكاك به يسقط على الميدان. لاعبي مستقبل المرسى يطالبوا بضرب الجزاء لكن الحكم يعطي يقول ما ثمش ضرب الجزاء ويصعنف اللعب ما ثم حتى، وتبقى النتيجة لعالة هدف مقابل هدف.
1: واحدا دونك فريق النجم الرياضي الساحلي استفيقه مع هدف التعادل مع الدفع الجماهيري الكبيره، يلزمو يستغل الفتره هذه النجم الساحلي.
2: صحيح جمال، قاعد النجم الرياضي الساحلي توا معناها يلاكسونتو معناها الهجمات نتاعو، قاعد يحاول سورتو سور لي كوتي كما قلنا وين عبيد وبداو معناها يتبادلون المراكز، حتى زاد كشريدة زاد دانكرون قدام، والحاجة الباهية اللي بنضيف مشى على الكوتي جوش وجاب عنان اللي عنان فما تعب فما إرهاق. وإذا كان مازال كي جاء من إيطاليا هو على الأقل أنا 60 دقيقة أظن كافية بالنسبة لي، فمطالب مش يخرجوا إذا كان ما يحبش أنه ينصاب له اللعبة ذي، وأعطاه كل ما عنده، عنده بوسلامة، عنده عدة لاعبين اللي قادرين يعطيوا الإضافة بالنسبة للنجم. فأعتقد اللي شباب العمران باقي محافظ على الواحد واحد وعلى النقطة لحد الآن، مازال 30 دقيقة لعب. النجم الساحلي في الكرة الثانية الكل هو اللي قاعد يبادر، وشباب العمران بصراحة هجومين ما شفناش حاجة كبيرة، ما شفناش ملاعب اللي قادر تو على الأقل مش يمسك حتى الكرة مش يرتح زملائه. أما إذا كان مش يواصل النجم الساحلي بالشكل هذا ويضيع الفرص بالشكل هذا فما يلوم كان نفسه، لأنه كل شيء صاير العمليات الكلهم توفى في 18 متر، ولكن 18 متر هي الإشكالية اللي قاعد
1: التجسيم
2: التجسيم والمهاجمين نتاعه بصراحة اليوم ما كانوش في يومهم في الفرص اللي جات.
1: باهي خلنا ناخذ زاد التوقيت مرة أخرى مع عند رضا الخليفي في رادس. رضا التوقيت وانتيجة
0: نلعب في دقيقة 58 ودائما التعادل هدف مقابل هدف،
1: بينما في سوسة التوقيت وانتيجة فما تغييرات يا يا أنيس.
0: ثم زوج تغييرات جمال في هذه اللحظات من جانب النجم الرياضي الساحلي ريان عنان يخرج ياخو مكانه اللاعب ريان كارا وساندي المهاجم النيجيري يخرج ياخو مكانه أيوب الفجاري اللاعب الشاب اللي كان سجل في المقابلة الفارطة ضد النجم الرياضي بالمتلاوي. أكيد المدرب كريستيان براكوني يعول على الشبان كما المقابلات السابقة. 63 دقيقة لعب في الملعب الأولمبي بسوسة النجم الرياضي الساحلي الشبيبة الرياضي بالعمران هدف مقابل هدف وزوج تغييرات للنجم مقابل الإبقاء على نفس التشكيلة من جانب أمين الباجي وكما قلت النتيجة هدف مقابل هدف.
1: باهي دونك التغييرات جات التغييرات وذول اللي كانوا يسمعوا فيك المدرب عناني لازم يخرج
2: ضروري بصراحه الاولاد
1: باعتباره لعب برشا في العاب البحر البحر البحر الابيض المتوسط
2: دونك ساندي زاد كيف كيف اليوم ما كانش في يومه المهاجم الاجنبي والفجيري وقارا هذوما زوج لاعبين شبان شفناهم كي دخلوا في المباراه الاخيره ضد المتلوي عطاوا الاضافه في الربع ساعه اللي لعبوها فاعتقد اللي بالنسبه لل للنجم الساحلي هم ننتظروا شنو هي التغييرات هذه كيفاش
1: ماذا يمكن ان تضيف؟
2: اه وي
1: بينما زاد في راس ثم جمله من التغييرات رضا هكا ولا
0: تمام نلعب في الدقيقه 60 ودائما التعادل هدف مقابل هدف بين الترجي الرياضي ومستقبل مرسى والترجي يلعب كل اوراقه لحد الان في الدقيقه 60 قام باربع تغييرات كامله لوكاس ريبيرو ياخذ مكان محمد دراجر حمزه رفيعه مكان خيسوس كاستيو محمد الحاج محمود مكان معز الحاج علي ويوسف البلايلي مكان عماد فراج بينما تغييرات مستقبل مرسى زوج تغييرات عباس عبد الودود مكان اسامه الزبالي وعبد القادر القاسمي مكان محمد ريان الحمروني حاليا نرى في دقيقه 61 النتيجه هدف مقابل هدف بين الترجي الرياضي ومستقبل مرسى.
1: باهي خلينا نشوف شويه اجواء في سوسه تفضل انيس.
0: نرجع من جديد في اولمبي سوسه مع 65 دقيقه لعب في المباراه بين النجم الساحلي وشبيبه العمران دائما التعادل هدف مقابل هدف تمشي الكره في الجهه اليمنى توصل للاعب الشاب ريان قارا في الكولوار اليمين ريان قارا يلعب كره مع وجدي كشريدة سونتراس في انتظار للراسيه لكن يدخل الدفاع في مره اولى ترجع الكره في مره ثانيه عبد الله العمري يلعب كره قصيره اسامه عبيد يدور بالكره اسامه عبيد المتابعه من غيث بن حميده تبقى الكره في وسط الميدان والموجود عثمان دياكيتي يبدل الكره لليمين والموجود وجدي كشريدة كشريدة بلمسه الى عبد الله العمري العمري حاول يرفع الكره شو يعمل العمري يرجع لاسامه عبيد السونتراج من عبيد بالراس لكن الكره سهله مرت جانبيه على مرمى الحنزولي كره دارت مليح والبحث عن ايوب الفجاري واشرف بن دياب في العمليه الاخيره راسيه اشرف بن دياب انتهت محاذيه لمرمى الحارس اسامه الحنزولي في توقيت 65 دقيقه لعب في الملعب الاولمبي بسوسه تعادل هدف مقابل هدف نذكر هارون الكوكي كان بادر بالتسجيل للشبيبه الرياضيه بالعمران في الدقيقه 35 واشرف بن دياب بعد تصويبه كانت لمسه مدافع الشبيبه الرياضيه بالعمران عدل بها كفه لصالح الاطوال كره ترجع من الحنزولي طويله تتجاوز خط وسط الميدان المتابعه من اوشيكبو يرجع بالكره الى صبري بن حسن بلمسه الى بوبكر ديارا ديارا الى اوشيكبو اربع اجانب كانوا على التشكيله الاساسيه للنجم قبل ما يتم تغيير اللاعب ساندي في ايوب الفجيري دونك يقعدوا ثلاثه اجانب على ارضيه الميدان هذا ريان غانا ريان غانا التصويب والكره قريبه كره ريان غانا اللاعب الشاب 18 سنه تقريبا ثالث مباراة ليه مع الأكابر النجم الرياضي الساحلي أول مباراة مع الأكابر كانت في الكلاسيكو ضد الترجي الرياضي التونسي أخذ الكرة قرب من 16 متر و50 صوب وكورتو كانت تقريبا لمرمى أسامة الحنزولي الجماهير تنتظر بفارغ الصبر في أولمبي سوسة تشجع تساند مباراة تلعب تحت الأجواء الكاشفة اللي اشتعلت منذ لحظات في الملعب الأولمبي بسوسة التوقيت 66 دقيقة لعب ولا تعادل هدف مقابل هدف ترجع الكره لصالح فريق الشبيبه الرياضيه بالعمران مصطفى السويسي ابن النادي الرياضي البنزرتي سابقا ثاني موسم ليه مع الشبيبه الرياضيه بالعمران بعد موسم مع النجم الرياضي الخلادي وقبلها مع اتحاد كارتاج في الديفيزيون 5 وقبلها ثلاث سنوات كان بطل الكره وكمل الدراسه نتاعو ككيني ترجع الكره من الجهه اليسرى لصالح فريق النجم الرياضي الساحلي توقيت 67 دقيقة لعب النجم يلعب الكرة بالكل من أجل قلب المعطيات مع تغيير جديد باش يكون في الشبيبه الرياضيه بالعمران. رقم 17 شهاب الزغلامي لاعب الخبره، المهاجم شهاب الزغلامي اكيد خبره كبيره في بطوله الرابطه المحترفه الاولى، ياخذ مكان بلال التويتي في التشكيله الاساسيه للعمران. ترجع الكره اوشيكبو في قلب دفاع النجم الرياضي الساحلي، اوشيكبو بلمسه الى وجه كشريده في الجهه اليمنى، كشريده الى جاكيتي في وسط الميدان، عثمان جاكيتي يلعب كره الى عزمي غوما الظهير الايسر في تشكيله النجم الرياضي الساحلي، غوما الى بن دياف، اشرف بن دياف يحاول المرور، التدخل من الدفاع والكره باش ترجع لصالح الشبيبه الرياضيه بالعمران. زوج تغييرات نذكر بهم في النجم، دخول كل من ريان جارا وايوب الفجيري، زوج شبهين مكان ريان عنان وساندي ماكوي، بينما الزغلامي خدام مكان بلال تويتي في تشكيله الشبيبه الرياضيه بالعمران. ترجع الكره من جديد، مباراه حماسيه في الحقيقه، شبيبه العمران واحد من الانديه اللي تعتبر تقدم في مردود ممتاز الى حد الان من جمله او هذه المقابله الثالثه، عندها انتصار وهزيمه في انتظار مباراه اليوم. الهجوم لصالح النجم، ريان جارا الى وجه كشريده، كشريده كشريده حاول المرور مع اللاعب بن حميده، غيث بن حميده، توصل الكره الى عبد الله العامري، ريان جارا، ريان جارا ممتاز، ايوب الفجيري في مره اولى لكن يدخل الدفاع، ترجع الكره عبد الله العامري، التصويب المطالبه بضربه جزاء، الحكم يقول ما فما شيء، الحكم يقول يتواصل اللعب، ما زالت الهجمه للاطوال، ما زالت الكره ساحليه تمشي الى اللاعب وجه كشريده، كشريده بن ديف، عزمي غوما تمشي لليسار، البحث عن اسامه عبيد، الفجيري يعمل كنترول ويدور والكره مره اخرى تصيبها، تصطدم في الدفاع وترجع، ضغط متواصل من الاطوال، هذه كره من بن حميده، بن حميده يحاول المرور، ممتاز جدا في عمليه قطع الكره، عثمان جاكيتي في العمليه الاخيره، ترجع الكره الحكم يقول قاعد نتبع قاعد نسمع، وحوار بين وجه كشريده وربما يطالبوا بالعوده الى تقنيه الفار في العمليه الاخيره، الحكم الاكيد منتصر العربي قاعد يتواصل مع البرتغالي فيليب بيريرا، هل سيكون القرار بضربة جزاء أم سيتواصل اللعب بصفة عادية؟ الحكم منتصر بالعربي

0: مع غرفة الفار كشريدة يحكي مع الحكم الرابع في المباراة حسام بن ساسي يقول له ألعب ما فما شيء. منتصر بالعربي بعد التواصل مع غرفة الفار يقول ما فما شيء ترجع للكرة إلى كشريدة.
1: في توقيت قديش توقيت؟
0: بالضبط 70 دقيقة لعب جمال في أولمبي سوسة دائما التعادل هدف مقابل هدف.
1: شوفوا زاد رادس ناخذ التوقيت وانتيجة مع عند بسرعة مع عند رضا الخليفي. رضا التوقيت وانتيجة في رادس؟
0: في رادس 66 دقيقة لعب ودائما النتيجة لحالها التعادل هدف مقابل هدف في الحقيقة. ومنذ لحظات الدقيقة 64 كان هجوم للسراجي خطأ من الحارس حمزة بشريفية يرزع الكرة قدام هجوم السراجي وجي قدام البرازيلي ريبيرو بمقاسية حلوة برشا لكنها تمر فوق المرمى بقليل. في المقابل فأنا مستقبل المرمى منكمش في الدفاع صامت وكلما كانت عنده كرة إلا وشكل خطورة على دفاع السراجي. في الحقيقة مباراة النسق محترم الريتم مطلوب والريتم كذلك ممتاز جدا من الجانبين في الحقيقة ولكن الاستحواذ على الكرة والسيطرة أكثر
1: بيه. واضح إذا خلنا نعمل وقفة مع الـ مع الـ مع الإشهار ثم نرجع أكيد ونرحبوا بالسادة المشاهدين اللي باش يلتحقونا بعد لحظات.
2: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا. جوهرة أفهم

0: الست وخمسة دقائق. خلينا نرحب بكل السادة المشاهدين اللي خلتوا علينا توا التوفيق طبعا، والمستمعين كذلك، وأيضا اللي تابعوا فينا عبر جوهرة تي في، وأيضا من خلال باج سبور سبور جوهرة فيم وإلا الباج جوهرة فيم. أهلا وسهلا بكم، وتابعوا في الأشواط الثانية من لقاءات الجولة الثالثة للبطولة. طبعا الأنظار تتجه إلى سوسة وأيضا إلى رادس، تم تغييرات في النتيجة. خلينا نشوف التفاصيل مع رضا الخليفي ساعة البداية برادس. رضا مرحبا بك.
1: أهلا بك يا جمال. نلعب في الدقيقة 71 والنتيجة تغيرت مرة أخرى.

0: التي صنع الترجي في الدقيقة 97 عن طريق يوسف البلايلي، كان هجوم للترجي البرازيلي ريبيرو يعطي باس هو البلايلي، كان راس وحده في حل من كل رقابة دفاعية والتصويبة أرضية يغلط بها الحارس حمزة بن شريفية، تصبح النتيجة هدفين مقابل هدف للترجي الرياضي أمام مستقبل مرسى. نلعب في الدقيقة 71.
1: بينما في سوسة خلينا نعمل ناخذ التفاصيل مع عند أنيس اللذويد. أنيس تفضل.
2: مرحبا من جديد جمال. بالضبط 75 دقيقة لعب في الملعب الأولمبي في سوسة لمحاولة إرسال حل النجم يتواصل النزاقات عن طريق أوشيدبو، والمطالبة مرة أخرى من لاعبية النجم ريت الساحلي بضربة جزاء، لكن الحكم كان قريب من العملية الأخيرة يطلب مواصلة اللعب. دقيقة 75 تعادل هدف مقابل هدف مع كريستيان براكوني، يدفع بتغيير آخر محمد الهادي بوسليمة ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه مكان عبد الله العمري، وهو التغيير الثالث بعد دخول كل من ايوب الفجيري وريان جارا مكان ريان عنان وساندي، ويبقى التعادل هدف مقابل هدف، وديكيتي ملق على ارضيه الميدان والكولينج بريك مره اخرى دقيقه ونص تقريبا مخصصه لشرب الماء في اولمبيسو.
1: خلينا نشوفوا رضا بقى، ثماش تغييرات رضا زاد اخرى في التشكيلتين في رادس؟
0: بالفعل جمال كما قلنا حكينا على التغييرات نتاع الترجي ونذكروا بهم، وكذلك اربع تغييرات في صفوف مستقبل المرسى. بالنسبه لمستقبل المرسى عبيد عبد الودود مكان وسام جبالي، هارون العياري مكان كوني خلفه، عبد القادر الجاسمي مكان محمد ريان الحمروني، ويوسف داو مكان فراس عيفيه. بالنسبه لتغييرات الترجي اربع تغييرات، لوكاس ريبيرو خذا مكان محمد دراكر، حمزه رفيع مكان خيسوس كاستيو، محمد الحاج محمود مكان معز الحاج علي، ويوسف البلايلي صاحب الهدف الثاني ياخذ مكان المغربي عماد فراد في التشكيله الاساسيه. تقريبا مزاج كل فريق عنده تغيير وحيد. نلعب في الدقيقه 73 دائما الاسبقيه للترجي امام مستقبل مرسى، هدفين مقابل هدف.
1: واضح اذا سي توفيق تغيير في رادس، والنجم يبحث على الهدف الثاني. 1-1 في سوسه، بينما 2-1 للترجي قدم المرسى، وصفر مقابل صفر دائما في المتلوي بين النجم المتلوي وامل حمص سوسه.
3: الترجي تغيرات
1: كل في كل هبط اللاعبين كل البرازيلي
3: انا هبط
1: اللي سمعنا عليه برشا حديث،
3: دونك روبيرو هبط، الحاج محمود هبط، البلايلي من اللي لا شونجي برسك لا تاكل كل ما وسط الميدان، وشفنا الهدف اللي من على اثر خطا من وسط ميدان لعب وسط ميدان مستقبل رياضي بالمرسى اللي كان طباطا في الخروج بالكوره، دونك فكه له روبيرو وعطى تمريره يقلب ليلي وحده راس راس سجل هدف بدون عناء، فانتج 2-1 مارغري لا بون فولونتي نتاع
1: مستقبل المرسى.
3: وشفنا حتى بن شريفيه ما قصرش، عدى بون ماتش لحد الدقيقه معناها 75، والمرسى قاعد يحاول برغم التغييرات هذه كله، لكن الترجي رجع للثوابت نتاعو وقاعد هو اللي مسيطر على المباراه. بالنسبه للنجم الساحلي،
1: النجم الساحلي اللي كما قلنا يعني سيطره لكن ما غير تسييم،
3: سيطره بدون عقيمه بدون تسجيل، رغم دخول عده لاعبين قاره اللي حاول من بعيد بتصويبه معناها شفناها كانت غير مؤطره، العمري بن ضياف الكل لاعبين اللي قاعدين يحاولوا، الفجاري زاده كيف كيف بدون تسجيل. هذاك هو المشكل تاع النجم الساحلي اللي يخلق في يمكن فما 8 ركنيات بدون فايدة، تصويبات زادة كيف كيف، الرفعات خاصة يمكن فما 25 رفعة ما بدون فايدة، فهنا وين لازم يركزوا اللاعبين لازم رادي الساحل اللي يحبوا يسجلوا الهدف الثاني. كما قلت لك رقم الكثافة العددية متاع لاعبين مستقبل ربي فريق العمرة قدام 18 متر، الحارس متاعهم زادة فايق ويزمك تحاول تفاجئهم كما فاجأتهم بالتدخلات نتاعك على الاطراف والعكسيات، زاد كيف كيف نجم تفاجئهم بتمريره عكسيه او بالتصويب من بعيد يمكن بالشكل هذا تفاجئ، سينو بالدنسيتي نتاع الملاعبيه نتاع المستقبل فريق العمران من الصعب مش تسجله بالشكل هذا.
1: وصفر مقابل صفر بين النجم المتلوي
3: وحمص السوس لحد الان، رغم اللي جاتهم كما قلت لك زوز فرص الشوط الاول ما عرفوش كيفاش يستغلوهم، ولكن ديبلاسمون ماهوش سهل للمدلوي، عمل حمص سوسه كي ترجع بنقطه ايجابيه من المدلوي تسمى ما قصروش، بقى لحد الان النتيجه ايجابيه. شفنا الاداء نتاعهم ضد النادي الافريقي اللي معناها قعدوا حتى لاخر دقائق هم متعادلين ولكن في الأخير نهار ونظرا اللي عمل حمام سوسة زادة معنا الفريق اللي معنا سور البلان فيزيك بدأ من المتأخر الملعبية متاعو أكتشف فيهم بعد تغيير المدرب نفخة وجاء المويهبي مازال حتى ما لقاش لي زوتوماتيزم فما ملعبية زادة اللي ريكوريتي زادة كيف كيف جاو متأخرين فعنده إشكالية عمل حمام سوسة تبقى توا قاعدين يروبرين تودوسما فان شاء الله حظ اوفر اليوم وحاول اوفر النجم المتلوي في المباراه الاخيره هذه 0-0 الى حد دقيقه 75
1: باخ نعاود ناخذ التوقيت مع عند اني مع عند رضا ومن بعد نمشي بحذا انيس رضا التوقيت في رادس
2: 76 دقيقه لعب والنتيجه لا زالت الحاله تقدم الترجي المستقبل مرسى هدفين مقابل هدف
1: وفي سوسه انيس قداش وصلنا وقت في سوسه
2: 80 دقيقه لعب جمال دائما تعادل هدف مقابل هدف مع مخالفه قريبة من 16.50
1: شو أكثر ما يمكن المباراة تفضل أنيس
2: أكيد 10 دقائق أخيرة 10 دقائق يحاول فيها النجم الرياض الساحلي تسجيل هدف الثاني والعمران صامدة وأيضا تحاول تباغت كما شفنا تقريبا كرة كانت منذ دقيقتين حاول من خلالها يباغت مصطفى السويسي كرة كانت في العمق وتجاوزت شهاب الزغلامي تغييرات منتظرة شفت أبو بكر ديارة يتوجع طلب التغيير هذا تغيير في الحاصل مش أكيد سليم بن عاشور وكريستيان براكوني قاعدين يحكيوا فما فيليب لانكونتين هو الأقرب شيخه مكانه بعد لحظات وزوز تغييرات رقم 8 ورقم 28 في شبيبة العمران أنور الجويني رقم 8 بشيخه مكانه في التشكيلة الأساسية ومحمد العسكري كيف بشيخه مكانه في التشكيلة الأساسية بعد لحظات تثير التغيير الكرة قريبة من 16.50 مخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي عزمي غومة هو اللي ربما أقرب للتنفيذ عزمي غومة بالله هو اللي يصوب سلمة لأسامة عبيد كان أشرف بن ذيب وعزمي غومة واقفين على الكرة الأخيرة والكرة تمشي سالة في يد الحارس أسامة الحنزولي كما كنت حكيت تغيير افتراري بوبكر ديارة باش يخرج ويخلي مكانه ويتوجه حتى التوى ما عادش ينجم يكمل طاح على أرضية الميدان وفيليب لانكانتين باش ياخذ مكانه بعد لحظات رقم 5 في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي فيليب لانكانتين مع ايضا تغيير اخر ياسين رجب اللاعب الشاب كيف اللي شيخه مكانه في التشكيله الاساسيه تغييرات بتتم في هذه اللحظات وبكر ديارا يغادر تحت تصفيق الجماهير بعد مردود كان كبير رقم 8 انور الجويني ياخذ مكان غيث بن حميده في تشكيله شبيبه العمران هذا التغيير الثاني في العمران بعد دخول الزغلامي مكان اللاعب والمهاجم بلال التويتي هذا التغيير الثاني أنور الجويني مكان غيث بن حميدة ولا التغيير الثالث رقم 28 اللي هو محمد العسكري ياخو مكان عديب الحاج رقم 11 في تشكيلة شبيبة العمران في اللحظات هذه بشي تم تغييرات الخاصين بالنجم الرياضي الساحلي فيليب لانكانتين اللاعب الفرنسي واللي لعب مع المنتخب الوطني التونسي في انتظار إجراء تجنيسه دونك بشيخو مكانه في التشكيلة الأساسية وكيف كيف ياسين رجب ياخذ مكان اسامه عبيد اسامه عبيد يخرج يخلي مكانه لياسين رجب وفيليب لانكانتين ياخذ مكان بوبكر ديارا هذه التغييرات الحاصله في اللحظات هذه قبل 8 دقائق على النهايه هل ستعطي اكله التغييرات من جانب النجم او شبيبه العمران ذكر نتيجه هدف مقابل هدف بين الفريقين يمشي للمحور فيليب لانكانتين اللي لعب مع بوبكر ديارا لأول مرة صحبة أوشيكبو اللي رجع لعب ارتكاز يلعب في المقابلة هذه كلاعب محوري أول لمس الكرة من فيليب لانكونتين في المقابلة يلعب كرة طويلة
1: أنيس توقيت أنيس قبل ما نمشي الرضا الخليفي ذولي فما يعني فما تدخل تحكيمي وتدخل من الفار
2: 84 دقيقة تعادل هدف مقابل هدف جمال
1: رضا كان تسمع فيه تفضل رضا اش فما
2: بالفعل جمال توقف اللعب لتقريب زوج دقائق كان ثم مشاورات بين الحكم باديس بن صالح ووقفة الفار في الحقيقة ما نعرفوش علاش لكن في الأخير تم استئناف اللعب بدون أي أخذ قرار يعني والنتيجة ما زالت
1: عملية للمرسى ولا عملية للترجي ولا
2: لا هي عملية للترجي لكن عندها مدة معناها توقفوا وشربوا الماء ومن بعد عيطوا البار قادوا يتحدثوا معاه معناها يتبادلوا في الاراء واستأنف اللعب بصوره عاديه
1: يعني العمليه للترجي مش للمرسى
2: للترجي بالفعل جمال
1: في توقيت قديش رضا؟
2: نلعب في الدقيقه 89 بالضبط حاليا ادركنا دقيقه 80 ودائما الاسبقيه للترجي امام مستقبل المرسى هدفين مقابل هدف
1: صفيق النجم الساحلي يلعب الكل في كل له تغييرات عديده الحقيقه قام بها المدرب ربما يحب يلعب الكل في كل مازالوا تقريبا 10 دقائق باحتساب الوقت طبعا بدل الضايع ويبحث على هدف التفوق.
3: صحيح النجم الساحلي بون فما تغيير نتاع فيليب اضطراري دخوله مكان ديوارا ووسيم رجب خذا مكان اسامه عبيد دونك في وسط الميدان مش يزيد يسرع اكثر في الهجمات. وشفنا النجم الرياضي الساحلي في افتكاك الكره كان هو الاول وزاد كيف كيف في الاختراقات معناها سور لي كوتي كان النجم اسرع خاصه في الشوط الثاني. الشوط الاول ما شفناش الهجمات هذه والمحاولات هذه تبقى المشكل باقي كالعاده هو في اللمسه الاخيره هو في التصويبه الاخيره هو في السونتراج الاخر اللي النجم الرياضي الساحلي مالغري البريستاسيون تاع الاولاد نتاعو اللي ليفيكاسيتي ما كانتش موجوده بصراحه دونك مالغري معناها كما قلنا
1: اندفاع. بس احنا ما سبقوش للحديث لانه مازال الوقت مازال شو رايك خلينا نتبعوا مع انيس ربما تاتي بالجديد. تفضل انيس.
2: مرحبا من جديد جمال. 4 دقائق في الوقت الاصلي يكاد شبيبه العمران خاصه من المحاولات من شهاب الزغلامي كره وصلت الى اللاعب بلال مقنم لتصويبته كانت بعيده على مرمى صبري بن حسن لكن شبيبه العمران رجع ياخذ ثقه في روحه هذه كره وعمليه ما فيهاش تسلل توصل الى صبري بن حسن ما زال تعادل هدف مقابل هدف. 4 دقائق أخيرة في الوقت الأصلي في انتظار كم سيضيف حكم المباراة منتصر بالعربي. ترجع الكرة لتوالي يلعب الكل في كل بالتغييرات والخمسة تغييرات اللي قام فيهم إلى حد الآن. كرة طويلة إلى أوشيكبو ترجع الكرة أمام اللاعب شهاب الزغلامي في العملية الأخيرة كيف كيف توغلات محمد العسكري اللي خدمه كانوا بكر شوية في تشكيلة أمين الباجي وهذه كرة بدون عنوان من فيليب لاكانتي بعيدة برشا على وجدي كشريدة تمشي رمية التماس لصالح فريق الشبيبة الرياضية بالعمران. ترجع الكرة من الجهة اليمنى دقائق الأخيرة والتعادل هدف مقابل هدف هارون الكوكي للشبيبة الرياضية بالعمران والتعادل كان من جانب فريق النجم الرياضي الساحلي عن طريق أشرف بن ذياب اللي تصويبته القوية تقريبا من 19 متر لمسة مدافع شبيبة العمران وكانت داخل شباك أسامة الحنزولي. ترجع الكرة من اليمين إلى مقنم لاعب شبيبة الرياضية بالعمران الانطلاق بالكرة من لاعب الجويني المتابعة من لاعب عثمان دياكيتي. دياكيتي دخل والكرة باش ترجع للنجم الرياضي الساحلي والتدخل الأخير أيضا من عزمي غومة الظهير الأيسر في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي. باش ترجع الكرة من جديد مع الحكم الرابع قاعد ينبه على عبد السلام بوحوش اللي أكيد في محادثات جانبية مع أمين الباجي مدرب الشبيبة الرياضية بالعمران. ترجع الكرة من جديد إلى وجد كشريدة. كشريدة يبدل الكرة لكن مقطوعة في وسط الميدان عن طريق اللاعب مصطفى السويسي. السويسي بلمسة إلى محمد العسكري مع فيليب لانكانتين يقطع الكرة الأخيرة فيليب لانكانتين اللاعب الفرنسي اللي كما قلت بقله تقمص أزياء المنتخب الوطني التونسي في الكادي في انتظار إجراءات تجديد اللاعب هذا اللي حمل قميص المنتخب الوطني.
1: بينما نيس تغير نتيجة في المتلوي نجم المتلوي يسجل الهدف الأول تقريبا قبل 4 دقائق من نهاية المباراة دونك واحد بلاش لنجم المتلوي قدام أمل الحمام سوسة. طبعا استمات أمل الحمام سوسة كان بإمكانه حتى هو أنه يسجل لكنه قبل الهدف في 4 دقائق قبل نهاية المباراة ونثبتوا بعد شكون صاحب الهدف وطبعا في انتظار النتيجة النهائية. نرجع لك أني تفضل.
2: دقيقتين أخيرة في عمر الوقت الأصلي في أولمبي سوسة مع حماس كبير للأمانة نجم الرياضي الساحلي قاعد يحاول وشبيبة العمران كيف كيف قاعد يلعب على الكونتر بالاعتماد على العسكري الجويني والبحث عن شهاب الزغلامي كيف كيف خطير جدا فريق شبيبة العمران في الهجمات المرتدة. ترجع الكرة للنجم عن طريق عثمان دياكيتي يبدأ الكرة لليمين والموجود وجدي كشريدة إلى فيليب لانكانتان. لانكانتان بلمسة إلى عثمان دياكيتي يبدأ لليسار والموجود أشرف بن ذياب. بن ذياب يحاول المرور بالكرة مازال يحافظ على كورته والرفعة من بن ذياب فتوصل للفجيري. ترجع الكرة ريان كارا قتل على كورته قدام اللاعب هارون الكوكي. ترجع الكرة من جديد لصالح النجم الرياضي الساحلي السيطرة متواصلة إلى حد الآن. كرة توصل إلى أيوب الفجيري في مرة أولى بعد الكرة دفاع تبقى الكرة والمتابعة من شهاب الزغلامي مع فيليب لاكانتان والكرة تمشي رامية التماس. رامية التماس الحكم يقول لصالح فريق الشبيبة الرياضية بالعمران مع دخولنا في الثواني الأخيرة تقريبا 50 ثانية الأخيرة في عمر الوقت الأصلي وتعادل هدف مقابل هدف وهذه ورقة صفراء لعبد السلام بوحوش المدير الرياضي للنجم الرياضي الساحلي، اللي أكيد في حواراته مع الحكم الرابع والنرفزة الحكم الرابع يستنجد لحكم الساحة منتصر بالعربي ويشهر بطاقة صفراء في وجه عبد السلام بوحوش. ترجع الكرة من جديد لصالح هارون الكوكي مصطفى السويسي، مقطوعة الكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي عن طريق عزمي غومة في الجهة اليسرى بلمسة إلى عثمان دياكيتي، يبدأ الكرة لليسار والموجود عزمي غومة، النجم يحاول التسريع في الهجمة، كرة تمشي إلى أشرف بن دياب لكن تهرب عليه، باس غالطة من عزمي غومة في العملية الأخيرة، تمشي رمية تماش للشبيبة الرياضية بالعمران في انتظار الوقت البديل 6 دقائق كوقت بديل في أولمبي سوسة، ترفع في هذه اللحظات مع كراكاج بزيان برشا في فراج النجم الرياضي الساحلي، كراكاج ولا أروع ولوحة فنية في المدرجات.
1: خليوك ربما أنت تتابعوا حتى بالفيديو أنيس ونشوف رضا لرضا الخليفي قداش وقت في رادس رضا.
0: في رادس أدركنا دقيقة 87 ودائما النتيجة لحالها، تقدم الترجي المستقبل للمرسى هدفين مقابل هدف مع الملاحظ، وأنه وزود فرق قاموا بآخر زود تغييرات هو تغيير اضطراري في صفوف الترجي، خروج رعد الشيخاوي ودخول مروان الصحراوي، وبالنسبة لمستقبل المرسى قصي معسى يأخذ مكان نورمان.
1: طبعا مع الإشارة أنه دائما النجم المتلوي كذلك متقدم على مال الحمام سوسة واحد بلاش كما قلت هدف جاء في الخمس دقائق الأخيرة
3: استفيق رقم 17 هو اللي سجل هدف المتلوي، تو نشوفوا اسمه
1: هدف ممتاز
3: العاث الركنية كالعادة سعود قائم الثاني ولا واحد، الحارس سو تقديره حذرها لزميله وزميله كوتسيزو سجل هدف المتلوي على أثر كرة ثابتة واحد بلاش دقيقة 85
1: باه دونك نعيش في الثواني الأخيرة هكا ولا أنيس في سوسة تفضل.
2: جمال الشبيبة الرياضية بالعمران كان قريب برشا من إضافة هدف ثاني لولا تألق صبري بن حسن في العملية الأخيرة والمتابعة أيضا من الدفاع في مرة ثانية. ترجع الكرة في توقيت 60 في الوقت البديل في أولمبي سوسة، التعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين. ترجع الكرة إلى كشريدة بلمسة إلى عثمان دياكيتي، دياكيتي نجم يحاول التسجيل وكتيب الشبيبة الرياضية بالعمران، كرة من عزمي غومة وتخرج ركنية ركنية لصالح النجم الرياضي الساحلي مع الدقائق الأخيرة في أولمبي سوسة، الزوز فرق يلعبوا كل في كل من أجل الثلاثة نقاط وأكيد مباراة مشوقة إلى أبعد الحدود في الثورية الأخيرة. كرة ولا الركنية، الركنية على يمين الحارس أسامة الحنزولي، نذكر هارون كوكي صاحب هدف شبيبة الرياضية بالعمران وبن دياب للنجم الرياضي الساحلي، كرة ومرت بكيفية كاد يستغلها أفضل فيليب لاكانتين لكن الكرة هربت عليه تمشي 5.50 متر لصالح الحارس أسامة الحنزولي في اللحظات هذه. بشرج على كرة من جديد لصالح الشبيبة الرياضية بالعمران، نلعب في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل وجماهير النجم تحتج على إذاعة الوقت من لاعبي شبيبة العمران في الدقائق الأخيرة. كرة طويلة المتابعة من عثمان جاكيتي، تبقى الكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي، بشرج على الكرة برمية تماس من وجدي كشريتا إلى فيليب لاكانتين، فيليب لاكانتين قدام شهاب الزغلام يلعب كرة إلى عزمي غومة، عزمي غومة يبدل اليسار والموجود أشرف بن ذياب، أشرف بن ذياب يطلب الكرة واللاعب ياسين رجب أيضا الشبان كيف كيف ريان قارا وأيوب الفجري اللي أقامها كريستيان براكوني في التشكيلة بعد ما قام بخمسة تغييرات إلى حد الآن. الدقيقة 13 ثواني في هذا الوقت البديل، دائما التعادل هدف مقابل هدف، تمشي كرة لصالح النجم الرياضي الساحلي، كرة لبن ذياب، شنو يعمل بن ذياب؟ يدخل الدفاع المتابعة، مازال دفاع الشبيبة الرياضية بالعمران في الحقيقة صامت إلى حد الآن، هذا بن ذياب يحاول في مرة أولى في مرة ثانية يهز ويجيب نظم لعبية الرأسية لكن تلقى الدفاع، تلقى دفاع العمران ممتاز في الحقيقة أشرف بن ذياب وممتاز دفاع شبيبة عمران، هذه هجمة معاكسة للشبيبة الرياضية بالعمران لكن أسبق من الجميع أوشيكبو يرجع الكرة أو اللاعب عثمان دياكيتي، تدخل في الوقت المناسب بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي في الكرة الأخيرة لعثمان دياكيتي، كرة ترجع من جديد 6 دقائق كوقت بديل لعبنا منهم 4 دقائق، ترجع الكرة إلى عزمي غومة، عزمي غومة بدل اليسار، النجم يلعب الكل في الكل، الكرة من جديد إلى أشرف بن ذياب، بن ذياب يحاول، بن ذياب يحاول باش يصوب لا يخير الحل عند وجدي كشريدة، ترجع الكرة إلى عزمي غومة، غومة يبدل اليسار، وين موجود اللاعب ياسين رجب، الكرة ولا سونتراج بالراس يطلع على حنزولي، قدام الفجيري ترجع الكره من جديد، ما زالت الكره لصالح النجم الرياضي الساحلي 16 متر 50 التحضير، الكره بعيده بعيده من عثمان جاكيتي، تهدت الكره انه في مره اولى وفي مره ثانيه كره الفجيري حضرها لعثمان جاكيتي والحارس اسامه الحنزولي يبقى ملقى على ارضيه الميدان.
1: خلينا ناخذ التوقيت ونرجع لك انيس، فقط التوقيت في رادس قداش وقت يا رضا؟ نعيش الثواني الاخيره ولا لا في رادس؟
2: التوقيت القانوني انتهى والحكم بديس بن صالح اضاف 6 دقائق، ما زلنا في الدقيقه الاولى ودائما نتقدم للترجي على حساب ملتقى المرسى هدفين مقابل هدف.
1: باهي يا انيس، ذول الدقيقه الاخيره خلينا نعيشها معك، تفضل.
2: الدقيقة الأخيرة في أولمبي سوسا، جمال دائما تعادل هدف مقابل هدف، كرة يطلع بالرأس في ريبلا كانتين ما يخش الكرة، توصل الكرة إلى محمد العسكري محاولة المرور، ترجع من جديد وجدي كشريدة يقاتل على الكرة يحاول المرور، ما زالت الكرة لصالح النجم في العملية الأخيرة ورمية تماس مع احتجاج كبير من عبد السلام بوحوش على حافة الميدان، نذكر عنده ورقة صفراء وأكيد يتواصل الاحتجاج ويستأنف اللعب، ترجع كرة من جديد برمية تماس لصالح النجم عن طريق فيليب لاكانتين، لاكانتين إلى أوشيكبو بلمسة إلى عزمي غوما، عزمي غوما البحث عن الحلول، ما زلت الكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي ياسين رجب محاولة المرور وريان جارا، أشرف بن ذيب يحاول المرور ما يتعداش، ترجع الكرة إلى غوما، غوما إلى جارا، جارا شو يعمل تصويب تصدم في الدفاع وتخرج ركنية، ركنية على يسار الحارس أسامة الحنزولي مع الثواني الأخيرة، الكرة الأخيرة كرة ثابتة الأخيرة الركنية الأخيرة على يسار الحنزولي، الكرة الأخيرة للنجم الساحلي، النتيجة هدف مقابل هدف، هارون كوكي للعمران، أشرف بن ذيب للنجم الرياضي الساحلي، باش ترجع الكرة ولا الركنية، الكرة باش تتنفذ من لاعب محمد الهادي بوسلامة، يرفع الكرة يطلع الدفاع بالرأس في مرة أولى، ما زالت الكرة محاولة عكس الهجمة لصالح فريق العمران لكن مقطوع للنجم الرياضي الساحلي، وفي هذه الأونة بالضبط الحكم منتصر بالعربي يعلن عن نهاية المباراة بالتعادل هدف مقابل هدف، فارون كوكي سجل للعمران دقيقة 35 وعدلها أشرف بن ذياب من تصويبة قوية غلط بها أسامة الحنزولي مع غضب لجماهير النجم على نقطة التعادل في أولمبي سوسة، أكيد خليكم التحليل جمال وأكيد لنا عودة مع التصريحات ما بعد المباراة.
1: باهي دونك نهاية المباراة في سوسة بالتعادل 1-1، بينما كما قلنا في المتلوي نجم المتلوي مازال متقدم على ملحم سوسة 1-1، والترجي في الثواني الأخيرة زاد متقدم على مستقبل مرسى 2-1، هكا ولا رضا؟ رضا وين رضا؟
2: مرحبا بك زمان، على في الدقيقة الثانية في الوقت البديل مازالوا 4 دقائق، وكاد كان الترجي في موقع ممتاز لتسجيل الهدف الثالث، لكن حازم المستوري اللي قاد الهجوم عوض تمرير الكرة للبلالي اختار الحل الفردي وأهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث، في المقابل فإنه مستقبل المرسى ملقاش الحلول، قاعد يلعب الكل في الكل لقدم الهجوم لكنه ملقاش الحلول، على كل نلعب في الدقيقة الثالثة في الوقت البديل مازالوا 3 دقائق ولا أسبقية للترجي أمام مستقبل المرسى. هذه فرصة
1: باه خلينا نخدم رئيس التوفيق إذا النجم الساحلي تو نرجع بعد شوي التوفيق أكثر تحاليل طبعا باش ناخذوا التفاصيل الكل على المقابلات. النجم المتلوي مازال ما تقدم 1-1 كل التوفيق التوفيق
3: 1-1
1: 1-1 في ثواني قداش بالضبط؟
3: 92
1: تو بعد شوي أنيس يعطينا كذلك التصريحات ما بعد مباراة النجم وشبيبة العمران اللي فات بالتعادل 1-1 ثم تو ناخذ زاد التصريحات ما بعد لقاء الترجي ومستقبل مرسى مع رضا الخليفي وكذلك التصريحات ما بعد مباراة نجم المتلوي وملحم سوسة. ونذكر البارح أن النادي البنزرتي كان تعادل مع الأولمبي البيجي 1-1 وساقية الدائر كانت فوقت الحمام لنف 1-1 فما طبعا لقاءات متأخرة يتلعبوا يوم الأربعاء القادم. دونك جولة تلعبت 3 دفعات باعتبار أنه فما مقابلات ومسابقات إفريقية. رضا وفات الماتش ولا رضا؟
2: لا مازال جمال مازال تقريبا 2 دقائق
1: 2 دقائق والترجي متقدم 2-1. استوفيق كلمة على النتائج لحد الآن.
3: أما الحمام سوسة كاد أن يسجل على نفس الكرة ثابتة ركنية بالراس تضرب على العارضة وتخرج 6 أمتار للنجم المتلوي للدقيقة 95 الحكم زاد 4 دقائق 95 دقيقة ومازال أمل حمسوسة يلعب في نص ملعب نجم المتلوي ومسيطر
1: يعني هو اللي مسيطر
3: هو اللي مسيطر في الدقائق الأخيرة حب يرجع في النتيجة ولحد الآن هو اللي ماسك بزيبه الأمور فرص بالجملة ولكن ما سجلش.
1: به طبعا باش ناخذ بعد شويه كل ما يهم لقاء النجم الساحلي وشبيبة العمران. فقط انتهت مباراه
3: واحد بلاش المتلوي.
1: اذا فوز نجم المتلوي على امل حمصوصه واحد بلاش، وطبعا تعادل واحد واحد بين النجم الساحلي وشبيبة العمران، بينما رضا مازال دقيقه هذول في رادس هكا ولا
0: بالفعل جمال مازالت دقيقة وتم مخالفة للفرجي تتنفذ بين لوكاس ريبيرو والبلايلي، البلايلي يرفع الكرة تمشي حازم مصطوري روكا ليبيرو، ريبيرو يغير اتجاه اللعب تمشي حمد الجلاسي بن محمود حاج محمود فرنانديز فرصة رأسية والحارس حمزة بالجريفية يتعلق على مارتين ويمنع الكرة، كاد حازم المصطوري يمضي الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة في هذه الأونة بالضبط. الحكم اسمع كلامك جمال بديس بن صالح يعلن عن نهاية المباراة بانتصار السراج الرياضي على مصاف المرسى هدفين مقابل هدف. مايل فرنانديز كان افتتح النتيجة دقيقة 24، نور ماني عدل لمصاف المرسى دقيقة 35، ويوسف البلايلي يمضي هدف التفوق للترجي في دقيقة 67. مبقى لكلك إلى اللقاء في التصريحات إن شاء الله.
1: إذن نذكر بالنتائج بسرعة وبعد نرجع طبعا للتحليل. النجم وشبت العمران 1-1، فوز الترجي على مستقبل مرسى 2-1، انتصار نجم المتلوى على ملحة مسوسة 1-1. البارح نادي البنزرت الأولمبي الباجي تعادل 1-1، وفوز ساقية الدائرة الحمل لنف 1-1. نرجع أكيد بعد شوية مع التسريحات، مع الكواليس، مع الهوامش، مع التحاليل، مع الترتيب وكل ما يهم الجولة.

إذن عودة في راديو سبور. طبعا نحكي وما بعد المقابلات, ما بعد المقابلات وما بعد طبعا النتائج, ونذكر بها النتائج. إذن واحد واحد بين شباب بين النجم الساحلي وشباب العمران. فوز الترجي على مستقبل مارسا 2-1, وفوز نجم المتلوي على أمل حمصوصة 1-1. البارح كان 1-1 بين البنزرتي والأولمبي الباجي, وفوز تقدم سقيطة الدائرة على حمل لنف 1-1. خلنا نرجع مباراة اليوم ونبدأ بمباراة النجم الساحلي وشباب العمران اللي فات بالتعادل 1-1. طبعا شباب العمران هي اللي سجلت, يعني السباقة هي سباقة في التسجيل, والنجم عدل, ولكن النجم عجز عن تسجيل هدف التفوق إلى آخر الدقائق بالرغم من التغييرات العديدة اللي قام بها المدرب براكويس. توفيق, تعليقك على المباراة هذه, خاصة أول حاجة تحية لجماهير النجم الساحلي اللي كانت حاضرة بأعداد محترمة ومحترمة جدا, وهذه حاجة تحسب, وهذه نقطة قوة الفريق إن شاء الله في قادم المقابلات, لأن الحضور هذا مطلوب يكون موجود في

0: نفس المشاكل اللي عاشها مباراة المتلوي عاشها اليوم، وهنا هو اللي علاش ما لقاش الحل، ورغم اللي تغير خط الهجوم بوجود ساندي بوجود عنان اللي جاي من ايطاليا مكان مع المنتخب.
1: حاليا قاعدين نشاهدوا في كراكاج بتاع جماهير النجم رضي الله سهلي في الدقائق الاخيره، الحقيقه شيء يعمل كيف تفضل.
0: لا ما خسروش، قلت لك فريمون ماتش المتلوي واليوم، انا اليوم زاد اكثر العدد، والمطالبين مش يكونوا دائما ورا فريقهم ويشجعوا ويقصوا ويجي، لانه السنه هذه سنه استثنائيه كما قال رئيس الهيئه التسييريه، انه السنه هذه مش تكون سنه البناء وبناء فريق جديد للسنوات القادمه، ف دونك مي فو بوا انا سلرمي، لانه على نتيجه التعادل انه الواحد مش يغير من موقفه او شيء، ولكن يلزم الجماهير تتفهم انه الفريق فيه عده شبان، حتى اللي دخلوا قارة فجاري كومباني بن ضياف مازال وذوما والعمري لاعبين جدد على وسيم رجب زاد كيف كيف، دونك يلزم شويه صبر عليهم، تبقى زاد يلزم يصلحوا قدام المرمى، يصلحوا الماركاج، لانه مش معقول نجم ساحل في سوسه يقبض هدف على كره ثابته وركنيه وناسين فما زوز لاعبين اللي في الدوزيام بوتو، دونك هنا دور حارس المرمى مش فايق زملائه، ودور زاد لي زاكسيو والمدافعين زاد كيف كيف.
1: زاد فيديو قاعد يتعدى اثناء فرحه الجماهير بعد التعديل، تفضل.
0: باهي دونك هنا زاد كيف كيف.
1: قلت لي الدفاع
0: فوالا في البلاريتي زاد كيف كيف، المدافعين عندهم دور في الماركاج، يعني كي نكلفك مهمه يلزمك تاديها الى اخر
1: رمق
0: مش تبدا معاه في الماركاج قبل ما تتسنتر وبعد تسيبه. وهيك علاش لاعب العمراني قاروحه في وضعيه ممتازه جدا، سجل بكل اريحيه، حتى صبري بن حسن معناها ما عنده ما يعمل فيه 2 متر سجل له هدف بالشكل هذا، فبعد تقعد تجري ورا النتيجه، وهنا وين وقتها النجم رضي الساحلي عمل نفس الاخطاء، هو التسرع ويحب يسجل باسرع وقت ممكن، شفنا تمريرات خاطئه، شفنا زاد كيف كيف الرفعات والعكسيات الكلهم معناها بدون عنوان سانز ادريس تسنتروا برا، ولكن لا يفو انا افوار كالكان اللي يكون يعرف صاحبه وزميله وين مشي يسنتر له برومي بوتو دوزيام بوتو، اللاعبين اللي جاي من الخلف، دونك هذوما الاشياء اللي ما صارتش. وك علاش النجم الساحلي كما قلت لك ميريتي ان بويسون مش يسجل، ولكن نعطيه حق العمره لانه شباب العمره نجم الرياضي الساحلي ما لعبش واحد ولعب ضد فريق كان متماسك، كان جاي بهدف معناها ومنتظر انه مش يحاول يدافع باكثر عدد ممكن بخمسه واربعه واحد، في بعض الاوقات حتى بسته، في بعض الاوقات زاد مسكر المنافذ على الاطراف على اليمين وعلى اليسار، ويحاول مش يكون سد منيع قدام حارسه، دونك الدنسيتي نتاع اللاعبين العمران
1: في الوسط نجح
0: نجح وكان متقدم عليك واحد بلاش، دونك معناها الافونتاج اللي قاعد يستنى في اول خطا نتاع النجم الرياضي الساحلي مش يكون يبادر بالتسجيل، وبادر هو وقعد يحافظ على الهدف نتاعو لين جاء الهدف على طريق بن ضياف اثر معناها تصويبه ممتازه، وشاف هز راسه ما كانش مضغوط من طرف ولا لاعب العمران، وحتى في المكان اللي حتى الحارس ما كانش ينتظر فيها، فبرافو بن ضياف على الهدف اللي سجله على اثر تصويبه، دونك النجم سجل على اثر تصويبه من بعيد، فهك علاش قلت لك لقى صعوبات كبيره، فبرافو زاد كيف كيف للعمران على الاداء نتاعها. دوزيام ماتش كونتر من غران كلوب كيما فاز على الترجي الاسبوع اللي فات، اليوم يجي لسوسه يعمل لك ماتش نيل، راهو سي با دوني تو الموند، فعلاش نقول لك اني برافو اليوم فريق اللي معناها امكانياته محدوده، ولكن عنده عناصر اللي تعرف كيفاش متعوده على بعضها، يعرفوا شنو الهدف اللي جايين من اجله، ويحافظوا مع بعض، الناس كل تقاتل زاد فو باوبلي الكلمه هذه، الناس كل تقاتل مع بعضها، سون سوليدير في التيران وظاهر فيهم حتى البرا من التيران، وقاعدين يأديوا في بداية موسم طيبة، أبار ديفيت لول اللي في صفاقس ضد ساقيت الدير،
1: تبقى فوز ضد الترجي بنتيجة عريضة.
0: إي أنا شقلت لك دو غرو مورسو جاو ليسبيرونس وليتوال في دو جورني
1: خرجوا بأخف الأضرار،
0: يجيب لك أربع نقاط وليتوال في سوسة، حاجة طيبة بالنسبة للفريق كيما العمران، الإمكانيات كيما قلت لك متواضعة، فبرافو على البداية الطيبة للعمران، وحظ اوفر للنجم الرياضي الساحلي في باقي المقابلات الجايه.
1: النجم الساحلي خاطر تو نحكيو بعد الاخبار.

0: مباراة الترجي والمرسى. ناخذ مع النجم الساحلي ساقية الدائرة، النجم الساحلي بالتعادل هذا عنده 4 نقاط موجود في المركز الرابع، وطبعا يعني فريق شباب العمران موجود كذلك مع النجم الساحلي بنفس الترتيب، 4 نقاط يعني 4 نقاط في رصيد كل
1: الترتيب. جمال مزر بكري عليهم اما شنو
0: ممكن يشوفوا في المركز الاول ساقية الدائرة وبنزرت 7 نقاط.
1: وي اللي بداوا هما ساقية الدائرة عملت 2 فيكتوار وماتش نول، وبالنسبة للسيابي 2 فيكتوار وماتش نول زاد كيف كيف في انتظار المباريات المتبقية. تبقى المشكل هو التهديف يا جمال، معناها اليوم الجورنية كاملة بتسعة أهداف صراحة شوية معناش متعودين يبين لك اللي راهو المهاجمين معناها قلوا، وخطوط الدفاع هي اللي قاعدة أكثر مسيطرة على المباريات الأغلبية في أغلب المباريات. شفنا اليوم الناس الكل معناها تلعب بلوك با، الناس الكل مسكرين المنافذ وينتظروا في كرة مرتدة أو بلاريتي. اليوم مشكل نجم الرياضي الساحلي بار اكزامبل اللي الكرة ثابتة الكل، معناها ولا فما عمل بين اللي تحس فما كومبينيزون صارت وتخدمت وجابت نتيجة. دونك اللي طونكو نجم الساحلي على 9 ركنيات ما يجيب ولا خطر، وتشوف الشباب عمران على ركنية واحدة معناها اللي تخدمت بالكدا وجابت هدف، يفو معناها بيان ترافاي لي بلاريتي خاطر يجيبوا لك نقاط إذا ما عندكش شكون يسجل. دونك لي طونك مش تلقى الحل انت كستاف تكنيك وتشوف من دوتر كومبينيزون اللي تخليك تستنفع ماكل الكره الثابته، سينو اذا كان مش تولي عليك ترجع مرتد كل ركنيه مرتده عليك عاد سي با لابان.
0: هل حسب رايك النجم الساحلي قاعد يتحسن مباراه المباراه استفيق؟
1: وي بارابور لا اون كومبارون لاني درنير
0: تحيت
1: مقارنه بالسنه اللي فاتت وخاصه النص الثاني بتاع السنه اللي فاتت. معنا تشوف الفريق نتاع توا شكون قعد فيه ابارك شريده وصبري بن حسن وسام عبيد بوسلام في بعض الاوقات، عنان تو جاي من ايطاليا، الباقي الكل جدد. دونك فريق يتسمى جديد، تبقى نفس الاخطاء قاعده تعاود نفس الشيء في المهاجمين. انا السيد اللي قاعد يجي في الملاعبيه يا اخي ما يثبتش ساندي هذا مهاجم هداف وين شافوا كيفاش جابوا. انا تشوف ساندي يلعب اليوم النجم الساحلي يلعب بدون مهاجم. دونك يشوف معناها شنو هي المواصفات نتاع اللاعب هذا مش يلعب اساسي في النجم الساحلي. هذا اللاعب ولدي يعني الفجاري واني رايف الواهل نجيب فيه ونستحفظ على ولدي الفجاري ونحاول نزيد نحسنه ويخدم سبيسيفيك ونزيد نكثر له اكثر من اللي حاطه، وافضل من اللي نجيب ساندي بعد يولي لي مشكل في الواحد. دونك اللي جاب ساندي يتحمل مسؤوليته في الاختيار هذا. هذا بالنسبه للمهاجم ساندي.
0: يعني مشكله النجم اليوم مهاجم
1: مش من اليوم يا جماعه، معناها تو صافي هذا ثالث ماتش النجم الساحلي ما لقاش الظله في الهداف. شكون سجل ضد الترجي؟ سجل بنضيف ولا؟ شكون سجل ضد المتلاوي؟ الفجاري ولا؟ اش قلت لك المهاجم هذا مازلنا ما شفنا منه شيء 3 مباريات ولا حتى الحركات والتحركات نتاعو و يعني دون انسامبل لي زابيل دو بال نتاعو خي تحسه عنده صنعه ولا ما عندوش. يعني علاش قلت لك انا تحس النجم الساحلي يلعب بدون مهاجم صريح اللي قادر مش يعمل ثقل، معناها مش البوا لا ثقل، معناها تحسه اللي ثقيل على الدفاع الخصم ويقلق دفاع الخصم حتى ما يسجلش مش مشكل، اما على الاقل يعاون ويحذر الزملاء. دونك اليوم حذر كورة البنذياف وسجل بها الهدف هو اللي حذرها، بقى بخلاف هذا في ليزاكسيون الكل إيبا ما كانش في مستوى طموحات جماهير النجم الرياضي الساحلي.
0: دونك النجم عليه من تدارك النقطة هذه باش ينجم يسجل.
1: وي خاطر سولي كوتي قاعد يخدم قاعد فما ملاعبيه اللي ما مازالوا روداش تو يجيو بشوي بشوي قاعدين فما بروغريسيون في خاصة في التحضير كيفاش النجم الرياضي الساحلي قاعد يحضر وقاعد يمشي لقدام. عنده إشكالية زادة كيف النجم الساحلي هو في اللاكس سنترال كل مرة قاعد يغير في اللاكس سنترال، يعني مرة دياكيتي ديارا مرة فيليب ودقدو مرة ديارا دقدو، معناها مازال ما لقاش المدرب لا ستابيليتي في اللاكس سنترال. تو سور لي كوتي قاعدين نشوفوا كيشري غوما هما لي دو تيتولار. دونك هنا بودنا لو يستقر المدرب على دو زاكسيو ويخليهم يخدموا ويزيد يحسنهم يزيد في الرولونس ولا في البلاسمون تاعهم ولا كيف في لي دويال سواء ايريان ولا وصول يزيد يخدم عليهم ويثبتهم. التثبيت راه ضروري باهي مش خليهم يستقروا والفريق الكل يستقر ويولي النجم الرياضي الساحلي عنده معناها الفريق اللي البريستاسيون نتاعو تشوفها في كل الخطوط وقاعده البروغريس بشوي بشوي. رانا مازلنا في بدايه الموسم ومازال بكري على الحكم على فريق النجم الرياضي الساحلي في الوقت الحاضر مالغري ان ماتش نول في سوس. هاك تشوف انت البارح فريمون كاتاستروف بالنسبه لجرون الكل. باريس سان جيرمان تخسر لك لونس تخسر لك ريال مدريد تخسر لك بايرن تعمل 0-0 مع هامبورغ دونك الناس الكل مازال طون روداج.
0: اي سيدي بعد الاخبار تو نكملوا نحكيوا على المقابله الثانيه بين الترجي وشبيبة العمران وايضا على يعني المسابقات الافريقيه اللي تلعبوا البارح في كاس الكاف ودوري ابطال افريقيا.

0: الغنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا. جوهرة
1: أفلام بيبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبلها.
2: أهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. تواصل عملية إخماد الحريق المندلع بطريق السلطنية بصفاقس. وتونس تتسلم غدا رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. تفاصيل أخبارنا، رئيس والإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدمة خليل المشري يقول إن عملية إخماد الحريق الذي اندلع اليوم بطريق السلطنية كيلومتر 17 بمعتمدية سقيت الزيت من ولاية صفاقس ما زالت متواصلة، مؤكدا أن الحريق لا يشكل أي خطر على الأجوار. موضحا المشري أن هذا الحريق قد اندلع ظهر اليوم بأرض مسيجة تمتد على مساحة 2000 متر مربع بها كميات كبيرة من العجلات المطاطية المستعملة، مشيرا إلى وجود 6 شاحنات إطفاء للحماية المدنية على عين المكان لإخماد الحريق تحت إشراف المدير الجوي للحماية المدنية بصفاقس، مؤكدا المشري أن عملية إخماد الحريق ستستغرق وقتا بالنظر إلى أن العجلات المطاطية تخلف دخانا كثيفا يتطلب إخماده المزيد من الوقت. الفرعان الجامعيان للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي بصفاقس يقرران إثر اجتماع الهياكل النقابية تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الاثنين 14 من سبتمبر على الساعة 11 صباحا أمام مقر المندوبية الجوية للتربية بصفاقس واحد، وذلك دفاعا عن حركة عادلة للنقل الخاصة بالمدرسين والمديرين تنهي الزيادة عن النصاب وتشريد المعلمين والأساتذة، وللمطالبة بتفعيل الاتفاقيات الممضاة الضامنة للحقوق المادية والمعنوية للمدرسات والمدرسين والترقيات المهنية وفق ما جاء في بيان مشترك. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك غدا بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتكليف من رئيس الجمهورية. وستتسلم تونس بالمناسبة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 26 و2000 إلى مارس 27 و2000، حيث ستعمل على أن تكون هذه الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربي والتقريب بين وجهات النظر، بما يعزز وحدة الموقف العربي ويتيح التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية بروح جماعية ومسؤولة وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم. هذا وستخصص هذه الدورة للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية لا سيما في الأراضي الفلسطينية في ظل تواصل الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى القضايا العربية الأخرى وأهم أوجه التعاون بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وقبيل هذا الاجتماع دار لقاء اليوم بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، تناول سبل تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير آلياته في ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وتنموية تستوجب مزيدا من التنسيق والتشاور وتوحيد الجهود العربية. هذا وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي يندرج في إطار الأعداد لرئاسة تونس للدورة 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها غدا، على أهمية تعزيز دور جامعة الدول العربية باعتبارها الإطار الجامع للعمل العربي المشترك والارتقاء بفاعلية مؤسساتها وألياتها بما يمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة والتعاطي بصورة أنجع مع جملة القضايا والتحديات التي تواجه الدول والشعوب العربية. هذا وجدد النفطي التأكيد على حرص تونس خلال رئاستها للدورة الوزارية المقبلة على المساهمة في دفع مسيرة العمل العربية المشترك انطلاقا من تمسكها بروح التفاهم والحوار والتضامن والعمل على تقريب وجهات النظر وبناء مواقف عربية مشتركة إزاء المسائل ذات الأولوية بما يعزز وحدة الصف والمصالح العربية وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية. استشهد فلسطيني وابنته اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة في حي النصر بمدينة غزة وسط هجمات إسرائيلية طالت مناطق مختلفة في القطاع وأسفرت عن إصابة 15 شخصاً. ختاما المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يؤكد من كييف اليوم أن الوفد الأمريكي يتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم واصفا المناقشات التي أجراها مع الرئيس الأوكراني وفريقه بشأن إنهاء الحرب مع روسيا بأنها كانت جوهرية ومهمة معبرا عن تفاؤله حيال مسار المباحثات فيما أكد أيضا المبعوث الأمريكي أن واشنطن تعد أفكارا جديدة لدفع المفاوضات والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net راديو سبورت.

0: احتاجنا دقيقة. طبعا ما زلت مع قسم الرياضة وما زلت مع راديو سبور في يعني حوصلة وعودة لنهاية مقابلة الجولة الثالثة من الرابطة الأولى. وطبعا نذكر اللي خلتوا علينا توا واللي يتفرجوا فينا على جوهرة تي في وكذلك على الباج متاعنا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا اللي يسمعوا فينا في على جوهرة فهم. دونك النجم اكتفى بالتعادل 1-1 مع شباب العمران. الترجي فاز بصعوبة على مستقبل مرسى 2-1 ونجم المتلوي تفوق على ملحم مسوسة 1-1. والبارح طبعا نذكر أنه النادي البنزرتي والأولمبي البيجي تعادلوا 1-1 وسقيت الدائر تفوقت على حمام نوم 1-1 وذاك على سقيت الدائر في المركز الأول عندها 7 نقاط من خلال النتائج اللي حققتها إلى حد الآن. نكملوا مع النجم الساحلي لأنه حللنا وحكينا على النجم الرياضي الساحلي قبل الأخبار. فقط خلينا ناخذ رأي المدرب براكونيس توفيق لأنه زميلنا أنيس الذوادي كان حاضر في الندوة الصحفية وطبعا خذ تصريح لمدرب النجم براكوني حول التعادل هذا ونسمعوا شنو قال ومن بعد لنا التعليق.
1: On s'est créé beaucoup d'occasions, on a beaucoup eu de centres, de tirs, on a eu une grosse possession, on a été quasiment dans leur grand match. Et eux, ils ont joué leur batou, ils jouaient sur des transitions très rapides, et ils ont posé pas mal de problèmes à la fin de leur essai, ce sont les ennemis aussi. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a fait une belle prestation, avec beaucoup de jeux, beaucoup de variété dans le jeu, avec des combinaisons, avec des centres, avec des joueurs qui se sont beaucoup donné en deuxième mi-temps pour chercher la tendance. Donc on va tirer beaucoup de notes positives de ce match-là. Le résultat c'est une chose, mais après continue. Le résultat il est décevant parce que vu la débauche d'énergie, les statistiques je pense qu'on va être assez élevé en notre faveur. On méritait mieux, bien sûr, mais le match de football, comme je l'ai déjà dit, il faut les gagner, il faut être efficace dans les deux surfaces. C'est possible. On n'a pas été dans la efficace dans la leur, malgré beaucoup d'efforts, malgré beaucoup de situations, d'occasions. Voilà, donc je suis déçu pour les joueurs, je suis déçu du résultat, mais sinon je pense qu'il y a matière à une grosse progression, il y a matière à espérer avec cette équipe.
0: طبعا مدرب النجم الرياضي الساحلي يقول خلقنا برشا فرص غاب التسييم. نعطيكم حوسه لابرز ما قالوا غاب التسييم وقال زاد مانيش فرحان بالتعادل. تعليق التوفيق.
2: والله كلامه منطقي شنو بيان سور
0: في ثلاثة محاور خلقنا برشا فرص ما سجلناش ولكنه زاد ماهوش فرحان
2: خلق فرص ما سجلش
0: نتيجة التعادل
2: ماهوش فرحان بالنتيجة بيان سور. يلعب في سوسة مطالب باش ياخذ 3 نقاط عمل أخطاء في الدفاع وقبل على أثر هدف ويحاول مش يرجع في النتيجة ورجع على أثر تصويبه من البعيد. دونك شنو كيفاش تحبوا يكون فرحان؟ دونك فما عمل اللي يستنى فيه وينتظر فيه سواء في اختياراته أو زاد كيف في التغييرات اللي قام بها وزاد كيف لازم يكون حريص أكثر على النجم أنه ما يقبلش أهداف لأنه كل مباراة ولا يقبل قبل ضد المتلوي الأسبوع اللي فات اليوم يقبل هدف ضد المتلوي ضد العمران قبل ضد الترجي. دونك شاك ماتش قاعد يقبل دونك يزمو يراجع النقطة هذه إذا حبي يحافظ على دفاعه ستابل ويكون عنده لاعبين.
0: قال زاد غياب التسييم التسييم المهاجمين هنا مشكلة
2: أول حاجة عليها. هو كي تخلق الفرص سي ديجا با مال النجم ما كانش يخلق ولكن توا على الأقل كل ماتش فما أقل شيء فما 5-6 أوكازيونات ولكن جوسكا كوم باش تقعد كل مرة تضيع يلزم برشا خدمة قدام الكاش ترافاي سبيسيفيك قدام المهاجمين نتاعك نجم تجيبهم الصباح تجيبهم أنا أنت عندك برنامج عمل نتاعك وقاعد تلاحظ دونك اللي كونسيون هو بالمشكل اللي يعيش فيه النجم حكاية ليفيكاسيتي ماهوش ايفيكاس وي ريست البريستاسيون كي تشوفها من بداية المباراة لآخرها ماهيش كاتاستروفيك كبداية موسم دونك عنده مجال باش يزيد يحسن.
0: ونذكروا الماتش الجاي النجم باش يتحول إلى المرسى تو نحكيو عليه دونك مهمة زادة ماهيش باش تكون سهلة لأنه اليوم شفنا المرسى قدم أداء ممتاز جدا قدام الترجي والحقيقة الترجي فاز بصعوبة 2-1 كلمة على المقابلة هذه قبل ما نسمع مدربين الفريقين.
2: نفس المشكل كما في الترجي كما في الترجي تغيير اللاعبين وعدم الاستقرار في التشكيلة زادة فما عدم جاهزيه بعض اللاعبين كيما البلايلي كومباني دونك تشوف زاد خط الدفاع نتاع الترجي زاد جديد اليوم في دراغر وجلاس الشيخاوي والعيفي، زاد فما لاعبين اللي ما كانوش موجودين ولعبوا مباراة العمران كما رفيعة مش موجود، حاج محمود مش موجود، دخلوا الشوط الثاني، دونك فما تغييرات. لكن علاش قلت لك ما هوش استعب الفريق مازال، وزيد كيف كيف يسجل هدف على انتر اللاعب الجديد فرنانديز اللي قدم أداء يبشر بالخير،
0: لاعب يساري
2: الياساري هذا مستوري زاد فرسك اليوم البريمير ماتش نتاعو اوفيسيال مازال جديد،
0: عماد لعب ماتش
2: لعب دوزيام ميتون دخل دوزيام ميتون
0: ماتش العمران،
2: دونك الدوزيام ماتش نتاعو اليوم كتيتولير باريونتير من البدايه. عماد فرج زاد كيف كيف مازال ما شفنا شيء، دونك كوناتي حاجه علي كاستيلو زاد حتى الثلاثي نتاع وسط الميدان مازال ماهوش لاقي ليكيليبر نتاعو. الترجي الرياضي زيد يعمل لك اخطاء في الدفاع مش معقول، الترجي الرياضي يقبل 6 اهداف او 7 اهداف لحد الان، معناها كل مباراه قاعد يقبل اهداف، بعض الاوقات تحسها معناها سهله
0: بدائيه،
2: اي ما مش متعود، مش كحارس مرمى ودفاع ولا لا كمنظومه ككل، معناها الوقت اللي نقول منظومه من راس الحربه الى اخر لاعب هو الحارس، دونك هنا فما اشياء للمعالجه. تبقى زاد كيف كيف ما لعبش وحده الترجي، لعب فريق اسمه مستقبل هذا بالمرسى اللي خسر ضد النادي البنزرتي في بنزرت بصعوبه، بعد عمل ماتش نول دوميسيل ضد ساقط الدائر، اليوم جايك زاد كونكيرون يحب يعمل نتيجه ايجابيه، شفنا الهدف التعادل نتاع نورمانيا هدف ممتاز في الخدمه نتاعو، كيفاش معناها الكوتي دروا نتاع مستقبل مرسى الى بروفيتي من من الموفيز ابريسيسيون تاع الظهير اللي صار ولاكس سنترال تاع الترجي الرياضي، وعطى باس ممتازه جدا بالمدافع ومميش، وهنا الخطا صار بيناتهم وسجل هدف. دونك بعد دخول البلايلي دخول
0: اي لكن بالرغم الدخول تغيرت هذيك هدف فوز الترجي جاء على اثر خطا، لانه البيفو
2: اي وسط ميدان مستقبل المرسى تاخر في التمرير،
0: في التمرير
2: فكالو
0: روبيرو
2: وعطى تمرير للمستوري، والمستوري عاود حضرها له باس اون بروفوندور للبلايلي قروح وجه وسجل الهدف الثاني اللي معناها خلى الترجي الرياضي ياخذ 3 نقاط هامين ضد فريق بصراحه ما قصرش له مستقبل المرسى.
0: باهي باش نسمعوا بعضنا المدربين، مدرب الترجي ريجي كامب وكذلك بعده مدرب مستقبل المرسى عماد بنوس. نبداو بريجي كامب مدرب الترجي.
3: Good evening everyone. I think offensively we play very well, we create a lot of chances, we make a lot of pressure on the opponent, but again one mistake in the middle, we receive one goal, easy goal, I think if I'm not wrong it's one big mistake in the middle, then one in the end, and then we receive the goal. We need to clarify this situation, because it's for us to feel like that, and it's not our level, especially in the defense. With all the respect for all the opponents, I think that our squad is much better than this. In the other side, I think we play a little bit with our chances, and we don't treat serious some moments of the game, and that's why the score is only 2-1. In the end, we are happy, we win the game. We look forward and we see for the next game.
4: Thank you, coach.
3: I mean, we don't need to speak about the quality of the two players. For us, are the top players.
0: بصفة عام يقول أنه لعبنا بالبي، ولكن زاد في نفس الوقت يقول قبلنا هدف ويخمم في المستقبل
2: على اثر خطا،
0: على اثر خطا ويخمم في المستقبل، يقول لك الفريق قاعد يتحسن
2: ويحترم في الاراء
0: اللي تنتقد فيه،
2: اللي قاعده تنتقد فيه زاد كيف كيف، وفرحان بالشوط الثاني رده الفعل نتاع اللاعبين اللي خلته اي اللي يرجع اللي على اثرهم انا رجع للنواه، قال لك مازلت قاعد انا نفتش في
0: التشكيله الاساسيه
2: في الاداء والتشكيله الاساسيه، قال لك ما فهمناش علاش مش
0: يتقلق،
2: مش تتقلقوا مازال الفريق ما لقاش كما تقول انت
0: ثوابت نتاعو
2: ثوابته.
0: باه هاو عماد بنوس مدرب مستقبل مرسى شنو قال على الهزيمه؟
5: لعب ضد الترجي بعد خساره في الجوله اللي قبلها، معناتها كنا حضرنا رده فعل نتاعو، نعرفوا قوه الترجي في النقاط قوه نتاعو، سكرنا عليهم برشا لعب، مالوريزمون قبلنا كره ثابته في الشوط الاول، بار كونتر نعرفوا نقاط ضعف الدرجه اللي ظهرت في المقابلات الاولين. استغلينا سجلنا هدف، كنا نجم نسجلوا اكثر من هدف بالهجمات السريعه سيرتو في الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني. كيف كيف غلطه فرديه في الشوط الثاني في الدقيقه 70 سجل منها الترجي واستغلها باش تربح اللقاء. هذا ما يلزمك تغلط اغلاط معناتها فرديه كبيره. مبروك للترجي، احنا نخدموا ارواحنا معناتها قاعدين نقدموا وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. 90% تعرف ديما كي تخسر ما تكونش مجمش تخرج فرحان، اما تبدا راضي اللي اكثر لاعبين قدموا مقابله محترمه وكنا قراب الحقيقه في خاصه بالاوقات القوه نتاعنا في المقابله ما استغليناش وما سجلناش. وباش تربح معناتها مقابله يلزمك تسجل اهداف. مالوريزمون كيما قلت لك معناتها نخدموا ارواحنا، فما حوايج باهيه نحاولوا ندعموهم، فما اخطاء زاده ظهرت علينا يلزمنا نصلحوهم في قادم الجولات. الأوبجيكتيف راهو فما جماعة عندها أوبجيكتيف، الريزلتا هي اللي تحكم فيك الأوبجيكتيف. احنا كل مقابلة نلعبو باش ناخدو لي بوان، مالوريزمون ما نجحناش في النتيجة مع الروندمون في ثلاثة مقابلات كنا سيرتو المقابلة الأولى والثانية كنا خير من المنافس نتاعنا، كنا نستاهلو أكثر نقاط. الكرة ريوسيت أون با ريوسيت، إن شاء الله نخدمو باش ننجحو في اللقاءات القادمة معناتها. الحاجة الباهية اللي المردود قاعد موجود، فما فرص ان شاء الله كيما قلت لك نحاول نسجلوا في اللقاء القادمه. عموما راضي على الفريق اداء اما نتيجه بالطبيعه ما انت ما تنجمش تكون بعد ثلاث جولات عندي نقطه ونبدا فرحان.
0: كلامه واضح يا احمد بنونس، حوصله في الكلمه الاخيره، قال لك راضي على الفريق مانيش راضي على النتيجه لانه في الاخر هزيمه، ولكن حسيناه حضر مليح الماتش نتاعو لانه صعب على الترجي. الترجي انتصر بصعوبه وهنا قال قرينا يعني كل نقاط قوة الترجي، وخاصة قال عرفنا للهزيمة متاعه مع شبة العمران مش يحاول يرد الفعل. دونك الفريق كان حاضر لولا بعض الأخطاء بالنسبة لي هو كان ينجمع من نتيجة إيجابية.
2: صحيح كان جمع أخطاء فردية تلفت مستقبل ورصة زوز أهداف في أوقات صعب، خاصة الهدف الثاني اللي جاء في وقت اللي المستقبل المرسى بدأ ياخذ في ثقة في نفسه، ورغم اللي وقت التغييرات صارت نتاع روبيرو الحاج محمود والكومباني والبليري وقتها من 65 دقيقة حس اللي فما ردة فعل من الترجي، ولكن الخطأ اللي قتلوا بريسك وانا نتاع وسط اللعب وسط الميدان اللي هو بالنسبة لي ما كانش بعد ساعات الواحد تحضر انت بروجرام وتحضر برنامج وتحضر طريقة اللعب والكل ولاعب يعمل لك خطأ
0: فردي
2: يضيع لك العمل نتاعك الكل. فهو ما مبسوط من ردة الفعل اللي كان مهزوم ورجع، هذه أول شيء. وزاد كيف حافظ حتى الدقيقة 65 أو 67 وين البلاي سجل هدف هذه الغلطة اللي صارت، وكان ماشي في الثنية بتاع واحد واحد أو يفاجأ شيء ترجي أو يمكن دونك السيناريو اللي حضره يبين لك اللي البرستاسيون بتاع لعبيته والنتيجة ما تبعتوش. دوزيام ديفيت يخسر في بنزرت ويكمل يخسر على الاكستيريور مع الاسبيرانس في رادز وعمل ماتش نيولا دوميسيل مع سقيت الدائر فريق الصعاد. دونك هو مش فرحان
0: معناها يعني عنده نقطة وحيدة،
2: عنده نقطة وحيدة، وتعرف المدربين والنتائج راهو هي اللي
0: تولي ضغط. طبعا
2: تولي ضغط عليك، وشفنا السنة اللي فاتت مستقبل مرسى مالغري زاد كيف يعمل كان في دي بريستاسيون حلوين وشفنا الأداء نتاعو السنة اللي فاتت، ولكن زاد النتائج ما تبعتش من البداية.
0: خاصة انه يعرف انه عنده مواجهة صعبة الأسبوع القادم
2: بيان سور كيما العمران مع لعبة الاسبيرونس ليتوال، زاد المرسى تلعب بسبيرونس لتوا. دونك زوز ماتشات يجيوك في البدايه هكا مع ان بوان برك في الحصيله تولي لازم يرد بالو انه يحضر ماتشواته كيما يلزم. والعائق بالنسبه لي هاك شوف البريستاسيون اليوم تاعو يلعب في رادز ملعب المرسى بالنسبه لي الارضيه اللي قال لي شفتها في المباراه الاخيره ضد ساقيت الداي عائق للفريق ككل، كان يلقى ملعب اخر يمكن
0: افضل.
2: لا وي يمكن افضل برشا زاد. عندهم لعبيه وعندهم
0: واليوم كيلقى ملعب باهي قدم.
2: وي عنده ماتش كبير.
0: نختم بهزيمه جديده لامل حمسوسه قدام نجم المطلق.
2: وي مالغري
0: دونك الامل عنده نقطه وحيده
2: عنده نقطه وحيده تعادل وحيد
0: هو المرسى
2: يلعب من دو ديبلاسمون واحد ما النادي الافريقي في تونس والجمعه هذه مشى للمتلوي ماهوش ساهلين زوج صعب وكان قريب مش يعمل الاكسبلوا مش على الاقل يروح بنقطه، ولكن جات الركنيه وجات اخطاء بسيطه. المجهود اللي قدموه ملحمة مسوسه يمكن فيزيكمون مرخو يمكن مونتالمون زاد كيف كيف الكونسنتراسيون نقصت مش يقبل هدف بالشكل هذاك اللي خلى نجم المتلوي كان أذكى منه وعرف كيفاش يتعامل مع أوقات المباراة مالغريكو زاد كيف كيف عمل برستاسيون طيبة ضد النجم الرادي الساحلي والنجم المتلوي واليوم عمل برستاسيون وكان مش يسجل عنده ثلاثة فرص كان سانحة للتسجيل حارس حمام سوسة قدم مباراة كبيرة ولازاد كيف كيف حارس المتلوي أنقذ فريقه من زوز أهداف لولا الحظ زاد كرة بالرأس اللي على العارضة بعد ركنية بتاع عمل حمام سوسة كانت النتيجة تخرج واحد واحد ولكن هذيك أحكام الكرة اللي عرف الفريق اللي عرف كيفاش يسجل ويحافظ على النتيجة هو اللي انتصر فحظ أوفر لما حمام سوسة المباراة الجاية والمتلوي تنفيسة عطري معنا النادي الفريقي والإتوال نجيك حمام سوسة
0: بها ونختم استفيق الجولة هذه بتذكيركم بالجولة القادمة وعطي رأيك طبعا دونك باش تلعبوا الجولة الرابعة يوم السبت 12 سبتمبر المقابلة تكون ولا رابعة
2: معنا مباريات متأخرة شمال فوسط الأسبوع
0: أي فوسط الأسبوع ذاك اللي يهمه الفريقي والنادي
2: الصفاقسي وجريس
0: النادي الصفاقسي وجريس والفريقي تلعب مع الفريق اللي
2: شكون
0: الفريقي
2: الجمعة هذه جاية
0: المقابلة المتأخرة
2: المتأخرة كيف أفريكان تمشي
0: استواجه
2: استنى مش نقول لك شكون ما لعبش احنا تو
0: اللي ما ملعب.
2: لعبوش عندك النادي الصفاقسي وجرجيس
0: جرجيس في وجه النادي الصفاقسي
2: لا لعبوا خسر جرجيس تو نشوف وين
0: تو استوفيق هكا تو الامور ما تعجبش دخلتني في قوس انت ماكش حافظ درسك وانت ماكش حافظ درسك مش مشكلة باه مقابلات دونك المتأخرة دونك
2: عندك الاربعاء والخميس
0: عندنا اتحاد بن قردان
2: فوالا
0: اتحاد بن قردان هاي باش تلعب مع شكون
2: بن قردان ما تو نشوفوه قلنا فندردي احنا لحظة
0: مش محضر درس
2: مش دخل عجبكش تو انا نحضر درسي شو مش محضر درس تو
0: نشوفوه
2: جودي
0: نستنى فيك استفيق باش تعطينا
2: مع النادي الافريقي
0: اي اتحاد بن قردان النادي الافريقي طيب استفيق أنا مش مسيبه خاطر هو حل القوس تفضل استفيق ما شكون الماتشوت المتأخر ما شكون
2: ما قلنا مردية حتى في
0: قاتلي في مردية انت تو
2: حتى في السكور ما همش المباراة دونك الرابطة مازلت ما
0: عطتش لا الرابطة عينتهم استفيق
2: الرابطة عينتهم مازلت في الفلاش سكور ما عنديش
0: ما انت ما عندكش فلاش سكور
2: فلاش سكور ما عنديش مازال ما عطوش
0: باه هاي سيدي تو نعطيك المقابلات
2: مش مشكلة نعطينا الأسبوع الجاي
0: نعطيك الأسبوع الجاي دونك الأسبوع الجاي باش يكون فما مواجهات مهمة خاصة كما قلت المستقبل الرياضي بالمرسى يستقبل النجم الرياضي الساحلي هذه مباراة ستدور في المرسى حمام سوسة أمل حمام سوسة يستقبل الملعب التونسي واتحاد المناسيري اتحاد بن قردان نهار السبت نهار الاحد شباب العمران النجم المتلوي نادي حملان في الترجي الرياضي التونسي الاولمبي البيجي تقدم سقيت الدائر ويوم الاحد 20 هذا الاحد 13 ويوم الاحد 20 سبتمبر النادي الافريقي ترجي جرجيس والنادي الصفاقسي النادي الرياضي البنزرتي
2: دونك النادي الافريقي يلعب على الملعب التونسي في بارد
0: فوالا
2: نهار الاربعاء
0: ايوا
2: وبن قردان جاي المستير
0: هاك فهمت ولا
2: خاطر المستير مرتاح اليوم
0: هاك هو هاك الامر واضح هاك طلعتهم هاك طلعتهم ما تشوفهم رجلين دونك هكا تولي تكتمل الجوله ونلعبوا جوله مع بعض طبعا مقابلات شي تلعبوا نهار الاحد لانه الافريقي عنده لقاء العوده مع جوليبا
2: صحيح
0: والنادي الصفاقسي عنده لقاء العوده مع مع ستارز
2: فريق نيجيري غابوني
0: غابوني يعني من غابون
2: شكونوا؟
0: يلعب
2: ساسيس نيجيريا شنو غابون؟ شنو جمال؟
0: باهي عندي اغنيه بعد نرجع نمشي ونرجع بعد الموسيقى

نفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء. تفس مليح باش نعمل قبل قدام. فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق. طرف زون في الظهر في قلب تفتليك. حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكسح وتعطي قيمة للي تحبهم بعد ولا دايرين بيك. ما تنرفزش كتر انا طايرين بيك. مريتي وتيري ما تستناش شكون يخليك. اونتر تون تكربس فرقع تخمامك في ديل النفس البرانسيب. تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك. موضوع يوصلك باس كي تبدا تدانسي على البيت. مانيش نوعي فيك هذا يا موزيكا وليريكس. اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس. اما اللي فهمنا باس تاك ناس. باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس. اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس. اما اللي فهمنا باس تاك ناس. Was it?

47 دقيقة وصلنا لآخر جزء في راديو سبور. كنا معكم 4 ساعات كاملة، لكن الجزء الأخير باش يكون خاص بجولة أوروبية في مختلف المقابلات الأوروبية. والحقيقة شفنا اليوم برشا أهداف وبرشا فرجة في أكثر من بطولة. طبعا البداية بإنجلترا، طبعا مقابلة كبيرة بين أرسنال وتشيلسي، مباراة تفويت بفوز أرسنال 2-1 في قمة الجولة. أهداف أرسنال كانت عن طريق أوديغار وهافيرتس، بينما روجي كان سجل لفات تشيلسي. دونك قمة لفات أرسنال سحب طبعا الموسم القوي اللي يبدأ به السنة. المان يونايتد يعمل تعادل 2-2 خارج القواعد قدام إيفرتون، بينما في الليغا الإسبانية برشلونة بنتيجة عريضة وأداء كبير برشا يفوز على فالنسيا في فالنسيا 5-0. أهداف يامال دقيقة 86، أهداف لوبيز فيرمين لوبيز دقيقة 22، رافينا في دقيقة 50، وبدري دقيقة 79. دونك 5-0 لبرشلونة قدام فالنسيا. طبعا بعد هزيمة الريال البارح قدام ريال بيتيس، برشلونة يأخذ الأسبقية ويبدأ

طريق خلينا نقول الابتعاد. ألافيس يتفوق على أوساسونا 5-2، وملقا وليفانتي تعادلوا 0-0. بعد شوية فما إسبانيول وسيفيا، بينما في إيطاليا زاد فما برشا مقابلات مهمة، أهم لقاء تلق في اللحظات هذه عنده 5 دقائق قمة قاعدة تتلعب في تورينو، تجمع جوفانتز بميلانو 0-0. قبلها بولونيا وسوسولو تعادلوا 2-2، 1-1 بين بارما ومونزا، و3-2 لفروزوني اللي تفوقت على فينيزيا. في ألمانيا البوندسليغا كذلك 2 مقابلات، فوز ماينز 5 خارج القواعد على هامبورغ 5-0 نتيجة عريضة، وانتصار أوغسبورغ خارج القواعد كذلك على فرانكفورت 4-1. نختم بالبطولة الفرنسية، ستراسبور يتفوق خارج القواعد على تروا 6-2، الرين تتفوق على أنجي 2-1، ومارسيليا منهزمة حاليا قدام اف سي باري، منهزمة قدام اف سي باري 1-0. دونك هذه النتائج على المستوى الأوروبي. طبعا كل التفاصيل متاع اخبارنا، التصريحات متاعنا، صور النتائج والكواليس تلقاوها على الباج متاعنا وكذلك على السيت متاعنا. احنا نتقابل ان شاء الله غدوة في بلانيت سبورت من 7. تحياتي، الى اللقاء.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تنتهي يوم غد الاثنين المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب لمنظوريه من مربي الدواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة حر قياسية وانقطاعات للكهرباء شهدتها تونس في جويليا وأوت الماضيين، وأدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. ويفترض أن تستند وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية التي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. وكان المجمع قد أعلم في بلاغ أصدره في الأول من سبتمبر الجاري جميع مربي الدواجن من أمهات ودجاج لحم وديك رومي ودجاج بياض بضرورة مده بحجم الخسائر المسجلة في القطاع والناجمة خصوصا عن موجة الحر أو انقطاعات الكهرباء. وكانت وزارة الفلاحة قد أعلنت بدورها في 3 سبتمبر الجاري أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنه عملية حصر الخسائر وتقييمها. وفي اليوم التالي قالت سلوى الذوادي كهية مدير إنتاج اللحوم بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة في تصريح عالمي، قالت أن الوزارة تعتزم في خطوة أولى توريد شحنات من بيض التفقيس لضمان تعديل إنتاج شهري نوفمبر وديسمبر، مضيفة أن السوق ستشهد شيئا من الضغط في التزود باللحوم البيضاء خلال سبتمبر الحالي، متوقعة أن يعود التزويد إلى نسقه العادي في أكتوبر المقبل. إيران تقول أنها ستكثف جهودها للتعامل مع المشكلة الناجمة عن العقوبات الأمريكية التي تشل اقتصادها، في حين توعد مسؤول أمريكي كبير برد مؤلم إذا تعرضت البلاد لهجمات جديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد مجددا باستهداف جزيرة خرج الإيرانية، وكتب ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال باي باي خرج مرفقا المنشور بصورة مصممة بالذكاء الاصطناعي لانفجارات على الجزيرة وطائرة تنفذ غارات عليها. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس عامة صافي إلى قليل السحب وتتراوح درجات الحرارة بين 23 و28 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 28 و32 درجة ببقية المناطق. البحر يكون قليل الاضطراب والريح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة بأغلب الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: لبوك بوكال دي شهر اف ام 73 24 3000. بيست اوف بيست اوف.
1: الله يا جورة، احنا نبسم تاعنا راهو جورة فاهم، نشكيو كان جورة فاهم نشكيو لحد بربي. راهي مدينة الساحل راهي تخنقت، راهي تخنقت، كل يوم فيها كارثة، كل يوم فيها كارثة على الموتوات. نحب نوصل ميساجي وزارة الداخلية لخرة الدخل تريح، راهو عندنا موتوات راهو ننقلوا لليل لنهار، وف ما تمشي على روحك تدخل فيها موتور فشخلك راه متهوز زوز يموتوا، كارثة تحلت كبيرة. بربي يا جورة برحمة والدي. احنا راه نفس بتاعنا جوهر، اشكيو كان الجوهر، ميساج وزارة الداخلية تدخل طريق، احنا توا عانيو في الفرزة ومشاكل الفرزة توا لك هالمتوات الكبار هذوما.
2: مراقبة الأسعار، إذا كان الدبوس المي بوئيترا ب2000 فرنك في القهوة، والدبوس الصغيرة 13% راهو معقول، راهو استغلوا المواطن كما حبوا عندهم الماء في القهاوي ويجيبوا فيه وفي الأحوان يستغلوا فيه. مراقبة الأسعار لابد تعمل حملة في القلعة الكبيرة.
3: ما عندي إشكالية، بربي نحب توجهولي نداء لرجل القانون. رجل أختي توفى عنده شهرين، بنات الاثنين قاعدين في الدار ما يخدموش، مرضى الشيخ بالشهرية وقفوهم على حرف في اللقب يلزم يتقد، وقفوهم ملاك باش يطردهم. بربي وصلولي صوتي يرحم والديكم هو زوزيتين باش يتلوحوا في الشارع.
4: السلام جوهر، والله يعطيكم الصحة، انتم قاعدين تعديوا في صوت المواطنين، اما من الاخرى اللي تصنت مسؤولين اللي باش يتصنتوا ينفذ هذاك هو ملاه قاعد يتصنت وهو قاعد ينفذ، احنا تو في الزهرة وراس كل مقصوص علينا الماء، معناه ما يزيش مع الناس ماء ثابت، ما يزيش المقصوص علينا والصغيرات وواحد ما يزيش الضوء يقصفوا 4-5 مرات.
3: تحياتي لكل كيف نتاع جوهر اف ام، وان شاء الله القدام ان شاء الله بالنجاح يا ربي، وعز عز اذا عرو كل توانسه اللي عاد كل هبل ما هي فيها المواضيع محلاه، فهمتني بربي على طريقكم انتم مش نص النداء نعط مدح حمامنا ورئيس بلدين تاع حمامنا والكياسات نتاع حمامنا تاع الهمام اللي الهمام الدور التونس اللوغارات كلهم نحين مكسرين، الماء يعيط عام كان كل شهر يجيو يخطف الزبلة والخروبة وينحيو الانتفاع بالفوضى ويقولهم قوموا الزبلة نوم بربي.
5: أنا وصباح خير جوهر اف ام، بالله عايشك قداش مرة نتصل بيكم على شط سلامبو الكرم، شط سلامبو العشية تصبح وقت البحر والعمان ما فماش الكلاب، تبرد العشية الكلاب تبدا جحافل تجي 11 كلب في المدخل نتاع سلامبو في الرمل اللي يتحدى غيرات ما عادش طلعب اللي يجري نتز عليه ينبح كلب يهد الكل، أما تبرد العشية تجي

0: 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. أفادت وزارة التربية في تحيين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد سنة دراسية 26 و 2027 بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود اليوم الأحد 1,890,000 تلميذ، أي ما يمثل 90% من مجموعة التلاميذ المعنيين. وفيما يتعلق بدفع معالم الترسيم، فقد بلغ عدد التلاميذ الذين أتموا عملية الدفع 1,781,000 تلميذ، أي بنسبة 85%. وتأتي هذه الأرقام في إطار متابعة وزارة التربية لسير عملية التسجيل المدرسي عن بعد التي انطلقت منذ 20 أوت 26 2000 استعدادا للسنة الدراسية الجديدة التي تنطلق يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر 26 و2000. أفادت وزارة الشؤون الثقافية بأن المعهد الوطني للتراث بصدد تحيين الوضعية العقارية لموقع صبر المنصورية الأثري بالقيروان، وخاصة الجزء التابع للخواص، وذلك بتقليص المساحة التي اكتسحها البناء الفوضوي والاقتصار على المساحات الشاغرة والبيضاء، وذلك على إثر طلب تقدم به وللقيروان في 12 من فبراير 26 2000 يتعلق بتحديد المساحات المتبقية الشاغرة للموقع والاستغناء عن المساحات المبنية. وفي ردها على سؤال كتابي للنائب البرلماني الطيب الطالبي حول التجاوزات القانونية المرتكبة بالمنطقة الأثرية أرض صبر المنصورية بالقيروان، نشره مجلس نواب الشعب على موقعه الرسمي، أوضحت الوزارة أنه تم الشروع منذ ثمانينات القرن الماضي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتزاع الموقع، إلا أن الوضعية العقارية المعقدة حالت دون إتمام عملية الانتزاع. دوليا، نقلت وسائل اعلام ايرانيه رسميه عن امين عام المجلس الاعلى للامن القومي الايراني محسن رضائي قوله ان بلاده ستعلن عن منطقه محظوره خارج مضيق هرمز في الايام القليله المقبله، ورضائي يضيف ان تلك المنطقه ستبدا من خط الحصار البحري الامريكي وتمتد لمناطق في الخليج، وان اي سفينه ستدخل تلك المنطقه المحظوره الجديده ستضاف لقائمه العقوبات. والرئيس اللبناني جوزيف عون يطالب الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب، منددا بتصعيد خطير فيما أدى الضربات إلى مقتل 7 أشخاص رغم وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله والاتفاق الإطاري بين حكومتي البلدين. نهاية المجاز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في واسمع

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: بيري عايد
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
4: اريدو طور عالمك جوهر سبور
5: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. اليوم تلعبت الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثالثة ذهب في بطولة رابطة المحترفة الأولى في الملعب الأولمبي بسوسة النجم رياض الساحلي تعادل مع شبيبة العمران هدف مقابل هدف. هارون الكوكي كان سجل للعمران في الدقيقة 36 وأشرف بن ذياف عدل للنجم رياض الساحلي في الدقيقة 55. نسمعوا كريستيان براكوني مدرب النجم رياض الساحلي الحكاية على إضاعة برشا فرص كانت خلقت في المقابلة غياب التجسيم وأيضا يقول انه مش راضي بنتيجه التعادل. في المقابل أمين الباجي مدرب فريق شبيبة العمران يقول إنه اللي قاعدين نقدمه فيه في المقابلات ما كانش صدفة وعرفنا كيفاش نتعاملوا في مباراة ضد النجم الساحلية.
6: نقولوا عندنا بريسيون يلزم المجموعة تأكد خاصة من ملعب سوسة. اليوم الولاد ما خسروش يعطيهم الصحة وتعاملنا مع جميع أحوال المقابلة بالتكتيكية المطلوبة كيف سوا تكتيكيا بحسن التعامل بتاعنا وفي جميع الأحوال بتاع المقابلة. كنا في الشوط الأول كنا جايين للمقابلة كومي فول الشوط الثاني لقينا بعض الصعوبات بعد معناها الدفاع الكبير من نجم رياض الساحلي على المستوى الهجومي والرغبه والتعديل وزاد كيف باش يسجلوا الفرق، لكن احنا تعاملنا مع المقابله هذه اضفنا مدافع في وسط الدفاع واحسن التعامل خاصه على مستوى وسط الميدان خلينا بعض الحلول تقول نجم رياض الساحلي ولعبنا على الترانزيسيون اللي كنا نجموا نسجلوا في اخر المقابله الهدف نتاع التفوق الثاني. عموما الولاد ما خسروش يعطيهم الصحة أكدوا اليوم اليوم النتائج اللي قاعدين يعملوا فيها سواء عمي أو بسنان هي الصحة.
5: المقابلة الثانية تلعبت في ملعب حمادي العقربي بيراتس الترجي الرياضي التونسي فاز على المستقبل الرياضي بالمرسى بنتيجة هدفين مقابل هدف. مايل فرنانديز كان سجل الهدف الأول للترجي في الدقيقة 24 عدل نورماني للجناوية في الدقيقة 36 ويوسف البليلي سجل هدف الانتصار في الدقيقة 67. نسمعوا ريجا كامب مدرب الترجي الرياضي التونسي شنو قال على الانتصار خاصة أنه قال قبلنا هدف بطريقة متاع هفوة وقال فرحان انه خرجنا بانتصار وثلاثه نقاط قدام المستقبل الرياضي بالمرسى.
7: I think offensively we play very well, we create a lot of chances, we make a lot of pressure on the opponent, but again one mistake in the middle, we receive one goal, easy goal. I think we play a little bit with our chances and we don't treat serious some moments of the game. And that's why the score is only 2-1. In the end, we are happy. We win the game. We look forward and we see for the next game.
5: في المقابل عماد بن يونس مدرب المستقبل الرياضي بالمرسى ماهوش راضي على النتيجة لكن راضي عموما على أداء الفريق.
8: مع الروندمون في ثلاثة مقابلات كنا في طول المقابلة الأولى والثانية كنا خير من نفس نتاعنا كنا نستاهلوا أكثر نقاط. الكرة ريوسيت ونا با ريوسيت. صارها نخدمه بس ننجحه في اللقاءات القادمة معناتها الحاجة الباهية اللي المردود قاعد موجود فما فرص صارها كما قلت لك نحاول نسجله في اللقاءات القادمة. عموما راضي على الفريق أداء أما نتيجة بالطبيعة معناتها ما نجمش يكون بعد ثلاثة جولات عندي نقطة نبدأ.
5: المقابلة الثالثة تلعبت في استاد المتلوي نجم المتلوي فاز على الأمل الرياضي بحمام سوسة بنتيجة هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد في المباراة سجله محمد بوزعبية في الدقيقة 84. نذكر البارحة لعبت الدفعة الأولى في ملعب 15 أكتوبر ببنزرة السيابي، يتعادل مع الأولمبي البيجي هدف مقابل هدف، وتقدم سقيت الدير كان فاز على فريق نادي حمام لنف بنتيجة هدف مقابل صفر. بالنسبة للدفعة الثالثة من المقابلات متاع الجولة الثالثة اللي باش تلعب نهار الأربعاء انطلاقا من الأربعة ونص متاع العشية المقابلات، دونك المقابلة نهار الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بن قردان يلعب ضد النادي الرياضي الصفاقسي، نهار الخميس ختام الجولة 17 سبتمبر الأربعاء ونص متاع العشية الديربي بين الملعب التونسي النادي الإفريقي، وترجي جرجيس يلعب ضد فريق الاتحاد الرياضي المونستيري. نعطيكم برنامج الجولة الرابعة ذهاب من البطولة، نهار السبت 12 سبتمبر مستقبل المرسى يستضيف النجم الرياضي الساحلي، مقابلات باش يكونوا في توقيت جديد اللي هو الأربعة متاع العشية، أما الحمام سوسة يواجه الملعب التونسي، الاتحاد المونستيري اتحاد بن قردان، نهار الأحد 13 سبتمبر شبيبة العمران النجم المتلوي نادي حمام لنف في الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي الباجي تقدم سقيت الدير، ونهار الأحد 20 سبتمبر انطلاقا من الأربعة النادي الإفريقي الترجي الجرجيسي، النادي الصفاقسي يلعب ضد النادي الرياضي البنزرتي. أهم النتائج في مختلف البطولات الأوروبية، إنتراخت فرانكفورت خسرت قدام أوكسبورغ 4-1، في البريمير ليج إيفرتون تعادل مع مانشستر يونايتد 2-2، أرسنال ربحت تشيلسي في مباراة قمة 2-1، في الليغا فالانس خسرت قدام برشلونة 5-0، ديبورتيفو لافيز ربحت أوساسونا 5-2، في الدوري الفرنسي بالنسبة لمباراة تروا وستراسبور، ستراسبور ربح 6-2، وأونجي خسر قدام رين هدفين مقابل هدف، بينما في الكالشيو مباراة البارما ومونزا وفيت على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف، وبولونيا تعادلت مع ساسولو بنتيجة هدفين مقابل هدف. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذواتي، نشرة الرياضية وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا الباج متاعنا سبور جوهرة فام، لكم زينة الناس الكل في الأمان.

0: الآن الشرقية على جوهر FM. تسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهر FM. موج مع موجة.
1: مرحبا يا وسهلا بالجميع في سهرة الليلة من جوهرة باي نايت. طوال 10-13 دقيقة نبدأ معاكم من توا سهريتنا, نتواصل حتى نوصل لك عادة نحكي ثقافة فن نسمع جديدة لغاني الشرقية والغربية باش نسمع ليلة جديد. وائل كفوري مازالت بعيدة شوية لكن هو خرج أغنية قربة الشتوية باش نستمتع زيادة فقراتنا الموسيقية القارة السمر نايت ميكس التسلطينة والفلاش باك. تحياتنا وشكرنا للجميع ديما على اختيار موجة الجوهرة فهم وصهرية جوهرة باي نايت. بشد معكم من توا مرافقة حسام الجايد في الاخراج التقني, احمد حبيسي معكم من قدام الميكرو. البداية كالعادة تكون بالموزيكا وراجعين.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة بانايت على موجة الجوهرة فام. إن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع، سيسر روحكم كان في الطريق، الله المستعان كان في الخدمة، خليكم ديما في الاستماع المختلف برامج وجروة كذلك فقرات سهرة الليلة من جوهرة بانايت. مازلنا موصلين معكم حتى نص الليل.
1: Actualité culturelle et artistique.
0: نحكيو على آخر أخبار الفن، سينما ودراما وكذلك فن الغناء بيان سور. نحكيو على الماريكس دور 2016 اللي تقام سنويا في لبنان وقيمت في كازينو لبنان البارح. بالنسبة الأبرز الجوائز، ملحم زين خذا جائزة موريكس نجم الغناء اللبناني، والفنان المصري رامي صبري موريكس نجم الغناء العربي، الفنان أحمد سعد خذا جائزة نجم الغناء العربي الجماهير، والأغنية الهيت أغنية مكسرات من ألبوم بيستهبل اللي خرج عام 2025. بالنسبة لبقية الجوائز في التمثيل، نلقى موريكس الممثلة العربية المصرية في الدراما المصرية، الفنانة مي عمر عن دورة في مسلسل الست موناليزا اللي تعرضت في موسم الدراما 2026. كذلك موريكس الممثل العربي المصري في الدراما المصرية، فنان عمرو سعد عن دوره في مسلسل إفراج في رمضان 2026. موريكس الممثل العربي السوري نلقاه الفنان تيم حسن عن دوره في مسلسل مولانا. موريكس الممثل العربي السوري في الدراما العربية المشتركة، الفنان قصي خولي عن دوره في مسلسل خمس أرواح موسم دراما رمضان 2026. موريكس الممثلة اللبنانية دور أول، الفنانة اللبنانية كارمن بسيبس عن دوره في مسلسل ليل. موريكس الممثل اللبناني دور أول، الفنان باسم مغنية عن دوره في فيلم أو في مسلسل بالحرام. كذلك موريكس الممثلة اللبنانية دور مساند الفنانة رندا الكعدي عن دورها في مسلسل بالحرام. وبالنسبة لموريكس المسلسل العربي السوري، المنتج صادق الصباح المسلسل مولانا، وموريكس المخرج الدرامي اللبناني جو بوعبيد عن مسلسل لوبي الغرام. هذوما تقريبا أهم الجوائز في التمثيل. في الغناء كما قلنا موريكس نجم الغناء العربي الفنان رامي صبري، النجم العربي الجماهيري أحمد سعد، ونجم الغناء اللبناني ملحم زين، والأغنية العربية هي جائزة لخذها الفنان العراقي سيف نبيل عن أغنية يا مهيوب. وبالنسبة لموريكس الفنان العربي الجديد الفنان الأردني أخرس، وموريكس الأغنية ترند لهذا العام الفنان السوري أبو ورد عن غنيته كزدورة اللي قدمه مع نصيف زيتون، وأفضل كليب المخرج اللبناني سمير سرياني خذا الجائزة عن فيديو كليب يا قلبه للفنانة نانسي عجرم. هذوما أهم التتويجات اللي صاروا في موريكس دور البارح في كازينو لبنان في بيروت، اللي جمع بين التمثيل وخاصة الجوائز اقتصرت على المسلسلات اللي تعرضت في رمضان 2026، بالإضافة بيان سور لجوائز الموسيقية. نواصل مع الموسيقى، ثامر حسني ناج، رغب علامة، أوراجين.

زل الفتاح الجريني أحلى ما في الدنيا غنينا نسمعوا فيها في جوهرة بنايت على موجة الله جوهرة FM. مازلنا مواصلين معكم سهرية الليلة باش نحكي وسينما عاد ما حكينا دراما وموزيكا وجوائز الموريكس دور باش نحكي ولا أيام قرطاج السينمائية وين أعلنت إدارة الأيام هذه على فتح باب التأجيل المشاركة في مسابقة فيزيون بلوس ضمن فعاليات الدورة 37 مهرجان المقرر قامتها خلال الفترة من 12 ل 19 ديسمبر 2026. تجي المسابقة هذه ضمن المسابقات الدولية تفتح أبوابها أمام صناع السينما من مختلف دول وقارات العالم الخمس، وتخص الأفلام الروائية الطويلة التي تمثل العمل الأول أو الثاني لمخرجيها، ما يتيح لهم مساحة أمام التجارب السينمائية جديدة للوصول إلى جمهور المهرجان. تركز المسابقة على اكتشاف المواهب السينمائية الجديدة والتجارب اللي تقدم كتابات وأساليب مختلفة، إلى جانب الاهتمام باللغات السينمائية المبتكرة والرؤى الفنية المتفردة لتعكس تنوع التجارب السينمائية المعاصرة، كما تسعى فيزيون بلوس للاحتفاء بالأفلام اللي تحمل رؤية خاصة وتطرح قضايا وأسئلة إنسانية معاصرة، بما يعكس اهتمام المسابقة بالتجارب اللي تتناول الإنسان وواقعه من زوايا مختلفة. وحدت إدارة أيام قرطاج السينمائية يوم 5 أكتوبر 2026 كموعد نهائي لاستقبال طلبات التأجيل والمشاركة في المسابقة. نذكر هي دورة 37 من أيام قرطاج السينمائية، ونذكر أيضا بالموعد متاع إقامة الأيام هذه بش يكون من 12 حتى 19 ديسمبر 2026. طبعا نرجو نحكي بزيادة بأكثر تفاصيل على بقية الجوائز الخاصة بأيام قرطاج السينمائية، وكذلك ناخذ فكرة على المعلقة الخاصة بالدورة 37. ابقوا معنا ديما في الاستماع، مواصلين معكم مع الموزيك أحمد سعد محمد حمائي زد أحمد شريف، بعد يكون الموعد مع موجز لحداش الأخبار ديما مع هجر نوين. نرجو احنا نكمل معكم مشوارنا حتى نوصل ليل في جوهرة باي نايت.

0: 74 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. أنجزت اليوم أول عمليات زرع أجهزة تنظيم ضربة القلب بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين لفائدة 4 مرضى وفق بلاغ أصدرته وزارة الصحة هذا المساء. وبحسب نص البلاغ فقد كللت العمليات التي تم إجراؤها من قبل طبيبتين جامعيتين من قسم أمراض القلب بالنجاح، وذلك تحت إشراف فالأستاذ عبد الدايم حقي من المستشفى العسكري بتونس بعد تلقيهما تكوينا متخصصا بالمستشفى العسكري ومستشفى سهلول بسوسة. ووزارة الصحة تفيد أن هذه الخدمات الصحية المتخصصة ستمكن مرضى مدنين وكل الجهات المجاورة من علاج أقرب وتخفف عنهم عناء التنقل إلى ولايات أخرى، مع الحد أيضا من الضغط على المستشفيات الأخرى. انطلقت صباح اليوم بالعاصمة أشغال لقاء سنوي للمرأة النقابية العربية بمشاركة نحو 35 نقابية وقيادية عمالية من مختلف البلدان العربية للتباحث حول قضايا المرأة العاملة ومستقبل الحركة النقابية في المنطقة. وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي لدى افتتاحه أشغال هذا الملتقى، أكد أهمية حضور المرأة في الحركة النقابية ودورها في تعزيز قوة التنظيم النقابي والدفاع عن حقوق العاملات والعمال وفق بلاغ نشره الاتحاد العربي للنقابات على منصته على الفيسبوك. ووفق ذات البلاغ يأتي انعقاد مثل هذا اللقاء في تونس لما تمثله من تجربة نقابية وتاريخ نضالي راسخ ليشكل فضاء للحوار والتبادل بين القيادات النسائية النقابية العربية، ليس فقط حول وقع المرأة في عالم العمل وإنما أيضا حول الدور الذي يمكن أن تطلع به النساء في رسم مستقبل الحركة النقابية العربية والدولية. وطنيا أيضا، أصدرت جامعة العامة للكهرباء والغاز بيانا دعت من خلاله منظورها إلى وقفة غضب بالتزامن مع وفاة أحد أعوان مؤسسة ستاك بينما كان يؤدي واجبه المهني، ودعت الجامعة كافة الأعوان لوقفة غضب يوم غد الاثنين ابتداء من الساعة 9 إلى 10 صباحا احتجاجا على الأوضاع المزرية التي وصل إليها القطاع والوضع المتردي التي آلت إليه وضعية الأعوان على كافة المستويات وفق نص البيان. ومن أبرز أخبار العالم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يعلن أن بلاده اختبرت صاروخا إيرانيا مضادا للمدمرات فوق سفينة حربية أمريكية قبل 24 ساعة. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

هذوما البانديرا استغنية اسمها This is your life. هنا نوصلوا معها ال 11-20 دقيقة لموجة الثلاجة وهرة فهم صاريتنا مازلت متواصلة معكم حتى الله نص الليل. فلاشباك فلاشباك اللي نرجعوا للموزيكا سنوات الثمانينات والتسعينات غنيات الكوين مايكل جاكسون بون جوفي زادا بوب مارليس وغيرهم من الأسماء لفنانين ومجموعات برزوا في السنوات هذيك سنوات الثمانينات والتسعينات.

أبرز أغنيات الثمانينات والتسعينات في فلاش باك. كنا نسمو بيان سور في واحدة من فقراتنا الموسيقية. ما زالت متواصلة معكم ديما في ساري جوهرة بانايت على موجة الجوهرة اف ام. سلطنتنا ليلة بشكون بعنوان أيضا هي القصيدة اللي ألفها نزار قبين ولحنها محمد عبد الوهاب وغنيتها نجاة الصغيرة عام 1960. أغنية أيضا اللي غنوها برشا فنانين وكان من بينهم الفنانة التونسية ألفا بورمضان. مش نسمعها فيها هذا الأغنية أيضا.

هذه ألفة برمضان أغنية يظنوا أغنية نجاة الله الصغيرة. سمعناها في فقرة التصالتين ومعها نوصل الدقائق الأخرى من الموعد اللي لك تسمح في الختام. حسام ناخذ جديد وائل كفوري الغنية اللي قلت خرجت اليوم العشية غنية كان أنا عليها منذ فترة إربة الشتوية هي أغنية وائل كفوري الجديدة نخليكم تسمعوها هي وتسمعوا بقية الموسيقى اللي توصلنا نوعد الأخبار النشرة الأخيرة بالنسبة لليوم ما هاجر نوال نرجو احنا نكمل معكم مش نرجو احنا نتواصل برامجنا عفوا حدنا حد النص دي بقية متابعة طيبة الكل برامج وفقرات الجوهرة أفاب تحية حسام الجيد في الإخراج أحمد حبيسي مقدما لها ميكرو لكم زينة سبحان الله خير سلام.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجة الجوهر في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. 90% من التلاميذ أتموا عملية الترسيم في منظومة الحياة المدرسية، واليوم تونس تتسلم رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تم مساء أمس السيطرة على الحريق الذي اندلع بطريق سلاطنية كيلومتر 17 بمعتمدية سقيت الزيت من ولاية صفاقس، هذا ويواصل حاليا أعوان الحماية المدنية مرحلة التبريد وإطفاء بعض الجيوب النارية. وكان رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري قد أكد في تصريح سابق لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الحريق لا يشكل أي خطر على الأجوار، موضحا أن هذا الحريق قد اندلع في حدود الثانية ظهرا بأرض مسيجة تمتد على مساحة 2000 متر مربع بها كميات كبيرة من العجلات المطاطية المستعملة، مشيرا إلى وجود 6 شاحنات أطفاء للحماية المدنية حاليا على عين المكان لمواصلة تبريد الجيوب النارية تحت إشراف المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس. من أخبار الشأن التربوية، أفادت وزارة التربية في تحيين لمتابعة عملية التأجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 26 و2027 بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود يوم أمس 1,890,000 تلميذ، أي ما يمثل 90% من مجموع التلاميذ المعنيين. وفيما يتعلق بدفع معلم الترسيم، فقد بلغ عدد التلاميذ الذين أتموا عملية الدفع 1,781,000 تلميذ، أي بنسبة تقدر ب 85%. وتأتي هذه الأرقام في إطار متابعة وزارة التربية لسير عملية التسجيل المدرسي عن بعد التي انطلقت منذ يوم 20 أوت 2026 استعدادا للسنة الدراسية الجديدة التي تنطلق يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري. تنظم كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع مكونات من المجتمع المدني اليوم الاثنين بتونس العاصمة لقاء حواريا تحت عنوان إعادة تصور التعلم مدى الحياة في القرن 21 نحو مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وازدهار. ويتنزل هذا اللقاء في إطار إحياء اليوم العالمي للتعليم مدى الحياة الموافق للثامن من سبتمبر من كل سنة، بهدف تسليط الضوء على أهمية تطوير منظومة التعليم والتأهيل المستمر لبناء مجتمعات المعرفة وإدماج جميع الفئات، لا سيما في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. ويمثل هذا الاجتماع فرصة لصناع القرار والخبراء والفاعلين في المجتمع المدني لمناقشة آليات دعم الاستراتيجية الوطنية للحق في التعلم مدى الحياة في تونس، والعمل على إيجاد حلول للهدر المدرسي ومحاربة الأمية بمختلف أبعادها التقليدية والرقمية. أصدرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز يوم أمس بيانا دعت من خلاله منظورها إلى وقفة غضب بالتزامن مع وفاة أحد أعوان مؤسسة ستاك بينما كان يؤدي واجبه المهني. ودعت الجامعة كافة الأعوان لوقفة غضب اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 9 صباحا وإلى حدود 10 صباحا احتجاجا على الأوضاع المزرية التي وصل إليها القطاع والوضع المتردي الذي آلت إليه وضعية الأعوان على كافة المستويات وفق بلاغ الجامعة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد. وستتسلم تونس اليوم بالمناسبة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 26 إلى مارس 27، حيث ستعمل على أن تكون هذه الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربي والتقريب بين وجهات النظر، بما يعزز وحدة الموقف العربي ويتيح التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية بروح جماعية ومسؤولة وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. ووفق نص البلاغ فستخصص هذه الدورة للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، لا سيما في الأراضي الفلسطينية، في ظل تواصل الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى القضايا العربية الأخرى وأهم أوجه التعاون بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية أيضا. دوليا الآن، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله أن بلاده ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة المقبلة. ورضائي يضيف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد لمناطق في الخليج، وأن أي سفينة ستدخل تلك المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف لقائمة العقوبات. رئيس البرلمان الإيراني يعلن تدشين استراتيجية عسكرية وأمنية جديدة تقوم على إنهاء مرحلة الرد المتناسب والانتقال الفوري إلى الهجمات الاستباقية والأشد إيلاما ضد القواعد والمصالح الأمريكية بالمنطقة، ردان على إغراق وتدمير 3 ناقلات نفط إيرانية بالخليج وبحر عمان. الرئيس اللبناني جوزيف عون يطالب الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب، منددا بتصعيد خطير فيما أدى الضربات إلى مقتل 7 أشخاص رغم وقف اتفاق النار المعلن مع حزب الله والاتفاق الإطاري بين حكومتي البلدين. ووزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس وحتى يوم أمس الأحد إلى 4362 قتيلاً وأكثر من 12,000 جريحا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net